0: دندن على أجمد الأغاني.
1: كتكون ضعيف الجناح والدنيا عذرت فيه.
2: نجوم FM على كيفك.

0: ادخل العربية،
1: افتح الراديو
2: وحطم الخطوات، رارارا
0: وافصل عن الدوشة.
3: نجوم FM على كيفك.

0: مكتئب؟
1: ايوه.
0: مبسوط؟
2: مبسوط دلوقتي؟
0: متفائل؟
3: فرحان بنفسك قوي يا اخويا.
0: او حزين؟
4: انت زعلان يا عبدو؟
0: نجوم اف ام
5: على كيفك.

0: مكتئب؟
1: ايوه.
0: مبسوط؟
2: مبسوط دلوقتي؟
0: متفائل؟
3: فرحان بنفسك قوي يا اخويا.
0: او حزين؟
4: انت زعلان يا عبدو؟
0: نجوم اف ام
5: على كيفك.

0: على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: تخيلوا ان في ساعتين بس كل اسبوع قدرنا نبني مع بعض كيان اسمه اتفقنا. المناقشة فيه كانت مختلفة، ان انتوا كمان فتحتولي صندوق اسراركم اللي ودت اتفقنا وودتني معاه لمنطقة تانية خالص. اللي اتفقنا عمله هو انه خلق الفرصة، نقطة التلاقي اللي خلتنا نقدر نشوف ان التفاهم ممكن، وان اي اختلاف لو بس تدينا له الفرصة والوقت المناسب بتحل عادي جدا وبأقل مجهود كمان، لان في اتفقنا الكلام معاكم له طعم تاني.
0: اتفقنا مع مريم أمين كل يوم خميس من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في تردد 11900 رأسي.

ميكسولوجي مع إيهاب صالح كل يوم جمعة من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم FM. نجوم FM على كيفك.

0: توليفة مش مجرد برنامج، ده مكان بنخلط فيه بين الروايات، الأفلام والقصص اللي بتجمعنا كلنا. بنتكلم عن الكوميديا، الإثارة، الرعب، الرياضة والعلوم بكل أنواعها، بس كل من خلال الكتب والفن. هنا هنكتشف مع بعض أسرار وراء الكواليس، وهنفتح كتاب التاريخ عشان نفهم الحاضر، وبنقدم رؤية للحياة بزاوية جديدة. هكون معاكم في التوليفة كل أسبوع على نجوم فن. أحمد مراد.
1: التوليفة مع أحمد مراد، كل يوم ثلاث من الساعة 8 للساعة 10 بالليل، برعاية آيريد على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك.

مش عادي مع يوسف بركات، كل يوم حد وأربع وخميس من الساعة 12 للساعة 2 بالليل على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. نجوم اف ام على التلفزيون.

0: الفنانة رضوى جودة.
1: شوية بقى يا خلودة، اضطر اسرق نبيلة منك، اكيد هي مش بتاعتك لوحدك.
0: عيش صباحك مع فانا امام ويوسف التهامي.
1: عندي ليكي حته دي خبر ويوم جميل.
0: يوم الخميس من الساعة 8 للساعة 10 الصبح على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
2: زي يعني ما كان بيقولوا بيعمل تمهل تنبيطات ويوطي راسه ويخلينا احنا كمان نطاطي ونوطي راسنا. كان يعمل 100 حساب للكبير والصغير ويزل نفسه اللي يسوى وما يسواش ايه عشان يتقي شره ويبعد اذاهم عننا.
0: الفنانة رضوى جودة تعيش صباحك مع يوسف التهامي وفانا امام يوم الخميس على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام

الموقف مع إيهاب صالح كل يوم خميس من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM.

0: ما من قلوب تشقى في الحب أكثر من القلوب الرقيقة. كما أن الحب يصنع المعجزات، فهو في حد ذاته يحتاج إلى معجزة أكبر لصناعته. مستنيكم كل يوم ثلاث الساعة 12 منتصف الليل في أنا والنجوم وهواك. أسامة منير.
1: أنا والنجوم وهواك مع أسامة منير، كل يوم ثلاث من الساعة 12 للساعة 2 بالليل على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
2: الإنسان كلمة، وفي الأصل وفي البدء كانت الكلمة، والكلمة قول، وكل قول محطوط في رقبتك طوق. كلما تكلمت وكلما قلت كلما كنت مسؤولاً عما تقول، خصوصاً إنه ما تقول ليس كما يقول الآخرون، ولا ربما كما قلت من قبل أو ما قد تقول في الغد. أنا المدعو إبراهيم عيسى، هذه أقوالي في سجل الحياة اللي مفتوح من الأول واللي ملوش آخر على فكرة. لدي أقوال أخرى.
3: لدي أقوال أخرى مع إبراهيم عيسى، كل يوم أربع من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأي.
4: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام سعادة مش عارف.

0: ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: انا شايف كفاية.
2: ساعة الحظ ما بتجيش كل يوم، الساعة اللي كلنا ماشيين ندور عليها في حياتنا. مين فينا ما بيدورش على ساعة حظ؟ وساعة الحظ ما تتعوضش. فاكرين الكوكيز بتاعت زمان اللي كنت تفتحها تلاقي فيها رسالة ليومك النهاردة، وكأنه كده بيقولك حظك النهاردة بيقول ايه؟ وعشان كده البرنامج ده اسمه ساعة الحظ. احنا بنلعب مع بعض لعبة اقوال واقاويل مأثورة، ويا سلام بقى لما انت كمان اللي تبقى صانع الحظ ده بنفسك. هتلف عجلة الحظ ونعرف كل لنا مع بعض حظك هيكون ايه النهارده. هي ساعة ضحك، ساعة لعب، ساعة غنى، وساعة صفا، ساعة من كل الفرفشة. من الاخر كده ساعة الحظ على نجوم اف ام ما تتعوض.
0: ساعة الحظ مع ندى فليفل كل يوم حد وثلاثة من الساعة 11 للساعة 12 الظهر على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
3: القصيدة بعنوان بطارية الريموت.
0: نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900 رأس.
4: وحتى اسمها ايه؟
0: نجوم اف ام تي في.

دلوقتي جي معادكم معاه عيش صباحك مع يوسف التهامي وفانا إمام برعاية مركز تجارة السبائك بي تي سي على نجوم أف أم ونجوم أف أم تي في. نجوم أف أم على كيفك.

0: يا صباح الفل على كل الناس اللي بتسمعنا دلوقتي على نجوم اف ام وكل الناس اللي بتشوفنا على نجوم اف ام تي في. حلقه جديده ويوم جديد ووصلنا لحلقه الويكند اللي بنبتديها معاكم دلوقتي. هنعيش صباحنا لمده ساعتين من دلوقتي ولحد الساعه 10. يوسف التهامي وفن ايمان. اتفضل يوسف.
1: صباح الفل يا فن. صباح الفل. وعجبتني جمله وصلنا. حاسس ان احنا جايين زحفين. وصلنا الخميس ده زحفين.
0: وها قد وصلنا.
1: الحمد لله. صباح الفل يا جماعه. صباح الخير والرضا والهنا والسعاده. والمونديال النهارده كاس العالم هيبتدي يا جماعه. الواحد متحمس جدا جدا بس مش متحمس على المواعيد الصراحه. مواعيد قاسيه قوي. بس ان شاء الله يعني يبقى يوم لذيذ وويك اند سعيد علينا. سواء في ان هنتابع كاس العالم او مش هنتابعه احنا كده كده موجودين معاكم لحد الخميس كل يوم من الساعه 8 للساعه 10 الصبح. وخلال بقى او على مدار الحاجه و40 يوم بتوع كاس العالم دول احنا يعني ان شاء الله نكون موجودين معاكم عشان نحكي لكم كل يوم ونديكم ابديتس يعني عامه. فان شاء الله نبقى في تغطيه كمان عندنا بقى. هيبقى في زي فقره الاعلانات كده هيبقى في زي شويه بقى ملخصات وابديتس وحاجات كده عشان خاطر
0: بالظبط كل يعني هنديكم هنجيب لكم كل الاخبار طول الوقت عامه. اللي مش متابع واللي فات وماتش او اي حاجه كل الاخبار هتكون موجوده كده اول باول يعني. مش احنا عارفين برضو ان مواعيد الماتشات هتبقى متشقلبه شويتين بالنسبه لنا احنا يعني. بس ان شاء الله الحماس هو هو وتبقى فتره لذيذه ان شاء الله.
1: ان شاء الله.
0: يلا
1: معانا ايه النهارده؟
0: معانا
1: العاب بقى
0: طبق اليوم.
1: معانا العاب وضيفه.
0: معانا العاب الساعه الاولى والضيفه ان شاء الله هتكون منورانا ومشرفانا الساعه الثانيه. فاحنا بنطلب من المستمعين الجمال الحلوين اوكي نصحصح ونفوق كده. واللي عايز يلعب معانا يبعت لنا على 015-5952-1006 ده رقم الواتساب. قول لنا عايز العب واحنا هنكلمك من رقم تليفون ارضي 38350-22. ممكن تكلمنا على طول على رقم التليفون الارضي بس عشان لو هو بيكون اوقات كتير مشغول يعني للاسف.
1: طيب ما النهارده مزيكة
0: شيك شاك شوك
1: صح؟ شكلها شكلها شكلها
0: شيك شاك شوك.
1: طيب نبتدي بمين؟
0: نبتدي انا ماشي.
1: انت كنت حطيت حاجة؟
0: لا
1: بس انا شلت الحاجة اللي كانت محطوطة.
0: مش انا اللي حطاها عامة بس حلو. قلت انت تخش بقى تشخلعنا على ذوقك كده.
1: ماشي خلينا نبتدي كده تدريجي.
0: ماشي مفيش مشكلة.
1: يلا بينا
0: عشان الناس ما تتخضش بس.
1: بالظبط يلا بينا.

0: طيب خلينا نقول لكم على درجات الحراره المتوقعه لبعض المحافظات النهارده. القاهره العظمى تكون 35 درجه والصغرى 23، اسكندريه العظمى 30 والصغرى 21، مطروح العظمى 28 والصغرى 22، سوهاج العظمى 41 والصغرى 24، اما اسوان في العظمى 46 درجه والصغرى 28 درجه.
1: طيب بالنسبة للتوقعات يوم الخميس، الجو هيكون معتدل الحرارة، رطب في الصباح الباكر، حار رطب نهارا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، شديد الحرارة نهارا على جنوب البلاد معتدل الحرارة، رطب ليلا على أغلب الأنحاء. النهاردة
0: حلو
1: اليوم
0: عليك كده، حلو كده،
1: رطب جامد،
0: خلاص اللينك ده، خلاص
1: الرطوبة بس،
0: اللينك مش بتاعك، خلاص اللينك ده مش عايز، مش
1: الرطوبة بس اللي عصمتني شوية.
0: طيب يا جماعة نطلع نسمع شيرين مفيش مرة، وبعد كده نرجع بقى نبتدي معاكم نشوف الحلقة.

0: الكاس داخل علينا والكل عايز يتفرج على كاس العالم على بي ان سبورتس ويشجع مع وي لايف. قصد باقة كاس العالم من بي ان على 4 شهور بدون فوائد واتفرج براحتك على كل الماتشات مع بي ان سبورتس من غير ما تستهلك من باقتك الأساسية وي غير أي حد. تطبق الشروط والأحكام. رقم التسجيل الضريبي 100-292-895.
1: عندنا خبر حلو ب5000 جنيه، استعدوا، الفرصة ابتدت دلوقتي ولمدة 3 شهور. 400 شخص هيكسبوا 5000 جنيه لما يستقبلوا حوالات على محافظهم الإلكترونية من خلال وكلاء ومراسلين البنك الأهلي المصري. يعني كل ما تستقبل حوالات بقيمة أكبر كل ما الفرصة تكبر.
2: يعني تحول على أي محفظة إلكترونية؟
1: أيوة.
2: سواء كنت عميل للبنك أو لا؟
1: أيوة.
2: من غير مصاريف؟
1: أيوة.
2: وهتوصل في نفس اليوم؟
1: برضو أيوة. ما تفوتش الفرصة. لو حبايبك برا مصر كتير كلمهم من غير تأخير وخليهم يحولوا لك وإحنا هنكسبك. البنك الأهلي المصري، بنك أهل مصر. تطبق الشروط والأحكام. رقم التسجيل الضريبي 203-462.
3: في شركات بتقعد شهور تدور على أرض صناعية علشان تبني مصنع، وفي شركات بدأت بالفعل. مع السويدي للتنمية الصناعية احجز أرضك خلال 24 ساعة في مواقع استراتيجية في مصر كلها بمرافق متكاملة وجاهزة للتشغيل. اتصل على 15212 واحجز أرضك الصناعية دلوقتي أو زور موقعنا السويدي development.com. رقم التسجيل الضريبي 555-159-566.
4: حين يجتمع أهم المتحدثين في أهم قطاعات الاقتصاد في الدولة مع ممثلي القطاع الخاص، يصبح صناع القرار هو الحدث الأكبر لطرح ومناقشة أهم القرارات والتحديات التي تواجهها الأصوات المصرية للعام الحالي. يواصل صناع القرار جولاته في القطاع الاستثماري والعقاري والسياحة في دورته 8 والتي ستقام يوم الأربعاء 24 يونيو بالمتحف المصري الكبير. احجز تذكرتك من خلال موقع تذكرتي.com. تنظيم سالن سام، نجوم اف ام، الراعي الإذاعي الرسمي.
0: الكاس داخل علينا والكل عايز يشجع ويتفرج مع وي جول. لما تحول لباقة أعلى أو تبدل وي بونس بوينتس هيجيلك باقة الكاس على توت باي بي إن هدية تتفرج بيها على كل الماتشات براحتك. العرض ساري لفترة محدودة. وي غير أي حد. تطبق الشروط والأحكام. رقم التسجيل الضريبي 100-292-895.
5: نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900. نجوم اف ام دلوقتي تقدروا تتابعوا نجوم اف ام على tiktok.com/@نجوم

انتوا لسه مع عيش صباحك مع فانا امام ويوسف التهامي برعايه مركز تجاره السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام.

0: حلو
1: يلا بينا. طيب
0: تكلموا هيلقط من بعيد ما تقلقش خالص.
1: بالظبط بالظبط. احنا معانا دلوقتي نهى على التليفون. يا نهى ازيك؟ صباح الهنا، عامله ايه؟
0: ازيك يا نهى؟
2: الحمد لله
1: الحمد لله.
2: اخبارك ايه يا فندم؟
0: الحمد لله. انت في طريق للشغل ولا النظام بتعملي ايه؟
2: لا لسه صاحيه.
0: ده صباح الفل جدا.
2: صباح الفل. هاي
0: بتوصلي شغلك الساعه كام المفروض؟
2: يعني على 9 كده ان شاء الله.
0: ان شاء الله. خلاص ماشي، تعالي بقى نصحصح كده مع كوبايه القهوه ونلعب لنا دورين كده وانت ازاي تروحي الشغل ان شاء الله.
2: ماشي.
0: طيب هنسالك سؤال، احنا هنبدا معاكي بصد رده. خلاص صد رده دي احنا بنسال سؤال في المطلق واجاباته المفروض كتيره يعني. خلاص
2: ماشي.
0: انا ويوسف بنبقى بشخص واحد وانت ضدنا، يعني احنا مثلا بنقول الاجابه انت
1: بتردي براسين يعني، وانت يعني احنا فاهمه كده
2: بس كده مش فير.
1: يعني مع
0: صدقيني فير.
2: يلا بينا.
0: صدقيني فير والله.
2: يلا بينا.
0: ماشي
1: يلا جاهزه.
2: يلا
0: اسال.
1: يلا بينا اسال اللي انت عايزاه.
0: بس احنا هنبدا ونشوف كده يعني، ربنا يسهل. عايزين اسامي ولاد بتنتهي بحرف الياء.
2: تنتهي بالياء. رامي سامي.
0: ثانية واحدة يا نهى، حرقت الدور كل. انت اجابة احنا اجابة. استني يعني عشان بس.
2: ماشي.
0: شاطرة جدا يا نهى، مش معقول.
2: لا لا يلا تاني.
0: اختاري اسم. يلا.
2: هادي.
0: شادي.
2: فادي.
0: نفادي.
2: هاني.
0: يحيى.
2: رامي.
0: رحمي.
2: سامي.
1: زكي.
0: ما شاء الله. ما شاء الله عليك.
1: خدي بقى
0: نورتني.
1: خدي الشله اللي جايه دي. خدي ولاد بس. خدي الشله اللي جايه. يلا
2: الله
1: يلا. انا سايبك بقى. يلا
2: عبد الهادي.
1: طيب تقي.
0: او
2: صفي.
1: ولي.
0: هي
2: عدي.
1: علي.
2: علي صح.
1: ها خدي بقى تعالي. ها
2: لا بالراحه يوسف، مش عارفه خلاص
1: اوت كده. لا انا مش عايزك تستحني، لسه ما عدناش عليكي فتقدري تكملي.
2: ايه ده؟
1: خمسه.
0: عندي واحد.
1: اربعه.
0: بسرعه يا نهى، استنى بقى اديها وقتها.
1: ثلاثه. اثنين.
2: علي غير علي؟
1: يعني ما هي هي هي هي, هي. انت عايزه تقولي اسم اللي عندك وخلاص. فانا عايزه تقولي يا فانا. يلا الاسم. يلا ما
0: عاوني.
1: ماشي.
2: صدقي صح. عاوني صح.
1: كان هيزعل قوي لو كنا سنة.
0: شفت بقى؟ شفت.
1: صباح الفل عاوني.
0: صباح الفل عاوني.
1: ها. اوف، في حد بعت لنا حاجات
0: في كتير قوي يا نهى على فكره.
1: كتير. في كتير.
2: طب ايه غششوني؟ طيب
1: فهمي.
2: حسني.
1: رسمي.
2: نظمي.
0: طبعا
1: طبعا. شوقي.
2: رسمي.
1: تاني
0: احنا كده. انت عايز
1: احنا قلنا رسمي. قلنا رسمي. سيبك من اغنية تامر حسني عشان هتسوحك.
0: اطلعي بره تامر حسني.
1: يلا. معنا واحد برضو زميلنا تاني هنا بيخلص بحرف الايه.
0: هتعمل بيني وبينه مشاكل كده لو انا ما افتكرتش الاسم.
2: احنا قلنا فهمي صح؟
1: احنا قلنا ايه؟ قلنا قلنا الشله. قلنا الاغنيه كلها يعني. انجزي من اطلعي من الحته دي على طول.
2: اطلع من الاغنيه؟
1: خدي اللي جايه دي هديها لك. يلا.
2: لا
1: طب خمسه بقى عشان انا قاطع.
2: الله.
1: اربعه. الله.
0: احنا في بينا عهد تنازلي؟
1: طيب.
2: طيب
1: عندك اسم عايزه تقولي ولا نكسب بقى ونخلص منك عشان انا فنعة بصي عماله
0: تتنطط. عندي اسم.
1: طب يلا.
0: عهدي.
1: في عندك لؤي جوه.
2: وفدي.
1: لؤي.
0: لؤي. احنا اسفين يا لؤي.
2: وفدي.
1: وفدي.
2: تقية قلناه صح؟
1: قلنا تقية وصفية وعلي.
0: احنا ساكتين عادي. وفدي.
2: ايوه انا قلت لكم وفد.
1: يلا يلا كانت اتفضلي.
0: لا احنا بس ما شاكين ان ده اسم اساسي.
2: شهدي.
1: شهدي.
0: شفت.
1: برافو عليكي. رشدي. استني.
0: ماشي.
1: فوزي. توامي. نخش بقى على شويه.
0: لا لا لا
2: توامي صح.
1: زين استنى بس انا كنت اتفضلي. ها
2: الهامي.
1: الهامي. اكرامي.
0: برافو.
2: اكرامي.
0: في انعامي؟ لا صح.
1: انت كده تروحي التيم بتاعنا. روحي التيم بتاعنا على طول. انا ها
2: لا مش عارف.
1: لا يا نهى يلا عندنا.
2: انا والله
1: عايز اشغلك عصام صاصا الاغنيه يا فندم.
2: عمال بفكر معاك اهو.
1: خلاص تعالي
0: انا اوت اوف اسامي. خلاص
1: لسه في شربيني ولسه في
0: بسوني وفي الشله الثانيه بقى
1: وفي حمودي وفي في حاجات كتير.
0: حمودي
1: والله كان في لعيب اسمه
2: دلع.
1: لا لا مش دلع. كان في لعيب اسمه احمد حمودي.
0: ايوه ايوه
1: صح. نهى
0: احنا قلنا حمدي اصلا.
1: انا اشتغلك
0: اكيد قلنا حمدي.
1: شمشيرجي
0: مثلا.
1: ها
0: معاييرجي.
1: معاييرجي
2: معايير جي صح.
1: خلاص يعني تمام كده. ده اول سؤال يا نهى اعتقد يعني. طيب عندنا سؤال تاني تقدري تسالي يا فن.
0: انا سالت. اتفضل
1: اسالي. لا اسالي سؤال. ما تبوظيش التميمه.
0: استنى بس.
1: في حد بعت لنا بيقول لنا حمائي.
0: حمائي بالظبط.
1: ماشي خلاص تعال. خلاص خلاص
0: رجائي.
1: لا ما قلناش رجائي. طيب لا خلينا خلاص خلي السؤال ده يعدي خلاص عشان ايه نغير الحدوته. تمام
2: ماشي.
1: طيب
0: ممكن بقى نختار جماد بحرف معين ونهى اللي تختار الحرف.
1: يلا
2: جماد بحرف معين.
0: يا بيبدا بالحرف ده بينتهي بيه يا اما الحرف ده في
2: جماد يبتدي بالكاف.
0: بالكاف. كنبه.
1: استني بس اديها فرصه اهي. يلا
2: كده. كرسي.
1: كوبايه.
2: كتاب.
0: كراسه.

0: يلا يا نهى، ده انت اللي مختاره الحرف. ايه يعني انت مختاره الحرف؟
1: عارفة انا جمعت 2 3 وقلت الحرف.
0: لا في كتير، في كتير والله، لو ركزتي شويه هتلاقي ان في كتير قوي.
1: ايه
0: يلا اسهلها لك. طيب اغششك واحد،
2: يبقى هي فن عندها 2. بصي هقول لك على حاجه، لما فن تقول لك
0: واحده، تخيلي
2: لما تقول لك هغششك اعرف ان هي في حالتها، يعني كل اللي حالتها 2
0: مضحيه والله.
2: تمام، لو قالت لك يلا انجزي عشان عندي حاجه، يبقى هي دي اخر واحده هتقولها عشان بس نبقى في الصوره.
1: خلاص ماشي.
0: المفتاح بنفتح حبيبي، يبقى في ايه في الباب؟
1: الكالون.
0: برافو.
2: يلا خش عليها باللي بعده.
0: استنى راحت مني.
2: ها
1: طب قول انت حاجه. طيب
2: اقول انا حاجه.
0: كاوتش.
2: ماشي.
1: انا سمعت والله انت
2: قالت كاوتش.
0: كاوتش.
1: كاوتش.
0: كاوتش.
1: اوكي.
0: كروكس. احنا هنخش بقى هتجيب لنا مشاكل بقى.
2: كوبس. كوبس يا نو. كوبس. ها اتفضلي.
1: كرتونة.
2: حلوة كرتونة. طيب
0: كروانة.
2: قلنا كنكة ولا ما قلناش كنكة؟ لسه ما قلناش كنكة. كنكة ايه؟ ايه كروانة
0: اللي هي بتبقى اهو نص.
1: مش عارفة، مفيش حاجة تاني.
0: احنا محتاجين سماعات تانية نتكلم فيها مع بعض.
2: طيب
0: عشان ما ينفعش.
2: نعم
1: كيب. نعم
0: كيب.
2: نور تستسلم بعد كده ترجع بمزاجها. لا مفيش. كاس. كات. انا متاكد احنا عارفين.
0: كاو.
1: لا خلاص كده كفايه.
2: كده كفايه.
0: انا بقول نقفل.
2: انت نورتينا والله وشرفتينا بالمكالمه الجميله دي، مع ان انت كنت وقوره قوي قبل الهوا، كنت متفائل بالمكالمه دي. بس
0: المكالمه خطيره. اول ما رد على نهى انا مش سامعه نهى طبعا صوتها. لا لا بقول لك ايه، لو هتطلعي لو هتطلعي وقوره كده ما تخشيش معانا. كلمش ناس
2: وكوره. وانتي سمحتي لحد يتكلم معاكي كده؟ انه انتي مش عارفاني. انا قلت في الاخر، انا قلت انتي عارفاني والله، كنت فاكر. ماشي.
1: صباح الفل.
2: صباح الهنا. صباح الفل يا نهى.
1: صباح
0: الفل. صباح الفل. وانتي
2: كمان يا رب. طب يا جماعه اللي حابب يشترك معانا يبعت لنا يا جماعه وتصبح علينا ويلعب معانا.
0: كفته. ده اكل.
2: كفته دي مش جماد؟
0: اكل اكل.
2: اه ما برضو سهيل بعت لي حاجات كلها تتاكل، فبقول له لا انا مش.
0: طب يلا اللي جاي نلعبها اكل.
2: لا خليني في الجو.
0: ليه في ايه؟
2: طب تعالي نسمع الاغنيه دي بس عشان احنا اتاخرنا عليها.
0: طب يلا
2: يلا بينا.

حملة راحة في كل حركة. عضلاتك محتاجة اهتمام في كل تفاصيل يومك، مش بس وقت الرياضة أو في الجيم. حاجات بسيطة لو عملتها هتحس بفرق كبير في راحتك. أول ما تصحى ما تقومش بسرعة، ادي جسمك فرصة يصحى معاك. مد عضلاتك بهدوء، حرك رقبتك وكتفك تدريجي. الحركات البسيطة الصبح ممكن تساعد على تقليل الشد العضلي خلال اليوم. أما بقى بعد التمرين عضلاتك برضو محتاجة اهتمام، ابدأ التمرين تدريجي وما تنساش تمارين الاسترتشنج قبل وبعد أي مجهود. وشرب المياه مهم جدا للحفاظ على العضلات وتقليل الشد. خليك دايما محافظ على حركة جسمك، لأن الحركة فعلا بركة. ما تنساش لو حسيت بألم أو شد عضلي بعد التمرين أو نشاط معين أو في أي وقت استشير طبيبك. هذه الحملة برعاية جامجون فارما. الرقم الضريبي 274-315-688.

0: 3480.
1: الكاس داخل علينا والكل عايز يشجع ويتفرج مع وي جول. لما تحول لباقه اعلى او تبدل وي بونس بوينتس هيجيلك باقه الكاس على توت باي بي ان هديه تتفرج بيها على كل الماتشات براحتك. العرض ساري لفتره محدوده وي غير اي حد. تطبق الشروط والاحكام. رقم التسجيل الضريبي 100 292 895.

0: رقم التسجيل الضريبي 200-127-918.
1: مونديال النجوم مع محمد عبد الوهاب هوبا على نجوم اف ام. نجوم اف ام, نجوم أف أم. على كيفك.
2: نجومنا هم نجوم منتخب غانا اللي هيشارك في كاس العالم للمرة الخامسة في تاريخه وللمرة التانية على التوالي بعد مشاركتهم في قطر 2022. أول مشاركة للنجوم السوداء كانت في مونديال ألمانيا 2006 وتأهلوا لنسخة 2026 بعد ما قدموا أداء قوي في التصفيات وتصدروا المجموعة التاسعة. لكن نسخة 2010 كانت شاهدة على إنجاز تاريخي لغانا بعد ما وصلوا لدور الثمانية. غانا كانت على بعد خطوة واحدة من أنهم يكونوا أول منتخب أفريقي يوصل لقبل النهائي لولا السيناريو الدرامي بعد ما سواريز صد هدف مؤكد بإيده في الدقائق الأخيرة عشان تتحسب ضربة جزاء أطاح فيها جيانا ساموا بأحلام الجماهير وضيعها عشان بعد كده يخسروا بركلات الترجيح. في مارس اللي فات الاتحاد الغاني عمل مفاجأة بإقالة الجهاز الفني بقيادة الغاني أوتو أودو بعد الهزيمة من ألمانيا 2-1 في ماتش ودي، وأعلنوا تعيين المدرب البرتغالي المخضرم كارلوس كيروش. هدفهم التاريخي في المونديال هو جيانا ساموا برصيد 6 أهداف. أساموا مش بس هداف غانا التاريخي لكن كمان هداف كل المنتخبات الأفريقية ومتفوق على روجي ميلا أسطورة الكاميرون بهدف. وبرضو جيانا ساموا هو الأكثر مشاركة مع النجوم السوداء بعد ما لعب 11 ماتش في 3 نسخ.
1: مونديال النجوم مع محمد عبد الوهاب هوبا على نجوم اف ام. نجوم اف ام, نجوم أف أم. على كيفك. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رقم. تابعونا على youtube.com/

0: انتوا لسه مع عيش صباحك مع فن امام ويوسف التهامي برعاية مركز تجارة السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نشرة اسعار الذهب والفضة اليوم مقدمة من مركز تجارة السبائك بي تي سي. اصل الذهب.
1: طيب سعر جرام الذهب عيار 24 ب 6971 جنيه للبيع و 6937 جنيه للشراء، اما سعر الذهب عيار 21 ب 6100 جنيه للبيع و 6070 جنيه للشراء.
2: سعر الجنيه الذهب ب 49400 جنيه، سعر الفضة عيار 999 116 جنيه للبيع 112 جنيه للشراء.
0: نشرة أسعار الذهب والفضة اليوم برعاية بي تي سي أصل الذهب. لخدمات بي تي سي اتصل على 15057.
1: انا عاجبني ان في حد بعت لنا اول مره يبعت لنا شيك وبيقول طب مش يلا بينا نلعب بقى ولا ايه، انا واحد مستقيل ومبسوط دلوقتي،
2: يلا بينا
1: والله لاكلمك،
2: يلا نحتفل
1: حالا،
2: يلا نحتفل
1: اللي هوا لحد ما
2: عندنا بقى. مشكله بقى يا
1: شيكو
2: جماعه
1: رد عليا.
2: السؤال اللي قلناه اللي هو اسامي ولاد تخلص بحرف الياء، كميه صحابنا اللي بعتوا لنا بيقفشوا علينا ان احنا ما افتكرناش اساميهم. واحد واحد بقى، ايه يا جماعه مجدي بعت لنا، انتوا ازاي ما تقولوش اسمي؟ معلش يا مجدي، الواحد برده يعني زي ما الناس عندها رهبة الهوى زي ما احنا كمان بنسقط حاجات كتيرة جدا واسامي كتير، بس انتوا حبايبنا كلكم. امنية صباح الفل عليك يا منمن، مبسوطة ان انت بتسمعينا والله وبتلعب معانا كمان، شاطرة جدا جدا.
1: يلا صباح الفل عليك يا منمن وصباح الفل عليك يا مجدي، وبنعتذر لك انت عارف ان البنت مخها جايب سوفت. طيب احنا معنا دلوقتي شيكو على التليفون. يا شريف ولا مين انت؟
3: شعبان.
1: شعبان ازيك شعبان؟
3: ازيك يا
1: عامل ايه؟
3: كله تمام.
1: استقلت انت؟ انت شكلك لسه
2: انت مستقيل حالا ولا
1: يعني
2: ايه؟
1: لا انت سحبت سحبه كده وسط الكلام وانت بتتكلم، واضح ان انت دي اللي هي ايه يعني، انا فاهم يعني
2: في حاجه
1: عارف في النصر، عارفه احساس النصر ده اللي هو واقف قدام
2: النصر.
1: زك شعبان
3: كله تمام.
1: استقلت امتى يا شعبان؟
3: ايه
1: استقلت امتى؟
3: من اسبوع.
1: من نصايه
2: من اسبوع. ده
3: والنهارده اخر يوم.
1: ده عشان كده بقى واقف بتدخن في الهواء الطلق. يا مزاجه عم شعبان. ماشي عم شعبان. طيب وفي حاجه تانية رايحين عليها ولا انت؟
3: طبعا.
1: ماشي.
2: طب حلو ماشي.
3: لا تمام،
2: بس حاسين بصوتك والله ان في كده اللي هو
1: فارق
2: يا هم ونزاح يعني.
3: الحمد لله.
1: يعني لو قلت لك ادي تليفون لحد من زمايلك اللي قاعد جنبك هتشوفي الفرق بين صوت وحس شعبان اللي ملعلع وصوت التاني اللي عيني عارف انه هيجي يوم
2: مكتوم لسه بقى راجع تاني يوم
3: الحد. على المكالمه دلوقتي
1: افندم،
3: يدخلوا معانا في المكالمه دلوقتي
1: بالظبط، فتخيل انت بقى. ازيك يا شعبان؟
3: ازيك يا باشا؟
1: جاهز تلعب معانا؟
3: يلا بينا.
1: طيب انت كنت قلت لي يا ربعت سؤال حلو، تعالي نلعبه.
2: انهي سؤال فيه؟
1: اللي هو بتاع البلاد ده. يبقى سؤال صعب يعني تريكي. وشعبان شكل مودو رايق فكده.
2: طيب هو المفروض ان شعبان انت ممكن توطينا شويه؟
3: ثانيه واحده
2: احسن، صعب قوي الواحد يسمع صوته.
3: لا انا معاكوا كده.
2: انا معاكوا في الموضوع.
1: انا كده بسمع صوت فانا مرتين. فاهم؟ انا بسمع صوت فانا مرتين، مره في الاستوديو.
3: دي حاجه حلوه. جو
1: طبعا طبعا.
2: ميرسي يا شعبان،
1: لان لو قلت لك بقى انا
2: انت كسبت
1: قلبها.
2: كسبت قلبي فعلا.
1: طب يلا شعبان.
2: كان في عندنا السؤال اللي هو اسامي بلاد اسمها بالعربي زي بالانجليزي.
3: اوكي
2: شعبان قفل. شعبان
3: لا لا معاكم
1: ماشي. طيب. وفي حاجات ممكن ناخدها بالقرب يعني، لو فاهم لما نتزنق بقى، بس تعالى نخلص اللي في الاول. يلا بينا.
2: خناقات ومشاكل في السؤال ده.
1: يلا بينا.
3: يلا بينا.
1: يلا شعبان ابتدي.
3: قطر.
1: حلوة. البانيا.
2: البانيا مش البانيا. ده اللي بقوله بقى.
1: ليش بقى مش عايز.
2: لا ما هما بيقولوش البانيا هناك. معلش.
1: ما هما بيقولوش قطر.
2: قطر.
3: كندا.
1: حلوة.
2: كندا برافو.
1: ماشي.
2: كولومبيا.
1: حلوة برضو.
3: برتغال.
1: او برتغال. برازيل.
3: باراغواي.
1: اوروغواي.
2: لا بنتي.
3: كويت.
1: كويت حلوة.
2: أمريكا.
1: أمريكا عايز تاخديها كده ترى مش
2: أمريكا أمريكا يعني
1: مش
2: حلوة.
1: في حاجات كتير قوي.
2: أوه
1: قوي يعني. يلا بينا مارسو اللذيذ ده. يلا بينا.
3: مونتينيغرو.
1: مونتينيغرو. صربيا.
3: سلوفاكيا.
2: دبي.
3: دبي.
1: لا دبي مش بلد.
2: صربيا مش بلد.
1: صربيا بنموت. صربيا.
2: صربيا.
1: صربيا.
2: تمام.
1: دبي مش بلد.
2: ماشي.
1: هتخيشينا.
2: لا وفرنسا مش هي.
1: فرنسا مش هي هي. لا
2: مش هي هي.
3: لا.
1: طيب بيرو.
3: ايه؟
1: بيرو.
3: بيرو. اوكي. مجر.
1: لا المجر هنغري.
3: هنغري صح.
1: في واحدة جنبها يعني اختها جنبها بالظبط.
3: لا انا ماليش الجغرافيا قوي برضه خلي بالك.
1: هقول لك عاصمة المجر ايه؟
2: بيقول له ماليش في الجغرافيا. قال له عاصمة المجر
3: بودابست.
1: بودابست. اختها بقى ايه؟
2: لا طب ما بودابست.
1: بوخارست.
3: بوخارست.
1: عاصمة ايه بقى بوخارست؟
3: لا مش عارف.
1: رومانيا. رومانيا.
3: رومانيا صح.
1: رومانيا. ماشي.
2: احنا قلنا بوليفيا.
1: ما قلناش بوليفيا. ليبيا.
2: استنى بقى ما انت بتهدر ليه؟ ايه؟
1: تونس. لا مش شامي.
2: لا
1: تونيجا.
3: لا. تونس. لا المغرب. لا الحبة اللي جنب ليبيا دول كلهم. لا
1: في حتة جوه في افريقيا. لا في حتة جنب ليبيا قريبة مننا جدا.
3: السودان.
1: صح. توجو. في في جوه في افريقيا البلاد هي هي.
3: غانا.
1: زامبيا.
3: زيمبابوي.
2: ايه هو ده بقى اللي بقوله.
1: ايه
2: مش غانا.
1: غانا يعني.
2: ايوه
1: ماشي بس جي اتش. غينيا. لا بس دي جن... لا دي لا دي مش شبه. لا لا دي مش شبه. لا لا لا لا مش شبه. احنا قلنا جابون.
2: جابون.
3: جابون. ليتوانيا.
1: ليتوانيا حلوه قوي. استونيا. استونيا. خمسه. مش عارفين بيفكر يتراجع في الاستقالة. ده العالم اللي بره دي ارخم بكتير من اللي هنا. لا يا راجل
2: ده الشغل طلع يا احمد ربنا على الشغل اللي انا كنت فيه.
3: الحمد لله.
1: الحمد لله فعلا. شعبان انت نورتنا والله. قلنا كده نحتفل معاك بال بالحدث الجميل ده.
2: جود لك ان شاء الله يا رب في الشغل الجديد.
3: وفي انا اتكلمت معاك.
1: احنا كمان قوي والله. يلا صباح الفل.
3: باي باي.
1: باي باي. طيب ده كان لسه في حاجات كتير. ببص دلوقتي في ناس كتير بعت لنا نيجيريا فعلا.
2: لا
1: في حد بعت لنا جنوب افريقيا.
2: جنوب افريقيا
1: غالبا هو ما سمعش السؤال. بنما صح يا اكرامي. بنما. مش
2: هو برضو دحلابي السؤال ده
1: بس حلو قوي. حلو حلو. بنشكر يارا صديقه البرنامجيه اللي بعتته لنا. فميرسي جدا يارا. طيب احنا معانا ايه الساعه الثانيه؟
2: احنا معانا الساعه الثانيه ضيفه ان شاء الله. مفاجاه بقى ان شاء الله. نطلع نسمع شوية أغاني ونجيلكوا تاني على طول. واللي عايز يبعت لنا يبعت لنا على 015 5952 1006.
1: يلا بي.

0: امتى الوقت المناسب لشراء وبيع الذهب؟ الافضل من تحديد الوقت المناسب انك تحدد استراتيجية للشراء والبيع، خصوصا ان حركة سعر الذهب سريعة وممكن تأثر على حساباتك. علشان كده مهم انك تحط ميزانية شهرية للشراء، بكده هتكون على المدى الطويل اشتريت بمتوسط سعر الذهب السنوي. اما قرار البيع فخبراء الاقتصاد بينصحوا انك تحتفظ بالذهب 3 سنين على الاقل. ودي كانت معلومة من ذهب من مركز تجارة السبائك BTC. لمعلومات اكتر ادخل على موقعنا او كلمنا على 15057، رقم التسجيل الضريبي 643-640-878.
1: عندنا خبر حلو ب 5000 جنيه، استعدوا، الفرصة ابتدت دلوقتي ولمدة 3 شهور. 400 شخص هيكسبوا 5000 جنيه لما يستقبلوا حوالات على محافظهم الإلكترونية من خلال وكلاء ومراسلين البنك الأهلي المصري. يعني كل ما تستقبل حوالات بقيمة أكبر كل ما الفرصة تكبر.
2: يعني تحول على أي محفظة إلكترونية؟
1: أيوة،
2: سواء كنت عميل للبنك أو لا.
1: أيوة،
2: من غير مصاريف.
1: أيوة،
2: وهتوصل في نفس اليوم
1: برضو. أيوة، ما تفوتش الفرصة. لو حبايبك برا مصر كتير كلمهم من غير تأخير وخليهم يحولوا لك وإحنا هنكسبك. البنك الأهلي المصري، بنك أهل مصر. تطبق الشروط والأحكام. رقم التسجيل الضريبي 203-462.
3: الكاس داخل علينا والكل عايز يتفرج على كاس العالم على بي ان سبورتس ويشجع مع وي لايف. قصد باقه كاس العالم من بي ان على 4 شهور بدون فوائد، واتفرج براحتك على كل الماتشات مع بي ان سبورتس من غير ما تستهلك من باقتك الاساسيه وي غير اي حد. تطبق الشروط والاحكام. رقم التسجيل الضريبي 100-292-895.
4: تكييف فريش معاك في كل مكان. تكييف محمول بالفريون مزود بعجل لسهولة الحركة من مكان لمكان، ومش محتاج تركيب لأن مفيش وحدة خارجية، وطبعا بشاشة ديجيتال وريموت كنترول.
5: أنا عايشها إيه إيه فريش، والجو إيه إيه فريش،
4: يا تكييف فريش يا معلش.
6: رقم التسجيل الضريبي 200-301-950.
7: بورتوغول في العالمين بتحقق حلم الملايين، واخيرا والاول مره في الساحل الميجا ستار شيرين عبد الوهاب.

0: الميجا ستار شيرين عبد الوهاب في حفلة استثنائية ليلة مش هتتنسي يوم 7 أغسطس. الحفلة ضمن فعاليات بورتو جولف سامر فيستيفال اللي بتقدمها عامر جروب واللي بتحول بورتو جولف للواجهة الأولى لحفلات صيف 26 بالعالمين الجديدة. الحفلة بتنظيم ياسر الحريري وأمازون انترتينمنت. احجز تذكرتك دلوقتي من ticketsmarché.com وخليك جزء من الحدث. نجوم فام ونايل فام الراعي الإذاعي الرسمي.
1: شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في.
2: ايه ده؟
3: لا ما تبصريش انا زيك بالظبط.
1: على تردد 11900 راس.
4: تابعونا على x.com/نجوم اف ام.

0: انتوا لسه مع عيش صباحك مع فن امام ويوسف التهامي برعايه مركز تجاره السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: طيب رجعنا لكم تاني ولسه مكملين معاكم وعايشين صباحنا على نجومة في أم ونجومة في أم تي في. وزي ما قلنا لكم ان احنا هيكون معانا ضيفة من ضيوف عيش صباحك. معانا دلوقتي الفنانة الجميلة رضوى جودة لأول مرة معانا في عيش صباحك. صباح الفل عليك.
2: لا رضوى ما في مايكو كده قربنا. أخبارك يا رضوى؟
3: شغال؟
1: لا كده زي الفل.
2: عاملة ايه؟
3: كله حلو.
2: كله كويس؟ تحب نبتدي منين؟ نبتدي من الحاجات اللي تعرضت لك مؤخرا ولا نبتدي من البدايات الاول؟
3: من انت عايزه.
2: لا لا شوفي
1: رضوى يا جماعه يعني سلسه جدا واللي هو انا معاكم في اي حاجه واللي انتم عاوزينه. انت بس قولي لنا انت نفسك يعني حاسه عايزه تبداي بايه؟
3: والله اي حاجه. يلا بينا يعني يلا اي حاجه
1: يلا بينا اي حاجه
2: يلا.
1: طيب انت ليكي يعني شاركتي في اعمال كتيره جدا حققت مشاهدات عاليه جدا وكل حاجه. بس انا عايزه اسالك سؤال. اكتر عمل قريب لقلبك؟
3: ورقته.
1: كنت لسه ورقته. انت عيطتي ناس كتير قوي في ورقته. فعايزه بس اعرف انت اول ما الورق جالك وشفتي الشخصيه ازاي؟
3: هو قصه ورقته طويله شويه. ان احنا الاول انا عملت الاوديشن بتاعه قبل ما اصور بسنتين.
1: سنتين؟ ده كنت فقدتي الشغف ده يعني؟
3: والله ابدا. انا فضلت السنتين دول ادعي يا رب المسلسل ده لو هيتعمل ما حدش يعمل دور نورة تحديدا غيري. فبعد كده عرفت ان المسلسل رجع وكان اتخطفت منه من مشهد اللي هو كان بيني وبين خالد انور المواجهة. فبس انا عملت الاوديشن على ده وقلت بس انا
1: الاوديشن اصلا كان في مشهد
3: المشهد ده. وكان الله يرحمه كان مع تيمور كان
2: الله
3: هو المفروض كان هيبقى المخرج. بس يعني ما حصلش نصيب الله يرحمه. فبعد سنتين رجع المسلسل فلا هعمله يعني هعمله. ما اعرفش الورق وما اعرفش القصه رايحه لفين والدنيا ماشيه ازاي. بس هو
1: انت من مشهد واحد انت قاعده مستنيه الدور ده
3: باي شكل من الاشكال. يعني
1: ما ينفعش يعني. نوره تكون لحد غيري. انا نوره.
3: انا اديله الدور.
1: انا نوره مش
3: هعمله غيري.
1: هل كان في مشاهد صعبه عليكي في
3: المسلسل؟ كله صعب.
1: يعني
3: مشاهد
1: بس حاسه اللي هو اكيد كان في حاسه اتعالجتي بعد المسلسل. كان في فتره نقاهه بعديها
3: فتره. لا كانت صعبه يعني. انا فاكره انا كنت بروح والله العظيم بقعد اعيط. مالك يا بنتي
1: مكمله؟
3: انا مخنوقه. انا مخنوقه. لا كان صعب وكانت ظروف تصويره صعبه. يعني انا فاكره ان احنا كنا بنروح من 6 الصبح عادي نخلص 6 الصبح ويبقى عندنا تصوير بعدها الظهر. فايام كلها داخله في بعض.
1: الموضوع بيبقى مرهق
3: جدا جدا جدا جدا.
2: طيب تعالي بقى نتكلم على الحاجات اللي تعرضت لك مؤخرا زي النص الثاني وعين سحريه واب ولكن. عايزين نبارك لك عليهم طبعا. وهو موسم رمضاني بالنسبه لك ما شاء الله كان فيه زخم. يعني تعالي نبتدي الاول بالنص الثاني. كلمينا عن مشاركتك فيه وعن تجربتك في مسلسل كان ليه جزء اولاني. فالاحساس دايما بيبقى في مسؤوليه اللي هو احنا لازم نعلي على يعني الجزء الاولاني. فاحكي لنا عن التجربه دي.
3: هو اصلا نفس المخرج بتاع ورق التوت. هو مسلسل مخرج مسلسل.
2: ده انتوا شله بقى.
3: لا هو حقيقي اكتر انسان ممكن اقول ان هو امن بيا بشكل غريب. حلو. جدا جدا جدا. حتى من اول فرصته اللي اداها لي في ورق التوت ممكن يجيب نجم عادي. بس لا هو خد ريسك عليا.
2: حد جديد
1: نجم رضوى
3: وقتها كنت. فهو برضو اللي رشحني في النص مسلسل النص. كان ايه السؤال بقى؟
2: لا كنت بتكلم على التجربه نفسها.
1: ومسلسل مختلف يعني مختلف عن بقيه المسلسلات اللي بتتعرض معايا في نفس الموسم. والشخصيه وكل حاجه يعني كل حاجه بنروح لزمن تاني مع يعني كوميديا لذيذه قوي اللي هو بتخش القلوب كلها.
3: صحيح.
1: احكي لنا عن تجربتك برضو في مسلسل النص.
3: هو برضو من ضمن الحاجات اللي انا كنت محظوظه فيها ان هو قديم. وانا بحب الفتره دي بشكل يعني مش طبيعي. انا اتسكنت على الهوا. يعني كان جالي الساعه 9 بالليل كان تصوير 4 الصبح.
1: اصلا
3: حصل
1: ده
3: بس من حظي الحلو ان احنا كنا شغالين في مسرحيه مع استاذ خيري بشوره.
1: اوكي.
3: كانت اسمها عبد الوهاب. فاحنا
4: اصلا كنتي في ال... في, في الحقبه دي
3: لمده سنه كامله بنعمل بروفات وكل يوم سبحان الله وحاجات وما حصلش نصيب في المسرحيه كت بعدها جه المسلسل. يلا يا جماعه انا جاهزه
4: انا جاهزه جدا انا بتمرن بقالي كتير
3: انا بقالي سنه عشان تطلع بقى فيلا نطلعها. فكنت في اسعد لحظاتي وانا بمثل هذه الشخصيه الجميله.
4: مين من الفنانات ايام الابيض واسود انت متاثره بيها تحسي ان انت كده هي قريبه من قلبك حاسه ان انت لو في يوم من الايام اتعرض عليكي تعملي قصه حياه فنانه زمان هتكون هي الشخصيه دي؟
3: لا انا عمري ما اقدر اعمل قصه ليه؟ مش عارف
2: بس
3: سؤال كبير قوي.
2: بس اقول لك طب سيبك من الجزء الثاني من السؤال يمكن فانا قصدها اكيد اللي حببك في عالم التمثيل ده اكيد حاجه لما انت كنت بتتفرجي اكيد في الزمان وانت صغيره مع اهلك وكده بس في ممثله حسستك انا عايز ابقى زيها انا عايز اعمل اللي هي بتعمله ده عشان خاطر هي بالنسبه لي طبعا ممكن تكون بالنسبه لك دلوقتي رول موديل او ان هي مثلا اعلى وكل حاجه بس في حد بيحببك في حاجه معينه فبتبقى دايما ليكي ممثله مفضله وهي بتتكلم بقى على الحقبه دي خصوصا ان انت كنت بتمثلي كذا حاجه
4: وانت حباها جدا
3: هي مفيش غيرها سعاد حسني كده كده
2: كده. بصي انا
4: هو في اسامي كتير جدا
3: بس هي لا انا بالنسبه لي رقم واحد
4: بالنسبه لك سعاد حسني
3: طبعا طبعا دي عبقريه بشكل غير عادي وربنا مديها موهبه وهديه في نفس الوقت ما حصلتش عند حد تاني ولا يعني مش عارفه لا هي سعيد سعيد وناس كتير قوي يعني انا بعشق ميرفت امين بعشقها جدا بس لو رقم واحد بالنسبه لي من هنا طول الحياه سعاد حسني بالنسبه لي طبعا.
4: ليه خفتي لما قلت لك تجسدي شخصيه حد؟ تخافي ان انت تخوضي التجربه دي؟
3: اه طبعا
4: يا ده مسؤوليه زياده عن اللزوم بالنسبه لك؟
3: اكيد هي هيبقى ليها متعتها
2: اكيد
3: انت بتمثلي قصه حياه حد مهم زي ده بس لا ريسك غير عادي يا الناس هترفعك سبع ثواني هتنزلك 100 ارض ريسك لا ريسك طبعا طبعا ولازم بقى اكون ساعتها واصله لنضج فني غير عادي عشان يبقى عندي ثقه شويه ان انا اه لا انا جاهزه ممكن اعمل ده حاسه لا لسه
4: شويه لسه شويه سيبوني شويه يا جماعه ما تضغطوش عليا اكتر من كده
3: هعيط
4: لا والنبي كفايه
3: عيطي
4: كفايه
2: طيب خلينا نروح على تجربه عين سحريه مسلسل من المسلسلات اللي خدت العين في وسط زحمه مسلسلات رمضان تجربه مختلفه مع مخرج ناس كتير قوي قوي قوي اتكلمت عليه وعلى كادراته وعلى تنويره هو طبعا ومدير التصوير والكرو كله فاحكي لنا بقى عن تجربه عين سحريه
4: ترشيح كمان جه ازاي ايه اللي حصل يعني تحب احنا
3: ليه؟ كل حاجه ورا
4: الكواليس بقى
3: لا كواليس المسلسل دي جميله قوي لسه كنت بحكيها بره والله انا اول ما عرفت ان استاذ سدير مسعود داخل مسلسل هتحفرك وقلت والله ما هيحصل لازم اشتغل معاه باي شكل
4: انت
3: بتقولي فيها
4: ايه ده انا بقول كده
3: انا كده في دماغي ده لو ما كنتش وصلت الحل انا كلمت كل الناس اللي اعرفها واللي ما اعرفهاش يا جماعه انا عايزه اشتغل معاه انا هشتغل معاه يعني هشتغل معاه ملهاش حل تاني الكلام ده اول بس ما سمعت الخبر عارفه لو يعني بعدها عرفت ان في كاستنج دايركتور كلمت الكاستنج دايركتور كان بيكلمني على مسلسل تاني تو بس سيبك من المسلسل ده دلوقتي انت معاك سدير مسعود حد يرشحني حد يوري له اي حاجه هو عارفني اصلا بس يعني اكيد هينسى في وسط الزحمه دي قلت لهم بس ابعتوا صوره اي حاجه اي حاجه المهم اشتغل معاه يا رضوى ما فيش ادوار اي حاجه اي مشهد
4: اعدي
3: اعدي انا عايزه مشهد
4: اي حاجه
3: يا جماعه هشتغل مع سدير مسعود يعني انتوا فاهمين ده حاجه كبيره مش مهم مساحه مش مهم اي حاجه بس اشتغل معاه انا متيمه جدا بطريقته من ايام منعطف خطر
4: طبعا
3: انا من ساعه ما شفت المسلسل ده حرفيا بدعي كل يوم ان انا اشتغل معاه باي شكل فكانت مرات الكاستنج دايركتور هي اللي كلمتني فقالت لي طب والله فكره انا هوري له صورتك ويمكن فشاف صورتي قال لها لا دي صغيره قوي مش هينفع ما فيش دور انا عايز دور محاميه دي هتعملي محاميه ازاي دي صغيره جدا وبتاع قلت لها طب يعني قولي له عندها 35 سنه ارمي اي رقم كبري سني اعملي اي حاجه طبعا اصغر من كده بكتير فقلت لها قالت لي طب استني هكلمه فقال لها طيب خليها بتصور لي كده فيديو على مشهد كذا وتوريني المهم قعدنا نصور كتير قوي وبعت له لحد ما جه في الاخر والله ممكن خلاص انا حاسس ان في حاجه وخلاص خليها تيجي كان قبلها برضو كان الكلام ده الساعه 9 بالليل
4: برضو انت
3: انا
4: موعوده
3: بالحضور 10 الصبح
4: فاللي هو طيب
3: ماشي الحمد لله، يعني المهم اني اشتغلت معاه
4: بالظبط. لا انت حققتي الموضوع من غير ما تترعبيه ولا تستنيه تحت البيت
3: وادعي ويا رب يا رب يوفق عليا يا رب يوفق عليا.
4: هو بيكون نصيب طبعا في الاول وفي الاخر
3: نصيب، بس
4: انا بستنى وزن برضه.
2: وده يعتبر ان ده جزء كبير من السعي، فكره ان انت ممكن تقعدي تحطي ايدك على خد تقولي انا عايز اسال مع السدير مسعود
4: ومستنيه بقى
2: المكالمه تجيلي. لكن ان انت تسعي وان انت تدوري وان انت تستغلي علاقاتك بان انت مش فكره وقت، ما هو في الاول في الاخر هو لو ليها معارف في الوسط هي بتروح. الناس تقول لك لا انا لما يقولي انا مش عارض نفسي، لا هي عارضت فنها على الناس وتقول لهم يا جماعه ابعتوا له وشوفوا خليه يشوفني وما عنديش مانع انه يختبرني وان هو يقرر يعني، وفي الاخر موهبتها فرضت نفسها على العمل. فدي حاجه طبعا تحسب لك، ده شيء لا يعيب اي شخص ان هو أكيد. لان في اوقات بتجيلك حته كده ساعات تكون انت عايزه تشتغلي في حته معينه وتبقي بعلاقاتك عارفه الناس وحد يقول لك طب ما تروحي تقولي له لا انا ما احبش اتكلم في حاجه زي كده، عمرها ما هتجيلك لحد عندك. انت لازم تسعي عشان حاجة تيجي وربنا يوفقك فيها، وعشان كده برضو تكتب لك ان انت تكوني موجودة في العمل ده فبنبارك لك عليه برضو. احنا لسه مكملة معانا رضوى جودة في عيش صباحك على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نطلع نسمع الاغنية دي ونرجع نكمل معها بقية حوارنا. استنونا صباحكو زي الفل.

0: الكاس داخل علينا والكل عايز يشجع ويتفرج مع وي جولد. لما تحول لباقة أعلى أو تبدل وي بونس بوينتس هيجيلك باقة الكاس على توت باي بي إن هدية تتفرج بيها على كل الماتشات براحتك. العرض ساري لفترة محدودة وي غير أي حد. تطبق الشروط والأحكام. رقم التسجيل الضريبي 100-292-895.
1: ده وقت أوروبا وسحرها مع أجمل مدن إيطاليا فينيسيا، بداية من 29 يونيو، رحلتين أسبوعيا من مصر للطيران مباشرة إلى فينيسيا. الحق احجز رحلتك. للاستفسارات والحجز تواصل مع مصر للطيران على أرقام 1717 أو 0900-74-4 أو عن طريق الموقع الإلكتروني egyptair.com.

0: رقم التسجيل الضريبي 200-127-918.
1: حين يجتمع أهم المتحدثين في أهم قطاعات الاقتصاد في الدولة مع ممثلي القطاع الخاص، يصبح صناع القرار هو الحدث الأكبر لطرح ومناقشة أهم القرارات والتحديات التي تواجهها الأسواق المصرية للعام الحالي. يواصل صناع القرار جولاته في القطاع الاستثماري والعقاري والسياح في دورته الثامنة، والتي ستقام يوم الأربعاء 24 يونيو بالمتحف المصري الكبير. احجز تذكرتك من خلال موقع تذكرتي.com. تنظيم سان ان سام، نجوم اف ام، الراعي الإذاعي الرسمي.
2: الكاس داخل علينا والكل عايز يتفرج على كاس العالم على بي ان سبورتس ويشجع مع وي لايف. قصد باقه كاس العالم من بي ان على 4 شهور بدون فوائد، واتفرج براحتك على كل الماتشات مع بي ان سبورتس من غير ما تستهلك من باقتك الاساسيه وي غير اي حد. تطبق الشروط والاحكام. رقم التسجيل الضريبي 100-292-895.

0: على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف عليك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 تابعونا على tiktok.com/@نجوم اف ام.
1: يا حبيبتي ذاكري.

0: انتوا لسه مع عيش صباحك مع فانا امام ويوسف التهامي برعايه مركز تجاره السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: لسه معانا رضوى جودة منورانا وشرفانا هنا في عيش صباحك وحلقة يوم الخميس على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. رضوى انت في الاول كنت بتتكلمي على حاجة من الاعمال بتاعتك اللي كانت بترجعك البيت مكتئبة بسبب ورقتوت بسبب التقمص يعني. فجايلك سؤال لحد بيقولك هل فعلا التقمص ده بيفضل مع الممثل لفترة طويلة بعد نهاية العمل ولا ده مش ضروري؟
2: هو مش تقمص ان انا بقى بروح البيت وانا نورة ولا، هو بمجرد ما بتوقف التصوير خلاص انت بترجع لحياتك، بس غصب عنك نفسية الانسان.
3: صح،
2: انت لما بتسمع حدوتة مؤلمة بتأثر فيك وانت بتسمعها، ما بالك انت قاعد بتصور حدوتة مؤلمة كل يوم لوقت معين، اكيد النفسية بتبقى في الارض يعني.
3: مهما فصلتي من الشخصيه انت في دمار حصل،
2: في دمار داخلي حصل وانت قاعده، حاجه لحظه كلمه قلتيها ممكن تبقى مأثره فيكي، بمجرد ما بتقوليها بتعيطي. فانا ده اللي كان بيحصل لي، انا ممكن صباح الخير كان بتعيطني، انا مش
3: عارفه حد يقول لي صباح الخير
2: بس انا مش كويسه يعني، نفسيا بتستنزفي شويه.
3: بتفرق جدا طبعا يعني، ان انت بيبقى في دور بتقدميه تقيل عليكي، لا ما بتعرفيش، حتى لو فصلتي بيبقى فيه برضو حتة كده اللي هو لا انا مكملة في المود ده.
2: بيبقى مأثر في زي فكرة ان انت لما بتشوف فيلم حزين شوية بتفضل متأثر فيه بوقت، فهي نفس الفكرة بس وانت بقى جوه
3: ده بيبقى انت الحزن ذات نفسه.
2: انت سبب كل
3: الكآبة شخصيا. طيب نروح بقى على أب ولكن مع فراج، وتحكي لنا برضو على المسلسل ده وتجربتك مع فراج، وأكتر حاجة يعني حسيتها كده اللي هو عارفة اللي هو ساعات كده بنقعد نراقب الناس، عايزة أتعلم منه حاجة، أشوف طريقته هو بيعمل كده، طب بيعمل دي إزاي، إزاي بيركز هنا، فإيه الحاجات اللي أنت استشفتيها وتعلمتيها من فراج؟
2: طيب بسم الله الرحمن الرحيم.
3: اتفضلي.
2: أنا ما كنتش ليا ولا بشهد مع فراج.
3: لا ما هو ما شفتيهوش حتى يعني، ما كانش
2: ما تقابل
3: ينفع كده؟ رايحة أب ولكن ما شفتش فروق ولا أي حاجة
2: ولا في الكواليس ولا قلنا لبعض صباح الخير حتى يعني.
3: المرة الجاية المرة الجاية نقابلك بفروق إن شاء الله. دورك بقى في أب ولكن تفضل.
2: أنا دوري، أنا نسيت دوري.
1: مش مشكلة، مفيش مشكلة.
2: أيوة خلاص
3: رمضان
2: لسه الورا مش عشان صحي الصبح. ما فيش، انا كان ايه، انا كنت مع هاجر احمد.
3: ايوه
2: كنا شغالين في شركه ريل استيت.
3: اوكي.
2: وكنت يعني احنا الاثنين الانتيم اللي في الشركه وكان شغلنا مع بعض. ايه السؤال؟
3: ممكن نعدي ال
1: انت يا ابو ولكن ما جاش على هواكي قوي.
3: امشي يا مسلسل، امشي يا مسلسل.
1: لا لا
3: خالص
1: بالعفو، لا والله
3: رضوى مالهاش صحيان بدري. لسه كانت بتسالنا وانتوا بقى يعني باستحياء كده، وانتوا كل يوم على الحال ده؟
1: مش انا مفيش حد ما
3: بيجي كل يوم على الحال ده،
1: حد بيجي برنامج ما بيسالناش يعني على الحال ده.
3: الحمد لله
1: على
3: كل شيء طبعا يعني بتعدي الحال.
1: طيب انت جايلك رسائل على فكره كتير، حد بيقول لك انا بحبك جدا من ايام مسلسل بخط الايد.
2: لسه كنت بقولها، ده اول مسلسل عملته بقى.
3: اول استفتاح
2: استاذه شيرين عادل المخرجه. طبعا
1: تعالي نرجع للايام دي، دخولك عامه للوسط الفني يعني البدايات، تعالي نتكلم عليها اكتر.
3: اوكي دراستك كمان الناس تبقى حابه تعرف بقى، هل انت دارسه سينما مسرح الكلام ده ولا هي كانت موهبه وانت اشتغلتي عليها؟
2: لا انا دخلت معهد فنون مسرحيه تمثيل واخراج، دخلت 2016 2017 وبعد كده جالي اول مسلسل خلاص بقى بدات احط رجلي على الطريق، كان بخط الايد اخراج استاذه شيرين عادل، وهي اللي اختارتني من اوديشن. كان رشحني لي واحد صاحبي اسمه محمد فرج.
3: اوكي نشكر برضو الناس عملوا مجهود معانا،
2: واحمد تمام واسماعيل، احمد اسماعيل كانوا هم السبب في اني اخد اول خطوه حقيقيه. وكنت رايحه على دور كان في الورق يعني كان صغير ما كانش كبير، بس استاذه شيرين هي اللي كبرته لي. كنت اول 45 حلقه، ف فدي كانت الصدمه بجد يعني. ايه بجد انا
3: اتخضيت في الاول.
2: طبعا
3: انا جايه بس بسخن لسه ما كنت كده.
2: لقيتها لا لقيتها بتكبر لي وبتزود لي, ولقيت الناس حواليا بيقولوا لي على فكره هي حبيتك ومبسوطه بيكي وبتقول ان انت شاطره وعماله تكبر لي وتتكلم وتقول وتعمل, زودت لي حاجات كتير جدا. هي لو هقول ان اكتر حد حطيني على الطريق وليها فضل عليها كبير جدا بعد ربنا طبعا استاذه شيرين.

0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: هتيجي
0: يعني كل الناس استاذ اسمي احمد كامل واستاذ احمد حسن واستاذ طارق رفعت لا كتير كلهم وكلهم بلا استثناء الحمد لله رب. كان حظي حلو ان هم كانوا ناس حلوه.
2: طب ايه المسلسل يعني بغض النظر عن المسلسلات اللي انت قلتي في مسلسلات قريبه لقلبك قوي، ايه المسلسل اللي انت حسيتي ان هو نقطه تحول في كاريرك عامه؟
0: ما انا لسه بقول اللي حاسه ان هو حطني بدايه الطريق كان بخط الايد. اكتر مسلسل اعتقد ان هو اتشاف.
2: لا ده انا فاهم ده، بس انا بتكلم في نقطه تحول من حته اللي هو انا في الاول هبتدي انتشر، بعد كده هبتدي انقي شويه، بعد كده هبتدي لا انا عايزه صورتي على الافيش، بعد كده لا انا هبقى نجم. يعني انت في اي مرحله دلوقتي وايه الحاجه اللي خلت رضوى من ممثله مش هقول عاديه بس ممثله لسه في بدايتها بعد كده بقت الممثله او الفنانه رضوى جوده؟
0: اعتقد سلسله الا انا لان انا اشتغلت فيها ثلاث حكايات.
2: اوكي.
0: واللي اداني الفرصه دي برضو بامانه عشان واحد يقول لي ولا عليه استاذ امين جمال. هو كان اكتر حد بيرشحني وهو اللي عمل لي النقطه دي، النقطه الفصل.
2: وبتشوفي نفسك دلوقتي في اي مرحله بقى؟ هو السؤال انت ما لحقتيش تنسيه يعني، انت دايما السؤال بيتسال بتروحي في حته تانية تشكري
1: هي يعني مش عارفه هي فين
2: دلوقتي الاساتذه وترجعي تقول لنا واحنا كنا بنقول ايه. فالسؤال لسه طازه، بتشوفي نفسك في اي مرحله؟
1: انهي مرحله دلوقتي؟
0: يعني اعتقد زي ده في
1: في البيبان. خايفه تقول الاجابه غلط. مفيش اجابه غلط واجابه صح. انت احساسك بنفسك حاسه كده ان انت في انهي مرحله؟ يعني ممكن يكون في حد وصل لنجوميه رهيبه ويقول لا انا حاسس ان انا لسه بتعلم ولسه بشتغل على نفسي ولسه مش عارفه ايه ولسه عايز اعمل. فانت حاسه ان انت فين دلوقتي؟
0: لسه في البدايه اعتقد. يعني ممكن اكون حققت شويه.
2: جالنا مسج بده
0: لا النجوميه
2: لا والله لا والله حد هقول لك على الكومنت بتاعه بعد ال بعد ال
0: لا لسه في البدايه ولسه بتعلم ولسه قدامي طويل لسه. يعني عارفه لو انا لسه بحفر اسمي.
1: مفهوم جدا. مفهوم. وحلو ان الاحساس ده يفضل موجود معاكي على طول. يعني احساس ان انت دايما عايزه تشتغلي اكتر وعايزه تشتغلي على نفسك وعايزه يعني بالعكس الوقت تجددي من فاهمه من كل حاجه انت بتعمليها. ايه الادوار اللي انت قاعده مستنيه تتعرض على يعني شخصيه معينه حاجه نفسك ان انت تقدميها؟
0: مفيش شخصيه معينه، عايزه اجرب كل حاجه.
1: كل حاجه.
0: كل حاجه.
1: اكتر حاجه نفسك تجربيها مثلا؟
0: ان انا اشتغل مع استاذ سليم مسعود.
1: هو في اوبسيشن هنا يا جماعه. بس دي خد بالك من نفسك عشان واضح ان الموضوع مش
0: لا لا والله بجد مفيش حاجه معينه، بس انا بحب قوي كل ما هو حقيقي جدا زي ورق التوت. انا متيمه جدا بنور، عشتها شفتها، شفت تفاصيلها، شفتها في الحياه موجودة حقيقي. أنا بحب الحاجات دي أوي أوي، يعني دي أكتر حاجة بحبها.
1: طب لو دور شايفة أن أنت هتتحدي بيه نفسك كده هيكون دور إيه؟
0: حاجة زي حكاية نرجس مثلا. فاهمة قصدي؟ فهي الحاجات دي اللي بتخلي عيني تلمع. إيه ده؟ إزاي كده؟ إيه الحلاوة دي؟ إيه الجمال ده؟ هي الحاجات دي أوي.
1: وتحب أن هي تكون قصة حقيقية؟
0: طبعا. طبعا بلا شك.
2: نتكلم اكتر مع رضوى جودة عن تحضيرها بقى للادوار نفسها بتبقى عامله ازاي. هل بتعيش القصه مع حد؟ لو انت مثلا لو انت قصه حقيقيه هل هتروحي لاصحاب الشان او هل هتتابعي او هل تشوفي فيديوهات او هل هتجيبي اكتنج كوتش معين للادوار دي ولا لا؟ هنعرف اكتر من رضوى عن تحضيراتها. بس اللي حابب يبعت لها اي سؤال يبعت لنا على 015 595 1006 او على صفحتنا على الفيسبوك نجومه في ام.

0: شهر ال 40 فايز بماكينات قهوة أوكا من العبد. حمل الابليكيشن دلوقتي واطلب ب 1000 جنيه أو أكتر يكون فيها قهوة تركي العبد الجديدة وادخل السحب بإشراف وزارة التضامن الاجتماعي. ترخيص 129 لسنة 2026 وجهز حماية المستهلك 208 لسنة 2026. تطبق الشروط والأحكام.
1: أغلى حاجة في مشروعك مش الأرض، الوقت. كل يوم تأخير بيأجل أرباحك. مع السويدي للتنمية الصناعية احجز أرضك خلال 24 ساعة في أهم المواقع في مصر بمرافق متكاملة وجاهزة على التشغيل. وفر وقت، وفر فلوس. اتصل على 15212 واحجز أرضك الصناعية دلوقتي أو زور موقعنا السويدي development.com. رقم التسجيل الضريبي 555-159-566.
2: الكاس داخل علينا والكل عايز يتفرج على كاس العالم على بي ان سبورتس ويشجع مع وي لايف. قسط باقه كاس العالم من بي ان على 4 شهور بدون فوائد واتفرج براحتك على كل الماتشات مع بي ان سبورتس من غير ما تستهلك من باقتك الاساسيه وي غير اي حد. تطبق الشروط والاحكام. رقم التسجيل الضريبي 100 292 895.

ساوث ميد، وجهة عالمية جنوب البحر المتوسط من مجموعة طلعت مصطفى، بناة المستقبل. رقم التسجيل الضريبي 760-420-653. نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900. خلي نجوم اف ام على طول معاك، ونزل الابليكيشن من جوجل بلاي او اب ستور.

0: انتوا لسه مع عيش صباحك مع فانا امام ويوسف التهامي برعاية مركز تجارة السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: لسه رادو وجودة منورونا ومشرفونا هنا في استوديو. لسه هي حبة الصحيان بدري خلاص وقالت ان هي من النهارده
2: انا مش جاي
1: هتصحى كل يوم
3: انا فوق
1: بدري عشان نحسن ال
3: نسيت اصلا اتعدت.
1: رضوى ايه الفيلم اللي كل ما بتلاقيه في التلفزيون تتفرجي عليه من اول وتخلصيه كله يعني ما تزهقيش منه خالص؟
4: باشا تلميذ.
1: الباشا تلميذ خش عليها في الباشا تلميذ بسرعه. فاجئها
2: بجد. انت كنت عايز تلعبي لعبه عطي تقولي
1: ايوه يلا
2: ماشي. عايزني هسالك كده كده في الباشا تلميذ عامه يعني. طب سؤال
1: عنده سؤال تاني.
2: رامز لا رامز جلال وهو في السينما تمام دفع فلوس للراجل وبعد كده
1: معاك 75 جنيه
2: عايز ده 75
1: 25 5 وحاجه
2: مش حاسس ان كان فيها 5.
1: لا
2: انا معاك 70 جنيه معاك 70 جنيه
1: ما كانش فيها 5
2: قالوا معاك 70 جنيه عادي. لا سؤال بس عشان عاد تقول لك انا مذاكره وانا مش عارف ايه وبتاع يعني هنيجي للموضوع ده تاني. فيلم من الافلام اللي لما بتتفرج عليها بتقولي يا انا كان نفسي اكون ممثله في الوقت الفيلم ده فيلم
1: او في الفيلم ده
2: تمثلي
1: فيه. انا كان لازم يبقى ليا دور في الفيلم ده شايفه الدور قدامك
4: ليه بقى؟ اللي انا كنت لسه بقوله من شويه انا لما بتسال فجاه ابيض كده قدامي استني
1: بصي حاولي ايه تقولي كده ايه
4: اي حاجه قولي
1: اي حاجه شايفاها قدامك واحنا هنحاول نساعد.
4: فيلم كان نفسي امثله قوي
1: شفتيه واللي هو انا ازاي ما عملتش الفيلم ده زي مش انا
2: مش ازاي على قد ما هي انا بحب الدور فلانه في الفيلم الفلاني ولو كنت عملته كنت اعمله.
1: اتمنى ان انا كنت اعمله.
4: هو انا كان نفسي قوي امثل افلام زمان بلا استثناء
1: كلها يعني
4: كل افلام شاديه مثلا او كل افلام سعاد حسني انا كان نفسي امثل حاجه منهم. وفتره بتاعه طبعا احمد زكي
1: طبعا
4: لما احمد زكي
1: طبعا
4: يعني معالي زايد في البيضه والحجر او زوجة رجل مهم ميرفت امين لا يعني حاجات كتير قوي بس اعتقد قديم اكتر من جديد.
1: قديم اكتر. انت بتحبي الافلام القديمه اكتر؟
4: برتاح كده وانا
1: برتاح مفهوم جدا مفهوم.
4: وبحب الافلام الجديده جدا جدا بس قصدي هبقى شغوفه اكتر بالزمن ده بالفتره دي بالطريقه دي كلها. اصلا فكره ان انت بتصوري مره واحده بس انت
1: هي
4: كلها
1: هي مره واحده طالعه وتيجي زي ما تيجي عم.
4: ايوه بالظبط. فلا انا كان نفسي اعيش التجربه دي بكل ما فيها كواليسها وتصويرها وكله
2: لذيذ جدا. طب في حد بعت لك من الامارات بيقول لك لو ما كنتيش بتشتغلي في مجال التمثيل كنت تتمني تشتغلي في اي مجال؟
4: والله مش عشان انا موجوده هنا بس انا كان نفسي اشتغل مذيعه راديو جدا
2: بجد
4: وفي نجوم
2: يا سلام.
1: هقول لك
4: كان ليها ذكريات كتير قوي معايا لسه كنت بقول لهم بره. انا كان عندي خالي مدمن راديو فاحنا لما كنا بنبات لازم يبقى فاتح نجوم اف ام وننام عليها وحياه ربنا
2: ساده والله من غير ما تحلف.
4: فانا ثانويه عامه انا فاكره ان انا كنت طول الوقت مشغلاها في الباك جراوند كده وانا قاعده بقى بذاكر فهي عايشه معايا تفاصيل كتير قوي. فانا قعدت اقول لو ما فاتش في حاجه مش قصدي
1: استنى لا كانت ماشيه زي الفل وقامت مبوظه
2: يعني لو فشلت زيكم كده هبقى اجي اقدم.
1: انا بقى ما لقيتش حاجه اشتغلها
4: لا لو فشلت
1: زي الناس
4: لو فشلت في اللي انا كنت عايزاه يعني مش قصدي ان دي حاجه حلوه ولا لا. طب تمام.
2: لا انت
1: مالكيش
2: والحبايه ما تنسيش تاخديها مش كل يوم هفكرك بالحبايه رضوى اقول لك
4: لا مش قصدي والله
2: لا ولا يهمك خالص لا مش قصدي
1: كده. في ثلاث اسئله انا لغيتهم
4: اصلا صعبه جدا.
2: لا
1: شكرا
2: صعبه ولا سهله
1: الله يكرمك يا رب.
4: والله العظيم مش سهله
2: مفيش مشكله
4: تثبت مستمع
2: يا عم احنا خلاص احنا مسامحين يا رضوى ما تلمنيش اللي اتكسر عشان هنتعور
1: بتكسر تاني
2: هنتعور فلا خلينا كده حلوه. طب انت شغاله على ايه دلوقتي عامه؟
4: انا لسه مخلصه فيلم بنات فاتن بطولة أستاذة يسرى أستاذ باسم سمرة هدى المفتي إخراج أستاذ محمد نادر وده المفروض هينزل عن قريب يعني إن شاء الله.
1: متحمسين له جدا
4: جدا جدا جدا.
1: مفيش اي حاجه تقول شخصيتك اي حاجه؟
4: هي قصه حقيقيه والفيلم حقيقي جدا جدا جدا.
1: بس ده هو فيلم حقيقي
4: اكتر من كده
1: وشخصيه حقيقيه. طيب بالتوفيق ان شاء الله.
2: بالتوفيق ان شاء الله
1: يا رب. وتخلصي وتيجي على هنا على طول
2: بقى ونعمل لك حلقه فيها العاب اللي انت بتقولي انا كنت عايز العب معاك وكده. بس للاسف مفيش نلعب
1: بعد الهوا.
4: لا
1: تعالي بعد الهوا. تعالي لنا بعد الهوا بقى.
2: صباح الفل يا رضوى وميرسي جدا على الانترفيو اللذيذ ده وبالتوفيق ان شاء الله في الاعمال اللي جايه. ميرسي
4: جدا.
1: اتبسطتي اهم حاجه؟
4: موت.
1: ده اهم حاجه. لسه عايزه تشتغلي مذيعه راديو؟
4: جدا
1: اكتر من الاول.
4: يا لو فضي عندكم مكان انا موجوده.
1: ده احنا نقوم ونقعدك.
4: يلا يا عيط.
1: نورتينا يا رضوى والله وان شاء الله مستنيينك في لقاءات تانية كتير
4: ان شاء الله.
1: واحنا حلقتنا خلصت والاسبوع كله خلص وان شاء الله نشوفكم الاسبوع الجاي في حلقات كتيره. مرسي يا يوسف جدا.
2: مرسي يا عم فن.
1: شكرا.
2: ماشي.
1: يلا
2: يلا بينا.
1: صباح الفل.

0: هو في فرق سعر بين تصميمات بي تي سي؟ بنأكد لك مفيش فرق سعر بين تصميماتنا. تنويع التصميمات في منتجات بي تي سي بيكون عشان يناسب كل المناسبات والأذواق، وكل التصميمات مستوحاة من ثقافتنا الإسلامية، القبطية، المصرية القديمة، وكمان تصميمات خاصة للهدايا زي هدايا المولود والأبراج، وكلها بيتم تصنيعها بنفس الجودة ونفس قيمة المصنعية. ودي كانت معلومة من ذهب من مركز تجارة السبائك بي تي سي. لمعلومات أكتر ادخل على موقعنا أو كلمنا على 15057، رقم التسجيل الضريبي 643-640-878.
1: عايز تجد

0: 3480.
1: الكاس داخل علينا والكل عايز يشجع ويتفرج مع وي جول. لما تحول لباقة أعلى أو تبدل وي بونس بوينتس هيجيلك باقة الكاس على توت باي بي إن هدية تتفرج بيها على كل الماتشات براحتك. العرض ساري لفترة محدودة وي غير أي حد. تطبق الشروط والأحكام. رقم التسجيل الضريبي 100-292-895.
2: فريش تكييف فريش معاك في كل مكان. تكييف محمول بالفريون مزود بعجل لسهولة الحركة من مكان لمكان، ومش محتاج تركيب لأن مفيش وحدة خارجية، وطبعا بشاشة ديجيتال وريموت كنترول.
3: نعيشها ايه ايه فريش والجو ايه ايه فريش.
4: يا تكييف فريش يا معلش.
5: رقم التسجيل الضريبي 200-301-950.
6: بورتوجول العالمين بتحقق حلم الملايين، واخيرا والاول مره في الساحل الميجا ستار شيرين عبد الوهاب.

0: الميجا ستار شيرين عبد الوهاب في حفلة استثنائية ليلة مش هتتنسي يوم 7 أغسطس. الحفلة ضمن فعاليات بورتو جولف سامر فيستيفال اللي بتقدمها عامر جروب، واللي بتحول بورتو جولف للوجهة الأولى لحفلات صيف 26 بالعالمين الجديدة. الحفلة بتنظيم ياسر الحريري وأمازون انترتينمنت. احجز تذكرتك دلوقتي من ticketsmarchet.com وخليك جزء من الحدث. نجوم فام ونايل فام الراعي لإذاعة الرسمي.
1: تابع برامج نجوم فام على نجوم فام تي في على تردد 11900 رأس.

0: دلوقتي أخبار الساعة كل ساعة على نجوم FM.
1: العشرة صباحا على نجوم FM.
2: أهلا بكم إلى موجز الأخبار.
1: مسؤول أمريكي يقول إن واشنطن أبلغ طهران أن الوقت المتاح للتوصل إلى اتفاق بدأ ينفد وأنه يتعين اتخاذ قرارات سريعة بشأن القضايا العالقة.
2: الرئيس السيسي يؤكد أن مصر تتمسك بمبادئ القانون الدولي في ملف النيل وترفض الإجراءات الأحادية.
1: السيسي يوقع قانون باستمرار الدورة النقابية الحالية لمجالس إدارات المنظمات النقابية العمالية.
2: وزير الخارجية يؤكد على تميز العلاقات بين مصر وإريتريا.
1: وزير الاستثمار يلتقي نائب وزير الصناعة والتجارة التنزاني لبحث تعزيز التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين.
2: رئيس الوزراء يعلن توريد 4,600,000 طن قمح من المزارعين حتى الآن في رقم تاريخي لم يتحقق سابقا.
1: رئيس الوزراء يؤكد الوصول إلى صفر مستحقات متأخرة لشركات الاستثمار في إنتاج البترول والغاز.
2: وزير التعليم العالي والعمل يوقع بروتوكول لإعداد كوادر متخصصة بالسلامة المهنية.
1: الطقس اليوم معتدل الحرارة رطب في الصباح الباكر حار رطب نهارا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى شديد الحرارة على جنوب البلاد.
2: انتهى موجز الأخبار وموجز جديد على رأس الساعة.
1: وللمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني nogumfm.net.
0: انتظرونا مع أخبار نجوم FM. نجوم FM على كيفك.

0: دلوقتي جي معاكم مع المواطن المتفائل مع محمود عبد المجيد على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: يا صباح الفل والامل، معاكم محمود عبد المجيد في برنامجكم المواطن المتفائل. كل يوم خميس بنكون مع بعض من الساعه 10 للساعه 11 الصبح على نجوم اف ام، وتقدروا تشوفونا على نجوم اف ام تي في. بستنى رسائلكم على الواتساب على 015-59-55-1006. خليني أبدأ كده أصبح على نجم الميكسر اللي منور الدنيا، عبد أبودة حبيبي، عامل إيه؟ والله أنت اللي بتعمل للبرنامج ده كده حالة، إحنا موجودين هنا عشان أجي كده أسمع اللي بتعمله. صباح الفل عليكم، بستناكوا دايما من الخميس للخميس، وحشتوني جدا جدا جدا. بس يا جماعة، لا صوت يعلو فوق صوت كاس العالم. ضربة البداية هتكون النهاردة الساعة 10 بالليل. هتحضر نفسك، جايب بقى المظبط القعدة، وجاي ايه في يوم خميس محدش ليه حجة، احلى سهرية. كاس عالم يبتدي قدام التلفزيون، خلاص بقى جو كاس العالم ده، وانت جايب بقى السوداني واللب والحاجة، وقاعد ومجمع الناس وبتتفرج. بالتوفيق إن شاء الله لمنتخبنا الوطني بقيادة العميد حسام حسن والتوأم إبراهيم حسن وكل لاعبتنا، يا رب كده إن شاء الله يرفعوا رأسنا ويقدموا أحسن ما عندهم. هي دي الفرصة اللي بيستنوها كل 4 سنين عشان يوروا إن إحنا إن شاء الله هنعمل حاجة السنة دي في كاس العالم. إن الفرصة السنة دي، لا الفرصة أحسن من السنين اللي فاتت بكتير. المجموعة يعني مش هنقول بقى في يعني سهلة وكده، لا الفرق اللي معانا بعيدا عن بلجيكا يعني، لا والدنيا قريبة، الدنيا قريبة. احنا كل بس اللي طالبينه من لعبتنا وهم ان شاء الله يبقوا قدها، ان هم يبقوا رجالة في الملعب، رجولة. وده موضوع النهاردة. يعني احنا مش هنتكلم على الكورة، لكن انا لو انا بقول لحد وبقول للاعبتنا او لاي حد، انا عايزك كده ايه تبقى راجل. يعني ايه راجل؟ يعني ايه رجوله؟ ده معناه ايه؟ ان انا حاسس ان احنا في الفتره الاخيره الموضوع كده الحاجات ساحت على بعض، ما بقناش عارفين هو ايه بالظبط التعريف. وبقى في ناس بتحاول تقلل من المعنى ده، تقولك لا ما فيش حاجة اسمها كده. لا، في حاجة اسمها رجولة، في حاجة اسمها ان انت تبقى راجل. ده موجود، دي صفة وتكتسب. يعني ايه؟ الواحد مش بيتولد كده. احنا عندنا انت بتتولد ذكر او بتتولد انثى، ده خلقة ربنا. لكن مش معنى كده ان انت رجولة، ان انت الكلمة اللي احنا بنقولها كده ايه راجل. فلما احنا نقول للاعبتنا ومنتخبنا احنا عايزينكم رجالة في الملعب، معناها ايه؟ ومعناها ايه في المفهوم الكبير الواسع في حياتنا واحنا بنربي ولادنا؟ عما نقول لهم ده قصدنا ايه؟ فعايز اسمع منكو، انتوا شايفينها، عايزين تحكوا في كلمة، عايزين تقولوا في جملة، بس قولولي وجهة نظركو يعني ايه رجولة. نطلع فاصل سريع ونرجع لكو تاني، يلا بينا بودي.
0: الكاس داخل علينا والكل عايز يتفرج على كاس العالم على بي ان سبورتس ويشجع مع وي لايف. قصد باقة كاس العالم من بي ان على 4 شهور بدون فوائد، واتفرج براحتك على كل الماتشات مع بي ان سبورتس من غير ما تستهلك من باقتك الأساسية وي غير أي حد. تطبق الشروط والأحكام. رقم التسجيل الضريبي 100-292-895. حين يجتمع أهم المتحدثين في أهم قطاعات الاقتصاد في الدولة مع ممثلي القطاع الخاص
2: يصبح صناع القرار هو الحدث الأكبر لطرح ومناقشة أهم القرارات والتحديات التي تواجهها الأصوات المصرية للعام الحالي. يواصل صناع القرار جولاته في القطاع الاستثماري والعقاري والسياحي في دورته الثامنة والتي ستقام يوم الأربعاء 24 يونيو بالمتحف المصري الكبير. احجز تذكرتك من خلال موقع تذكرتي.com. تنظيم سان ان سام، نجوم اف ام، الراعي الإذاعي الرسمي.

0: هيلث ميد، وجهة عالمية جنوب البحر المتوسط من مجموعة طلعت مصطفى، بناة المستقبل. رقم التسجيل الضريبي 760-420-653.
1: الكاس داخل علينا والكل عايز يشجع ويتفرج مع وي جول. لما تحول لباقة أعلى أو تبدل وي بونس بوينتس هيجيلك باقة الكاس على توت باي بي إن هدية تتفرج بيها على كل الماتشات براحتك. العرض ساري لفترة محدودة، وي غير أي حد. تطبق الشروط والأحكام. رقم التسجيل الضريبي 100-292-895.
2: ساعة مع نجم كل يوم من السبت للأربع من الساعة 1 للساعة 2 الظهر على نجوم FM. نجوم FM على
3: شوف كل برامج ومذيعين نجوم FM على نجوم FM TV تردد 11900 رأسي.

0: دلوقتي تقدروا تتابعوا نجوم اف ام على tiktok.com/@nojoomfm.
1: انتوا لسه مع المواطن المتفائل مع محمود عبد المجيد على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
2: ورجعنا لكم مرة تانية ولسه مكملين معاكم. بستنى رسائلكم على الواتساب على 015-595-1006. يا جماعة موضوع النهاردة سهل وبسيط، هو سؤال يتكون من 3 كلمات، يعني ايه رجولة؟ ده سؤال سهل. رسائل كتير جات لي، بس طبعا صديقة البرنامج اول واحدة بعتت لنا آية وائل سعيد بتقول صباح الفل يا محمود، صباح التفاؤل يا صاحب البرنامج الجميل، صباح الفل عليك يا آية، بحبكم وبحب البرنامج بتاعك جدا جدا جدا، يا صباح الفل عليك يا آية ودايما منورانا. صباح الفل يا حودة، صباحك رزق، عايز أصبح على الرئيس حسام أبو الخير، صباح الفل يا رئيس حسام، المدير بتاعي أنا راكب معاه، خلي بالك يا رئيس حسام، يعني ده مين ده؟ أسامة، أسامة بيحبك جدا وكل مرة يبعت يقول إن أنت رئيس فظيع. تمام كده أسامة، كده أنا عملت معاك الواجب، وأقول له مش مستعجلين والرئيس عادل وياسمين. ماشي يا أسامة، صباح الفل عليك. سارة بعتلنا بتقول لنا الرجولة يعني ظهر وسند، الله عليك يا سارة، سلام على الكلام الجميل. الأستاذ إسماعيل بعت لنا بيقول لنا صباح التفاؤل والأمل يا حودة، الرجولة تحمل الكثير من المعاني في الملعب، عشان احنا داخلين بقى كاس العالم هيبدأ النهاردة، موت على الكورة، ما تخافش من الخصم حتى لو هو أحرف منك، وما تيأس أبدا حتى آخر ثانية من الماتش. أما الرجولة في الحياة عامة ممكن تساعد أي حد في الشارع اتعرض لموقف صعب أو مش كويس، وبيصبح على عبد الله ملك المكسر، بيصبح عليك عبد الله، الناس انت عارف انت ملك يعني، واحفادي سيليا وفريده وفرح ومراد. عندنا اسلام بيقول صباح الفل يا سلو، اسلام صباح الخير عليك يا محمود، الرجوله مواقف. اه والله يا اسلام، الرجوله مواقف واخلاق، وعايز اسمع اشرقت اغنيه توتا توتا خلصت الحدوته. ليه كان في ايه اللي خلص الحدوته ده؟ احنا لسه بنبتدي اليوم يا سلم. الرجوله دي مروه بتقول لنا الرجوله يعني تبقى قد الموقف اللي انت فيه، والكلمه اللي بتقولها صح قدها، غلط قدها، اوبا ما ترميش مبررات وحمول على حد ولا مواقف واسباب. راجل قلت او عملت خليك قد اللي بتقوله وتعمله شغل بقى ايه جواز ان شاء الله. العب بقوانين اللعبة واحترمها. سلام عليك يا مروة، سلام، بتقول لك يعني تبقى قد المواقف. عندنا رسالة محمد سمير كنفاني صديق البرنامج، صباح الفل كنفاني منور الدنيا، يا رب تكون بخير. كنفاني بيصبح علينا من اسكندرية وبيقول لي عايز كتب حلوة اقراها الصيف دوت. نقول لك يا كنفاني ممكن لو تبعت لي رسالة على المواطن المتفائل ابعت لك اقول لك ايه الكتب الحلوة اللي انت ممكن تقرا، انت عارف ان انا بحب الكتب والقراية. موضوع الرجولة، في ناس كتير بتفتكر، ممكن شباب صغير وهم في بداية حياتهم بيفتكروا ان الرجولة دي عضلات، انا قوي انا جامد، وده حلو، حلو جدا ان انت تبقى طالع عايز تهتم بصحتك، عايز تهتم ببنيانك بجسمك، حلو، ايه المانع في ده؟ شيء كويس جدا. بس ده على فكرة مش للرجالة بس، ده للرجالة والستات. ما الرجالة بتلعب رياضة والستات بتلعب رياضة، ده ممكن يبقوا صحته كويسة ودي ممكن تبقى مهتمية بصحتها وصحتها كويسة عادي. فالرياضة والجسم الكويس ده ممكن هنا وممكن هنا. فالقوة مش، لا القوة مش رجولة بس، القوة تمشي لكله. فالجسمانية دي يقول لك الراجل لازم يبقى كده صوته عالي اللي بيقوله بيتسمع، ايوه، ما هو اللي بيقوله يتسمع مش شرط يبقى صوته عالي. ما هو ممكن يبقى صوته عالي وبيزعق وبيعمل كل حاجة لكن الكلام ما بيتسمعش. فالصوت العالي مش رجولة. يقول لك الراجل يقول الكلمة ومحدش يتنيها وراه، خلاص هي هو كده كله هيمشي باللي انا بقوله. تمام، حلو. بس على فكرة ممكن يبقى فيه خد وهات، ممكن يبقى بناخد وندي في الكلام مع بعضينا. ما هو مش شرط ان كل مرة تبقى انت صح. اهو عبد الله بيهزلي دماغه بيقول لي يا سلام. ايوه لازم كده يبقى فيه كلام خد وهات مع بعض. في ممكن يا سيدي في نصيحة، ممكن انت مش شايف الموضوع كله بس لما تلم الموضوع وتعرف ابعاده واخدت القرار اه ماشي. بس دي من صفات القيادة الكويسة في حقك. فدي حاجات مش شرط يعني. لو الناس فاكرة كده لا، انت كده بتقلل قوي صورة الرجولة والموضوع اكبر واقوى من كده بكتير. وبيدي بيشاور لي بيقول لي لازم نطلع فاصل، فهستنى رسائلكم على 015-595-5006 على الواتساب. ابعتولي قولولي يعني ايه رجولة. يلا بينا بودي.

ورجعنا لكم مرة تانية. قولنا بقى حظ يعني شوية بس، كاس العالم مع مصر والنبي نفسنا نكسب ماتش يا حظ، ماتش واحد يعني. بص مش طالبين كتير، هو ماتش يعني، مش هتقل عليك وأقولك بلجيكا، لا مش هتقل عليك حظ، بس يعني نيوزيلندا، نيوزيلندا تمشي، إيران معلش مفيش مشكلة يعني، لو عندك كرم وديت لنا ماتشين ده ده ده ده كرم كبير قوي، ده احنا عدينا كده، ده احنا نلم شنطنا خلاص، احنا كده بالنسبة لنا خلاص. لم يا ابني، حلو قوي. فشوية حظ. لسه مكملين معاكم وعايزين بنتكلم يا جماعة عن الرجولة. يعني ايه رجولة؟ وسبب الموضوع ده ان الناس في كاس العالم يقولك اللعيبة نازلة وبتاع، واللعيبة عايزين لعيبنا رجالتنا في لعيبتنا رجالة في الملعب، كل الناس تقولك كده. طب هي الرجولة معناها ايه؟ جايلنا رسائل كتير. عندنا همسة جمال بتقول الرجولة يعني الامان. سلام عليك يا همسة يا جمال. احمد السعدي بيقول لنا يعني بيصبح علينا وبيقول لنا صباح الامل والطاقة الايجابية والتفاؤل المواطن المتفائل وعلى كل مستمعينك الجمال. الله يخليك احمد يا سعدي. بيقول لي الجدعنة والرجولة يعني الأدب والاحترام. سلام عليك أحمد سعدي، الأدب والاحترام. طب كل دي الحاجات اللي بعد في مسجات كتير لسه هنقعد نقراها مع بعض، كل ده صح، جدعنة الاحترام. بس أنا شايف أول حاجة كده في الرجولة هي المسؤولية، تحمل المسؤولية. وقبل ما تتحمل مسؤولية الغير تتحمل مسؤولية نفسك. ده كده بسم الله الرحمن الرحيم، ان لازم الواحد يبتدي الاول بنفسه وبعد كده يبص على اللي حواليه. تعرف يا باشا تخلص امورك؟ بتعرف لما تحصل لك مشكلة بتعرف تتعامل معاها؟ انت بتتحمل مسؤوليتها؟ في بعض الأوقات ممكن المشكلة ما تبقاش غلطتك، بس يا باشا حصلت لك تبقى إيه؟ مسؤوليتك. خلاص مشكلة حصلت بتاعتي، ما أقولش أنا مش أنا اللي عملتها، ماليش ذنب، لا. فأول حاجة في الرجولة هي تحمل المسؤولية، وتبتدي بمين؟ تبتدي بنفسك. الليفل اللي بعد كده بعد ما تخلص ده ان انت لو ما عرفتش تعمله ما تعرفش تتحمل مسؤولية الاخرين. ان لما يحصل لك والحياة تخليك ان في ناس مسؤولة منك، لو انت بتعرفش تشيل مسؤولية نفسك هتعرف تشيل مسؤوليتهم؟ ما هي الدنيا مش كلها فرح وغناء وسرور، يا ريت يا ريت تبقى الدنيا كده، لكن حقيقة الامر اللي الدنيا فيها فوق وتحت. ففي الوقت اللي تحت ده تبان بقى، تبان الرجولة اللي بجد. وقت الهزار والضحك تمام فل، لكن وقت تحمل المسؤولية تبان. فتاخد مسؤولية، تاخد بالك من مسؤولية الناس اللي حواليك، تبقى أنت قدامهم لما تحصل مشكلة. هو ده اللي نعتمد عليه، ده اللي يقدر يحلها. ليه؟ عشان هو رجولة. فدي أول حاجة من وجهة نظري المتواضعة في عالم الرجولة، تحمل المسؤولية. نرجع للرسائل. صباح الفل والياسمين والورد على حودة، إيه رأيك؟ يقول لك إيه رأيك في مسلسل ورد وفل وياسمين بمناسبة الرجولة؟ بطل المسلسل جميل في رجولته مع ماشي. دي عبير عبد الله من القاهرة، وبتقول وبالنسبة لكأس العالم ربنا يوفق مصر يا رب. يا رب يا عبير، يا رب والله كلنا بندعي وبنقول يا رب، عشان احنا ايه نفسنا الحظ يلعب معنا شوية ونكسب ماتش. مستني رسائلكم يا جماعة، وقولولي يعني ايه رجولة. مستني رسائلكم على الواتساب على 015-595-5006. عبد الله نطلع فاصل نعلي الدنيا، هنعلي الدنيا عبد الله، مش هنعلي الدنيا المره اللي جايه. طب يلا عبد الله، اتكل على الله.

0: الكاس داخل علينا والكل عايز يشجع ويتفرج مع وي جول. لما تحول لباقة أعلى أو تبدل وي بونس بوينتس هيجيلك باقة الكاس على تود باي بي إن هدية تتفرج بيها على كل الماتشات براحتك. العرض ساري لفترة محدودة. وي غير أي حد. تطبق الشروط والأحكام. رقم التسجيل الضريبي 100-292-895.
1: صوت موتور العربية تقدر منه تعرف حاجات كتير. تقدر تحدد عمره وقوته. تعرف الموتور ده جديد ولا قديم. الموتور ده أمريكاني ولا إيطالي ولا أسباني ولا ياباني ولا كوري ولا صيني. وهو ده دايما اللي بتكلم فيه. ما أنا بحب العربيات. ومش بس كده. السباقات السنة دي هتبقى مختلفة قوي. وكمان هنتكلم إزاي نطور من سلوك. وناخد بالنا من الحاجات اللي يمكن ما بقيناش واخدين بالنا منها واحنا سايقين. الحاجات اللي احنا اتربينا عليها. اصول السواقه الصح، اخلاق وادب المرور الحقيقي. كل ده هنتكلم فيه في تربو على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
2: تربو مع تامر بشير كل يوم اربع من الساعه 8 للساعه 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
3: ايه ده؟ احنا رايحين على فين؟ شغالين جوما فم
4: بالياباني؟ ابيكي شيوان بالمصري؟ معاك في السكه.

أوبا وهدى الكلام بسمع أكون تمام ليه في دماغي هس بص بص بص معاك في السكة حوار في طريقك أعرف

في السكة مع محمد منير ودينا بهجت كل يوم أربع وخميس وسبت من الساعة 5 للساعة 7 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11.90.

facebook.com/nogumfm. انتوا لسه مع المواطن المتفائل مع محمود عبد المجيد على نجوم اف ام ونجوم اف ام

ورجعنا لكم مرة تانية ولسه مكملين مع بعض وبستنى رسائلكم على الواتساب على 015-595-1006. موضوعنا النهاردة بسيط سهل قوي، يعني ايه رجولة؟ موضوع سهل لكن في كلام كتير قوي جايين لنا رسائل كتير. صباح الورد عليكم، حسيت اني صباح الورد عليكم يا محمود. كلمة رجولة يعني راجل بمعنى الكلمة، يكون كويس من الناس ويكون محترم، ولو حد احتاجه في خدمة ما يتأخرش عليه، وبلاش حتة الغرور عشان تفضل رجولة طول عمرك. ده محمد عبد المجيد. والله كلامك صح جدا جدا جدا، والحتة قوي بتاع يكون محترم دي. الاحترام جزء كبير من الرجولة، لكن مش احترام مع مديرك بس، مع الناس اللي انت عايز منهم حاجة، لا، الاحترام مع اللي حواليك، مع مراتك، مع اولادك، مع اي شخص ايا كان الطبقة اللي هو فيها او الخدمة اللي هو بيقدم، اي حاجة لازم تكون محترم مع الناس، تتعامل مع الناس بذوق، حتى في لحظات الغضب. مش شرط ان انت لما تغضب تفقد الاحترام، ان انت لما بتفقده وبتبتدي تقول كلام ما ينفعش يتقال، انت مش بس بتفقد اسلوبك وطريقتك وممكن تخسر النقطة اللي انت عايز توضيها، لكن قدام الناس تفقد احترامك. وده مش معناه ان انا ابقى ضعيف، لا، مش معناه ان انا اي حاجة تتقال لي عادي، ما اصلا انا محترم. في فرق ما بين الاحترام والضعف، ده دي حاجة ودي حاجة تانية خالص. انت ممكن تكون محترم بس قوي وحازم، واللي يجي يكلمك لازم ياخد باله في كلامه وبيحسبها عشان عارف ان انت ما ينفعش حد يكلمك بالاسلوب ده. فعشان توصل للدرجة دي مش ان انا بس ابقى بغلط، لا، ممكن اكون كده وانا محترم لكن محدش يقدر يدوس لي على طرف. فنقطة جميلة جدا، الاحترام مهم جدا. عندنا دي الكورة، بيكلمنا في الكورة، الكورة الرجولة بقى، هو بيكلمنا ان خلاص كاس العالم، انك تنسى شعرك وتسريحتك في الملعب وتجمد كده وتركز. ماشي، هم ان شاء الله هيكونوا جامدين ومركزين ويعني يكسروا الدنيا باذن الله. في الحياة بقى كان في بروتوكول للنبلاء زمان، اللي عايش بيه دلوقتي بيبقى راجل. احترام الناس كلها، كبير وصغير، غني وفقير، راجل وست، الله عليك، كلمته دايما كلمة حق، ولو غلط يعتذر فورا، يتحمل المسؤولية مهما حصل. الرجالة لازم يكونوا نبلاء. الله الله على الكلام الحلو الجميل، والله شغل عالي. أبو دي عندنا فصل بس بقى هنولع الدنيا، صح؟ فجماعة دلوقتي بقى حضروا، علوا الصوت وانتوا ماشيين في العربية، لو انتوا فاتحين التلفزيون بصوا اللي جاي بقى هيصة، يلا بينا بقى.

ايه الرجولة يا جماعة؟ ايه الرجولة؟ يعني ايه رجولة؟ الوقت عدى بسرعة وموضوع الرجولة ده محتاج حلقات وحلقات، وعندنا رسائل كتير قوي. عندي مسج بتقول الرجولة باختصار هي انك تكون شخص متحمل للمسؤولية بكل الكلمة من معنى. جرب تطبق ده على اي موقف بتقول على شخص فيه رجولة، هتلاقي الوصف ده منطبق عليه. يا جماعة الرجولة هي حاجات تكتسب: تحمل المسؤولية، الاحترام، السيطرة على القوة. يعني مش كل وقت لازم تنفعل وتغضب وتبان ان انت قوي، لا، القوي اللي بجد، اللي بيعرف يختار، اللي بيعرف يمسك نفسه صح. في كده يقول لك بالانجليزي pick up your battles، اختار معركك. مش كل حاجة تخش فيها، دي حاجات الصغيرين. فالتحكم في القوة ده من صفات الرجولة، الأدب من صفات الرجولة، الاعتذار عند الخطأ وتحمل المسؤولية من صفات الرجولة. مسجات كتير. همسة بتقول لنا حرام عليك رقصت وانا باكل. ما هو ده الهدف، ما ده كان الهدف يا همسة من الأغنية اللي فاتت، ان احنا بنعلي. احنا يوم الخميس خلاص وصلنا لنهاية الاسبوع، فلازم كده يبقى فيه اكشن، نخش الاسبوع بجرعة تفاؤل وامل وطاقة ايجابية. والله يا جماعة وبكون مبسوط وانا معاكم. كاس العالم خلاص النهاردة، لا صوت يعلو فوق صوت كاس العالم. حضروا نفسيكوا ان شاء الله الحلقة الجاية هنتكلم، يعني يكون ماتش مصر لعبت اول ماتش ليها مع بلجيكا، وان شاء الله الحظ بقى يبتسم في وشنا وبإذن الله نعمل نتيجة إيجابية. سعدت بصحبتكم والله بودي، والله نورتني، والله عالمي، نجم النجوم. هنعمل إيه مع بلجيكا؟ خير إن شاء الله. لا أنت متفائل، متفائل جدا يعني. الحمد لله، الحمد لله. شوفكم بإذن الله الخميس القادم من الساعة 10 للساعة 11. دمتم متفائلين.

0: الكاس داخل علينا والكل عايز يتفرج على كاس العالم على بي ان سبورتس ويشجع مع وي لايف. قصد باقه كاس العالم من بي ان على 4 شهور بدون فوائد واتفرج براحتك على كل الماتشات مع بي ان سبورتس من غير ما تستهلك من باقتك الاساسيه وي غير اي حد. تطبق الشروط والاحكام. رقم التسجيل الضريبي 100-292-895.
1: الفنانة صبا مبارك
2: مين معي
1: في أسرار النجوم مع إنجي علي.
2: هو ده كلام ده
1: يوم الخميس من الساعة 8 للساعة 10 مساء.
2: بص يا دكتور ما تزعلش مني والله ما قصدي اضايقك أنا، بس هو الكلام اللي انت بتقوله ده غلط، ما ينفعش شيله من دماغك خالص. أنا مش مناسبة ليك ولا انت كمان مناسب لي. انت صغير لسه قدامك حياتك ومستقبلك، وانا ست ورايا بلاوي كتير قوي.
1: الفنانه صبا مبارك
2: تعزي
1: في اسرار النجوم مع انجي علي يوم الخميس على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
3: نجوم اف ام على التلفزيون.

0: دلوقتي أخبار الساعة كل ساعة على نجوم FM.
1: الحادية عشر صباحا على نجوم FM.
2: أهلا بكم إلى موجز الأخبار.
1: مصر تدين الاعتداءات الإيرانية المتكررة على الأردن والبحرين والكويت.
2: وزارات البيئة والتضامن والبترول تشهد ختام مسابقة دائرة الابتكار الأخضر وتكريم الفائزين.
1: نائب رئيس بنك أفريكسيم يؤكد أن مصر تمثل محورا رئيسيا للتجارة والاستثمار والتكامل الاقتصادي في إفريقيا.
2: التنمية المحلية تعلن إدراك 45 قرية ومدينتين ضمن خطط التنمية الشاملة للدولة.
1: البورصة المصرية توجه إنذارات إلى 19 شركة مقيدة لعدم الالتزام ببعض قواعد الإفصاح.
2: الطقس اليوم حار رطب نهارا على شمال البلاد، حتى القاهرة الكبرى شديد الحرارة على جنوب البلاد.
1: انتهى موجز الأخبار، وعلى رأس ساعة موجز جديد.
2: وللمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني nogomfm.net.
0: انتظرونا مع أخبار نجوم FM. نجوم FM على كيفك. عيش الأغاني
3: نجوم FM على كيفك.

0: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. فمن علامات الإيمان الكلمة الحلوة، كذلك الكلمة الطيبة اللي تعمر مش تدمر، الكلمة الطيبة اللي تجمع مش تفرق، الكلمة الطيبة هي صدقة جارية بقيالك عند ربنا. كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. عشان كده يا حضرات، مفتاح الجنة كلمة. تعالوا نلتقي في خير الكلام على نجوم اف ام.
1: خير الكلام مع الشيخ رمضان عبد المعز كل يوم جمعة من الساعة 2 للساعة 3 العصر على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.

0: ممنوع الجد مع سارة النجار من الحد للثلاث من الساعة 10 للساعة 11 الصبح على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: يعني ايه جيمر؟
2: الجيمنج ده موضوع كبير قوي.
1: هو اي حد كده ممكن يبقى جيمر؟
3: اه عادي، الموضوع مش صعب خالص.
1: تفتكري الذكاء الاصطناعي هيأثر علينا ازاي؟
2: هيدخل في كل المجالات.
1: هي الحضارات القديمه كان عندها تكنولوجيا،
3: كان عندهم اللي اكتر من التكنولوجيا.
1: تعرفي ان في صواريخ بتطلع الفضاء وتنزل تاني لوحدها؟
2: ايوه طبعا، مش صواريخ سبيس اكس بتعمل كده.
1: عالم الجيمز والتكنولوجي مليان تحدي ومغامرات، بس ازاي تبقى جيمر جامد ودايما كسبان؟ هنتقابل في اكس او كل اسبوع ونعرف كل الجديد عن التكنولوجي واخبارها جيمز وإصداراتها الجديدة والقديمة وتاريخها من أول ما بدأت. وسواء بتلعب على كمبيوتر أو موبايل أو غيرهم، أكيد مستواك في اللعبة هيتطور ومعرفتك بالتكنولوجي هتكتر، وهتقدر تحقق معانا كل الأرقام القياسية في XO على نجوم FM. شريف جويفل.
0: XO مع شريف جويفل كل يوم ثلاث من الساعة 11 للساعة 12 بالليل على نجوم FM. نجوم FM على كيفك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.
4: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام، سعادة مش

0: عيش صباحك مع فانا إمام ويوسف التهامي، كل يوم من الحد للخميس من الساعة 8 للساعة 10 الصبح، برعاية مركز تجارة السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف
1: عيش عيش عيش صباحك.
2: القصيدة بعنوان بطارية الريموت.
0: نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900 رأس.
3: وحتى نسمع ايه؟
0: نجوم اف ام تي في.

0: دلوقتي أخبار الساعة كل ساعة على نجوم FM.
1: الثانية عشر ظهرا على نجوم FM.
2: أهلا بكم إلى موجز الأخبار.
1: مصر تدين الاعتداءات الإيرانية المتكررة على الأردن والبحرين والكويت.
2: وزير الخارجية ونظيره الباكستاني يؤكدان أهمية مواصلة الجهود للتوصل لوقف إطلاق نار بين واشنطن وطهران.
1: وزير الخارجية يؤكد لرئيس وزراء لبنان نواف سلام في اتصال هاتفي دعم مصر للسيادة وأمن لبنان.
2: وزيرة الإسكان تعلن استمرار استقبال التحويلات لاستكمال قيمة الدفعات المقدمة لقطع الأراضي المطروحة من الوزارة بشأن مشروع بيت الوطن حتى 15 يونيو.
1: نائب رئيس بنك أفريكسم يؤكد أن مصر تمثل محورا رئيسيا للتجارة والاستثمار والتكامل الاقتصادي في إفريقيا.
2: وزير الري يتابع الاستعدادات النهائية للوزارة لاستقبال فترة أقصى الاحتياجات المائية على مستوى الجمهورية.
1: التنمية المحلية تعلن إدراج 45 قرية ومدينتين ضمن خطط التنمية الشاملة للدولة.
2: وزارة العمل تصدر نشرة جديدة بتوفير 1590 فرصة عمل داخل 36 شركة قطاع خاص في 11 محافظة.
1: البورصة المصرية توجه إنذارات ل 19 شركة مقيدة لعدم الالتزام ببعض قواعد الإفصاح.
2: وزير السياحة يبحث مع نظيره البلغاري التعاون المشترك بين البلدين.
1: انتهى موجز الأخبار، وعلى رأس ساعة موجز جديد.
2: وللمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني nogumfm.net.
0: انتظرونا مع أخبار نجوم FM. نجوم FM على كيفك.

0: التفاؤل مش معناه ان انت مبسوط طول الوقت، التفاؤل معناه ان انت مقدر الصعوبات اللي انت عايش فيها، لكن انت قررت ان انت تكمل وتفضل مكمل في طريقك وهدفك. في المواطن المتفائل هنحكي ونتكلم مع بعض في حاجات كتير، هنفهم الفرق بين التفاؤل والتشاؤم، ما بين الوهم والواقعية، هنشوف المشكلة فين، هنقف في ظهر بعض، هنسمع بعض، الآراء كلها مسموعة، حكايات كتير من كل الدنيا بتحكي لنا عن صعوبات، نجاحات، إخفاقات، وكل حاجة بنتعلم منها، بس كله بهدف واحد، إن احنا نكون دايما متفائلين.
1: المواطن المتفائل مع محمود عبد المجيد، كل يوم خميس من الساعة 10 للساعة 11 الصبح على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900. نجوم اف ام تي في.
2: يا حبيبتي ذاكري
3: اتعبي

0: قابلتك قبل ما قابل حد. يا ريت مشوار عمرنا يتمد.
1: يا ريتني عرفتك من زمان من زمان من زمان.
0: ما كانش أمل في حياتي تهد، ما كانش الدمع جرح لي الخد.

0: على كيفك. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رقم.
1: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام سعاده مش

اعمل فولو لنجوم اف ام على instagram.com/نجوم اف ام. انتوا مع نجوم الكاسيت.

0: التوليفة مش مجرد برنامج، ده مكان بنخلط فيه بين الروايات، الأفلام والقصص اللي بتجمعنا كلنا. بنتكلم عن الكوميديا، الإثارة، الرعب، الرياضة والعلوم بكل أنواعها، بس كل ده من خلال الكتب والفن. هنا هنكتشف مع بعض أسرار وراء الكواليس، وهنفتح كتاب التاريخ عشان نفهم الحاضر، وبنقدم رؤية للحياة بزاوية جديدة. هكون معاكم في التوليفة كل أسبوع على نجوم فن. أحمد مراد.
1: التوليفة مع أحمد مراد، كل يوم ثلاث من الساعة 8 للساعة 10 بالليل، برعاية آيريد على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك.
2: في كريشاندو سمعنا أعمال موسيقية كتير، وتكلمنا عن آلات ومؤلفين وموضوعات الموسيقى كانت فيها البطل، بس يا ترى الرحلة كده خلصت؟ أكيد لأ، لأن الموسيقى شريك أساسي في حياتنا، والموسيقى الكلاسيكية بالذات، لأنها مش بس بتخاطب مشاعرنا لكن بتخلينا نفكر ونقرب ونستمتع بالموسيقى أكتر وأكتر. عشان كده هنكمل رحلتنا في كريشاندو علشان نقرب أكتر من الموسيقى الكلاسيكية. ساعة كل أسبوع على نجوم FM.
1: كريشاندو مع الدكتورة رشا طموم، كل يوم سبت من الساعة 10 للساعة 11 بالليل على نجوم FM. نجوم FM على كيفك.
3: شوف كل برامج ومذيعين نجوم FM على نجوم FM TV.
4: ايه ده؟
5: لا ما تبصريش، انا زيك بالظبط.
3: على تردد 11900 راس.
6: كلمة السر ايه يا ريس حمدان؟
7: فاكرني عقولها كده بالساهل، حاول تعرفها من اول كوبليه.
6: طب غني المزيكا

0: أنتم مع نجوم الكاسيت على النجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. دلوقتي أخبار الساعة كل ساعة على نجوم اف ام.
1: الواحدة ظهرا على نجوم اف ام.
2: أهلا بكم إلى موجز الأخبار.
1: مصر تدين الاعتداءات الإيرانية المتكررة على الأردن والبحرين والكويت.
2: وزير الخارجية ونظيره الباكستاني يؤكدان أهمية مواصلة الجهود للتوصل لوقف إطلاق النار بين واشنطن وطهران.
1: وزير الخارجية يؤكد لرئيس وزراء لبنان نواف سلام في اتصال هاتفي دعم مصر لسيادة وأمن لبنان.
2: وزير التخطيط يبحث مع المدير الإقليمي للبنك الدولي تمويل منصات التصنيع الزراعي وتقليل الفاقد بمحافظات صعيد مصر.
1: باستثمارة تبلغ 27 مليون دولار، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية بقناة السويس يشهد توقيع عقد مشروع لصناعة المنسوجات التقنية بشرق بورسعيد.
2: وزيرة الإسكان تعلن استمرار استقبال التحويلات لاستكمال قيمة الدفعات المقدمة لقطع الأراضي المطروحة من الوزارة بشأن مشروع بيت الوطن حتى 15 من يونيو.
1: نائب رئيس بنك أفريكسيم يؤكد أن مصر تمثل محورا رئيسيا للتجارة والاستثمار والتكامل الاقتصادي في إفريقيا.
2: وزير الري يتابع الاستعدادات النهائية للوزارة لاستقبال فترة أقصى الاحتياجات المائية على مستوى الجمهورية.
1: التنمية المحلية تعلن إدراج 45 قرية ومدينتين ضمن خطط التنمية الشاملة للدولة.
2: وزارة العمل تصدر نشرة جديدة بتوفير 1590 فرصة عمل داخل 36 شركة قطاع خاص في 11 محافظة.
1: وزير السياحة يبحث مع نظيره البلغاري التعاون المشترك بين البلدين.
2: انتهى موجز الأخبار، وموجز جديد على رأس الساعة.
1: وللمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني نجوم FM.net.
0: انتظرونا مع أخبار نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
3: كلمة السر ايه يا ريس حمدان؟
4: فاكرني عقولها كده بالساهل؟ حاول تعرفها من اول كوبليه.
3: طب غني المزيكا يا

0: البنك المصري، بنك أهل مصر على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: يا اهلا يا اهلا يا اهلا، صباح الفل، صباح الهنا والسعاده عليكم جميعا. ازيكم؟ حلوين؟ كويسين؟ تمام. ازيك يا بودي؟ مبوز ليه يا بودي؟ عايز ينام. كنت بقوله نفس الجمله قبل ما ندخل الهوا، فقال لي اصل انا اشتغلت كتير قوي ومش عارف انام وجالي قلق وبتاع. فدلوقتي هسيح له بقى. احنا كنا زمان بنشتغل بال15 ساعة واحيانا بنطبق واحنا صغننين، يعني هو لسه صغير، هقول له 25 يقول لا 28 بالظبط. كلنا دي حالة نفسية. البني ادمين طول ما هم في العشرينات يقول لك انا هو 19 يقول لك انا عندي 23، اما يجي 23 لا لا لا انا عندي 27، اما يجي 29 يقول لك لا لا لا لا انا 33. وروني بقى هتقولوا ايه لما توصلوا يبقى عندكم 60 و70، هتقولوا ايه؟ الواحد عاوز يحط هنا كلمه ان انا عندي كذا ومحدش يعلي لي اي سنه، السنه غاليه. المهم النهارده انا معاكم نجوى ابراهيم على نجوم اف ام 100.6 ونجوم اف ام تي في، وهنتواصل مع بعض على الارضي 38 35 022. اما بقى الواتساب هتبعتولي على 0155955006. طيب النهارده قعدت افكر كده بقالي فتره من 4 5 ايام قبل ما بشتغل الهوا الخميس، باخد الاسبوع تقريبا ابتداء من الحد او الاثنين ابتدي انشط. فانا لقيت ان انا في ناس كتيره جدا جدا بيبقى عندهم حب الامتلاك، مش عايز اقول حب التخزين، هو الامتلاك حتى في الاشخاص. يعني مثلا الزوجه خلاص ده جوزها ده من بقيه الاثار، ده اثر تخلي يبقى في بيتها الولاد وجوزها واهلها دول من الاثار ما تفرطش فيهم ابدا. فقلت طب انا هعمل حلقه بقى عن متحف بيت العز. والله وهتشوفوا قد ايه ان الكلام لو انتوا قعدتوا فكرتوا هتلاقوا فعلا بيوتنا زي المتحف، فيها من على كل لون يا باتيستا، حاجات من زمان قوي وحاجات من زمان بس وحاجات يعني قريبه، لكن لا يمكن نفرط فيها. هو ليه كده؟ ليه التكديس ده؟ ده حتى المشاعر بقى فيها تحف بتشيله. مثلا انا اتخانقت مع مش عارفه مين وحطبت اسناني ان انا لازم اخد حقي واخد طاري واخد الحاجات دي، مشاعر سلبيه لكن حطها مع متحف بيت العز. حكايه كمان الاثاث، ما هو من الاساس نفكر في الاثاث، فالاثاث ده مهم جدا عند الناس، لازم قبل ما يتجوزوا غرفه البيبي. ايوه الكنبه الصالون كنبه كبيره واتنين فوتيت وكراسي وسفره. اوعوا تفتكروا ان انا بتكلم على قصور او فيلل، انا قاعده في شقه 3 اوض. ايوه لكن في براح، في ناس بتخش الشقه عشان تروح اوضتها تمشي زجزاج. ايوه يعني تعمل كده غرز من كتر ما الدنيا ضيقه، مفيش براح خالص. لدرجه ان انا مره زمان رحنا سويسرا، نزلنا في بلد اسمها لوخ لومن، لوخ يعني بحيره ولومن هي بحيره لومن. المهم قعدنا في اللوكاندا كلنا، فتحت بقى دخلت ببص في البلكونه لقيت قدامي جبل. الله اهلا اهلا، جبل ايه بقى؟ جميل وفي شجر وفي مش عارفه ايه، وتحتي شويه بيوت كده فلل كده غريبه الشأن. قلت اوكي. تاني يوم قلت بقى اشرب نسكافيه في البلكونه، يلا يا جماعه نخش يلا وماما وكده، الله يرحمها ويديكوا طولة الصحه طولة العمر والصحه. لقيت الجبل في وشي. قلت له اهلا انت تاني؟ هو يعني انا همشي مثلا الدنيا بتلف يعني مطعم دوار؟ فرحت فاتحه تاني يوم او تالت يوم لقيت في وشي. والفكره بقى انه عمال يقرب، لقيته في وشي كده بالجد في وشي. اتخنقت، يا جماعه ما تيجوا نروح لوكاندا تانيه، عايزين نبص على ناس ماشيه، نبص على مش عارفه ايه. ده بيحصل ايه بقى في البيت اللي هي مفيش براح، قدامك حيطه سد، بيديلك طاقه سلبيه، بيسحب من اعصابك، بتبقى عصبي. فكل واحد يدور بقى في بيته هو بيمشي فيه ازاي. طب لما الاطفال بتيجي ما تفكوا نفسكم من الهيصة دي والآثار الكتيرة والكنب والمش عارفة إيه وبتاع هنا إيه وبازة هنا إيه والشقة مليانة طقطيق سجاير. المهم أهم حاجة بقى إن إحنا نعمل الآتي. الآثار اللي عندنا دي تعالوا بقى نتاجر فيها تجارة شرعية وقانونية وكل حاجة. وهقول لكم مثلا ده مثلا حديه لكم ازاي في امريكا اللي انا لاحظت فيها الحكايه دي بيتاجروا في اثارهم الاثار. وشوفوا تقدروا تعملوا كده تتاجروا فيها، هتكسبوا ذهب كده ملايين ملايين. نطلع فاصل يا بنت، فرحان قوي. لازم عندك كراكيب كتيره واثار في البيت.
0: انتوا لسه مع بيت العز مع نجوى ابراهيم برعايه البنك الاهلي المصري. بنك أهل مصر على نجوم FM ونجوم FM TV.

0: الشبان وابراهيم برعاية البنك الأهلي المصري. بنك أهل مصر على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. حروف الجر برنامج مختلف، مش بيركز على حقل معين أو على زاوية معينة أو على مواضيع معينة. حروف الجر برنامج مهتم بالسياسة وبالاقتصاد وبالثقافة وبالفنون وبالآداب، مهتم بالتنمية، مهتم بالتدريب، مهتم بالعمل الأهلي، مهتم بالنماذج الناجحة والنماذج الأكثر إشعاعاً والتي يجب أنه يسلط عليها ضوء كبير جداً. حروف الجر برنامج مهتم جداً بالنجاح، بالاختلاف الإيجابي. خد بالك في اختلاف غير إيجابي، احنا عايزين المختلفين إيجابياً، اللي بيحدث وبيطور، اللي بيعمل شيء جديد يفيدك في حياتك أو يفيدك في مجال اهتماماتك، وده مكمن قوة حروف الجر. حروف الجر برنامج قوته مش في الأسئلة وفي الأجوبة، حروف الجر قوته في الرأي الواضح الصريح القوي.
1: حروف الجر مع يوسف الحسيني كل يوم حد من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
0: تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.

0: FM ونجوم FM TV.
1: أهلا وسهلا، تعالوا بقى نشوف متحف بيت العز مليان أثار كده فوق بعضه فوق بعضه. في أمريكا بقى زي ما قلتلكم بيتجروا في الأثار، تبقى ماشي مثلا في منطقة شيك جدا، مش في حتة مثلا أي كلام، لا منطقة شيك مثلا في واشنطن، تلاقي الفيلل جنب بعض أو البيوت جنب بعض دورين، تلاقي كنبة على الباب ومعاها ترابيزة ومعاها مكنسة بالكهرباء ومكتوب على الكنبة $20 ومكتوب على مش عارف ايه. فهم كلهم عارفين ان يوم السبت والحد ممكن يتمشوا في المنطقة يشتروا بقى ايه، يشتروا الاثار اللي بيتاجروا فيها الجيران. تقول له الكنبة دي $20، يقول لها بس عشان تشتريها $2000، هات يلا. فتلاقي كل الناس اللي داخلين على جواز او بيجددوا او عايزين حتى يغيروا الصورة، زهقوا من الكنبة بتاعتهم، يروحوا يشتروا كنبة طبعا ما فيهاش واسمه ايه برغيت الست ولا الحاجات دي خالص، فل فل. انا مرة فكرت قلت هو ايه البركرات دي كلها ومليانة هدوم من ايام نينا، بس الخير يا نينا. والله طب هتخلص منها ازاي؟ بس دي حاجات سنيهات ايام ما كان اسمه ايه باسمه ايه، بس فكنا بنشتري. طب اوديها فين؟ فقلت لا انا مش هعيد تدوير، انا هعيد لبسها. يعني في حاجات بلبسها عشان اشوف، عشان طلعت موضة تاني وعشان اشوف انا تخنت ولا ما تخنتش. احلى حاجة ان انت تعرفي ازاي انت تخنتي او ما تخنتيش، خلي عندك حاجتين ثلاثة من سنتين من اربعة من خمسة حسب ما تبقى عايزة ترجعي كام سنة ورا. طيب في حاجة بقى تانية، في الصين عندهم فلسفة قديمة جدا اسمها فينج تشوي. فينج تشوي دي فلسفة عن علم الفضاء اللي هو اللي احنا بنقول البراح والطاقة السلبية وعلم الطاقة. ازاي انت لما بتقعد في زحمة تركب ميكروباص، انزل من الميكروباص هتلاقي نفسك ضربات قلبك لانه الدنيا زحمة. اذا البيئة ممكن تخليك متضايق وتخليك كمان مش قادر ان انت تاخد نفسك. اهم حاجة الدنيا براح. المهم ده فلسفة الفينج شوي، بتقول لك بلاش تكركب وبلاش تقلب منزلك إلى متحف خالص. يعني مثلا يعني أيام الحروب والأزمات الاقتصادية ممكن تحوش لك كيسين ثلاثة رز، إزازتين ثلاثة أربعة زيت، بكوين قصدي كيسين سكر، الحاجات دي، تونة دي لا. انما تحوش علب تونة فاضية ده اسمه كلام لا. وايه والست تبقى يعني الست يعني واحدة من اللي بيتفرجوا، ناس من اللي بيتفرجوا عليا، لا معلش بنستعملهم يا مدام نجوى، لا علب تونة فاضية، لا برطمانات بتاعت المربى العسل الحاجات دي ليه؟ انا شخصيا في برطمانات بتاعت القهوه دي بشيل 3-4 سيح زبده، اعمل فيها مخلي الخيار مخلي قسطه في الخيار مخلي. المهم يعني في حاجات ما ينفعش تشيليها، جرايد ومجلات. المصريين عندهم حاجة حلوة قوي، لما الناس تقول المصريين بيهتموا قوي بمعرض الكتاب الدولي ويروحوا بقى يشتروا من أول طشت الغسيل لغاية الكتب، كل أنواع الكتب. وهقول لكم بيشتروا إيه وبيعملوا إيه وبيشتروها فين.
0: انتوا لسه مع بيت العز مع نجوى إبراهيم برعاية البنك الأهلي المصري. بنك أهل مصر على نجوم FM ونجوم FM.

عيش صباحك مع فانا إمام ويوسف التهامي كل يوم من الحد للخميس من الساعة 8 للساعة 10 الصبح برعاية مركز تجارة السبائك BTC على نجوم FM.

0: للخميس على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. نشرة أخبار كأس العالم فيفا 2026 على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
1: صباح الكورة على كل عشاق الساحرة المستديرة، ومعاكم أبرز أخبار كأس العالم 2026 في يوم انطلاق البطولة التاريخية. النهاردة العالم كله على موعد مع ضربة البداية لكأس العالم 2026، النسخة الأكبر في تاريخ البطولة بمشاركة 48 منتخب لأول مرة، والبطولة بتقام في 3 دول هي أمريكا وكندا والمكسيك. الأنظار كلها تكون متجهة لملعب أستيكا الأسطوري في مكسيكو سيتي اللي هيستضيف مواجهة الافتتاح بين منتخب المكسيك ومنتخب جنوب إفريقيا في أجواء احتفالية منتظرة. أما عن حفل الافتتاح اللي متصدر الترند عالمياً واللي من المتوقع أنه يقدم وسط عروض فنية ضخمة واحتفالات استثنائية وغناء الفنانة العالمية شاكيرا، خاصة أن دي أول نسخة في التاريخ بتشهد فعاليات افتتاحية مرتبطة بثلاث دول مستضيفة. وفي واحدة من أكبر القضايا المثيرة للجدل قبل انطلاق البطولة، بعد تصريحات وزير الرياضة الإيراني أحمد دنيامالي اللي هدد بإيقاف مباريات منتخب بلاده لو ظهرت أعلام أو شعارات معارضة داخل الملاعب أثناء مباريات إيران. وفي المقابل شهدت مدينة لوس أنجلوس الأمريكية احتجاجات من معارضين إيرانيين طالبوا الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا باستبعاد المنتخب الإيراني من البطولة، لتتحول أزمة إيران إلى واحدة من أهم الملفات الساخنة قبل ضربة البداية. وقبل ساعات من انطلاق المباراة الافتتاحية شهد محيط ملعب أستيكا بعض الاحتجاجات الاجتماعية، بينما رفعت السلطات المكسيكية درجة الاستعدادات الأمنية لتأمين الحدث العالمي. ملف التأشيرات مازال حاضر بقوة مع استمرار الجدل حول إجراءات دخول بعض الجماهير والإعلاميين للولايات المتحدة، وهو الملف اللي بيلقي بظلاله على البطولة من أول يوم. ونفكركم بمواعيد مباريات اليوم الأول في انطلاقة منافسات كأس العالم: المكسيك وجنوب إفريقيا الساعة 10 مساء، كوريا الجنوبية وتشيك الساعة 5 صباح الجمعة، كندا هتلعب مع البوسنة والهرسك الساعة 10 مساء الجمعة. كنا معاكم في موجز كأس العالم 2026، وخليكم دايما في قلب الحدث.
0: نشرة أخبار كأس العالم فيفا 2026 على نجوم أف أم. نجوم أف أم على

0: FM ونجوم FM TV.
1: يا اهلا وسهلا، اهلا بكم معايا في متحف بيت العز. متحف والله كنا بنقول ايه، بنتكلم على الاقتناء ونجيب الاثار اللي احنا هنأثرها نحولها لاثر تاريخي فرعوني، نروح المعرض ونشتري كمية كتب وكل واحد يتباهى بقى. أنا جايب قصة حياة هتلر، أنا رحت مرة جبت 3 أجزاء حياة هتلر كلها، على ما أظن ذا فول، ذا رايز أند فول أوف ذا ثيرد رايخ، ويعني لازم أرجعها تاني. ياخدوا بقى الكتب وتلاقي بعد مثلا 2 أسبوع 3 ماما حبيبتي تروح حطها فين؟ في الصندرة، تلم الكتب كلها تحطها في الصندرة أو مثلا في أي دولاب، أو ممكن تخزنها تحت السرير، شنطة كبيرة كده، شنطة سفر، وحط فيها الكتب كله تحت السرير، أو تعمل لها حيطة كده وتعلقها، ويعيني حتى ما بتهتمش إنها تشيل التراب، فتبقى الكتب مطربة. أيوة، مين فيكو بقى بيقرأ الكتاب اللي بيشتريه على طول؟ انا بشتري الكتاب اروح ابتدي فيه، الباقي اللي محطوط في المكتبة، مش مكتبة عظيمة، لكن الحاجات التاريخية كبيرة بديها لأولادي لما اتجوزوا ان هم يبقى عندهم اثار. فالفكرة ايه؟ الفكرة ان انا على طول اقرأ، ممكن تاريخ قديم، ممكن تاريخ حديث، لازم الواحد يعرف هو مين بالظبط. ده نوع. عايز اقول لكم مثلا اشهر اماكن التخزين في البيت، خدوا بقى عندكم وكل واحد يعرف ان انا فقسته واخد بالي منكم. اشهر الاماكن، نمرة 1 في البلكونة. البلكونة دي عبارة عن برضو صندرة يعني، طبعا الصندرة تحت حوض المطبخ، يا نهار ابيض على تحت حوض المطبخ، حتى ادوات ازايز التنظيف اللي فاضيه تلاقيها موجوده تحت السرير، زي ما قلت فوق السطوح، يطلعوا فوق السطوح وكل واحد ياخد 2 متر في 2 متر. شنطه العربيه، حاول يبقى عندك مثلا عربيه وتفتحوا شنطه العربيه، وبعدين تلاقوا فيها هتخرج منها الاكياس والحاجات. علبة الخياطة، أنا عندي علبة خياطة لكن حاطة فيها شوية حاجات، حسيت طبعا على مدى عمري إن دي مهمة، يعني لو حد فتح شنطتي حتى هيلاقي علبة خياطة صغننة، إبرة وكذا لون أبيض وأحمر وأسود، لازم أخيطها وأعملها، مقص الفنع، هو أنا ترزي، المهم يعني. في برطمان المطبخ، يعني برطمانات المطبخ دي هتلاقوا فيها حاجات غريبة جدا جدا، كل اللي هي المنيوهات اللي انتوا بتطلبوا من المطاعم تبص تلاقيها عبارة عن بقت رف كده مليان منيوهات وأسامي مطاعم، طب بتشلوها ليه؟ المهم، منور العمارة بيتخانقوا مين اللي يحط حاجته فيها، إلا بقى درج التسريح. درج التسريح ده عاوز لازم تتفرجوا عليه وتشوفوه وتكشفوا عليه وتشوفوا هو اتخنق خلاص، سلك ولع قبل كده، فيشة بايظة، ريموت قديم من ايام نينا، مساء الخير يا نينا، حاجات غريب ايه ده، روشتات، حاجات وانتوا صغننين. طب وفي كمان قط الخزين، يقولك والله انا عاملة قودة خزين تاني، يعني مش مكفيكوا البيت كله خزين، عاملين قط الخزين. قط الخزين دي بقى فيها السمنة والزيت وبرطمانات المخللات والمش عارفة ايه، وشايلين ايه بقى، ملوخية من السنة اللي فاتت. هتقدري تاكلي ملوخية من السنة اللي فاتت؟ انا مرة عملت الملوخية وضبطتها وبعدين بقى قلت لا، مش هعملها، يعني مش هدورها، جيت ادورها لقيتها باظت، مش باظت، ريحتها وحشه، مش هي الملوخيه بتاعت دلوقتي. اقول لكم ايه ولا ايه ولا ايه ولا اللي بيكنس بقى المشاعر. هطلع فاصل اطلع فصل عشان اشوف حكاية المشاعر دي. انت مكنز مشاعر؟ طيب
0: انتوا لسه مع بيت العز مع نجوى ابراهيم برعاية البنك الاهلي المصري. بنك اهل مصر على نجوم اف ام ونجوم اف ام.

0: وابراهيم برعاية البنك الأهلي المصري. بنك أهل مصر على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: عندك تفسير هو ليه عمل كده؟
2: لا معرفش.
1: طيب تفتكر هو اتربى ازاي؟
3: زي ما قالها من سنين.
1: تعرف تتخيل هو اتعرض لايه عشان يبقى بكل القسوة دي؟
4: كل حاجة في حياتي بعملها بصعوبة.
1: اسئلة زي دي واكتر بنسألها بعد ما بنقرأ قصة قصيرة على الهواء، بنفكر بعقلنا ونسرح بخيالنا ونطور القصة مع بعض، وتشوف أبطال القصة شبهنا قد إيه، وقد إيه كاتب القصة قدر يحسسنا بالديجافو، بمعنى إن كل اللي بنسمعه سمعناه قبل كده أو حصل معنا فعلا. كل شهر هيكون معانا سيناريست، تقدر تقول كده هنحول معاه القصة لفيلم. لعبة حلوة مش كده؟ وإنت مدعو تشترك معانا فيها. فبالتالي إحنا هنقرأ قصص، هنفكر في دوافع أبطالها، وكمان هنحولها لأفلام، وهتلاقي نفسك بتقول أنا عارف القصة دي، شفتها، سمعتها قبل كده، الفرق بس في التفاصيل.
0: ديجافي مع آية عبد العاطي كل يوم حد من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف ام. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.

0: بوم اف ام والنجوم اف ام تي في.
1: اهلا وسهلا، الوقت معاكم بيعدي كده هوا، يعني لسه بقول له يقول لي دي اخر فاصل. يا نهار ابيض، متكلمش معاكم قوي، بحبكم قوي قوي. تعالوا نشوف بقى راي العلم في موضوع الطاقه السلبيه والتحويش والتكنيز والحاجات دي، ونقلب بيتنا متحف للاثار. الكاتبه البريطانيه كارين كينغستون بتقول في كتابها عبوديه الكراكيب او الاشياء اللي ملهاش اي معنى ولا لازمه، دي بتعمل زي ما قلت لكم، شفتوا بقى قلت لكم ايه، بتعمل طاقه سلبيه وبتعصبكم، ومن غير ما تحسوا تلاقوا نفسكم انت ليه بتتصرفي كده، ليه انت على طول متضايقه كده، ليه لا روحي خش نفضي البيت وتجري في الاثار، يا تبيعيها يا تشيليها يا ترميها. طيب بالنسبه بقى، حد تاني يقول لك ايه، الناس اللي بتشيل حاجات كتير ومش بتستخسر وما بيهونش عليها ترميها، طلعوا ان هم ناس رومانسيين عاطفيين. انا عاطفيه جدا، ما بحبش، بحب حاجتي سواء اشياء او بني ادمين، لازم احافظ عليها. مش معنى كده اكدس بني ادمين ما ينفعش حتى الواحد يفكر فيهم ولا يقول ان ده صديق او صديقة، لا بلاها بلاها سوسو. المهم الشخصيات اللي هي عاطفية ورومانسية بتشيل الحاجات دي ليه؟ مثلا شايلة حاجات زي الصور، زي الكتب، زي الهدوم، زي الحاجات، قطع في البيت، هم كلهم بيتعدوا على الصوابع، يعني كنبتين ثلاثة، كم كرسي، الحاجات دي، السفرة 4 كراسي، لكن لما ببص لها بسعد. حتى لو في برطمان بستعمله حط فيه المخلل، اما ببص له قول يا انا شربت كل القهوة دي، يا سلام واضحك. يعني في حاجات بتوصل للإنسان ان هو عنده حب للماضي اللي هو عايشه. طيب لما تيجي بقى نحول كل الكلام اللي انا قلته ده لمعنى نعيش بيه، يعني مثلا اهم حاجة ان احنا نعرف انه الحاجات بتاعتنا القديمة دي اللي هو الماضي، هنحافظ على جماله ونحليه بان احنا نتعامل مع الحاضر، ده الماضي، نحتفظ ونحلي جماله عشان نقدمه للحاضر ونتعامل معاه دلوقتي، بتاع زمان نستعمله دلوقتي بحب وباحترام، وكمان نقيمه ونحافظ عليه لأنه هو نوز ممكن استعمله للمستقبل. بالظبط، قس على هذا بقى مش بس الكراكيب، الجرايد والمجلات، العلب، التونة والمربات والحاجات، لا البني أدمين، الأشياء نفسها والبني أدمين نفسه. يبقى عندك يعني فيهم بركة، يعني 5 أصدقاء حلو قوي قوي، ليه يبقى عندك 100 وتصحى الصبح بدون أي مشاعر، وأوتوماتيكلي تصحى الصبح تدبعت ومش هنا ومش هنا، وجمعة مباركة وصباح الخير وتصبح على خير وصباح الفل ويوم الجميل ومش عارفة ايه. قريت مرة حاجة لذيذة جدا هختم بيها دلوقتي، تم القبض على مجموعة جمعة مباركة وصباح الهنا والسعادة وتصبحوا على ألف خير وأشوف وشكم بخير وبوسة ووردة وحضن كبير. ايه ده بقى؟ وبعدين ما يسألوش عليك في يوم عاملة ايه؟ عملت ايه؟ انا مش هتكلم على نفسي، انا لو اتكلمت هيعرفوا نفسه، صح؟ بودي بيضحك قوي قوي، هسيبك سعيد، هسيبكوا في منتهى السعادة. وكل واحد كل اسبوع، بلاش كل اسبوع، كل شهر افتحي يا حبيبتي وافتحي يا حبيبي الادراج، وارمي كل السلوك وكل الريموتات وكل الحاجات وهفتين كده، شيل التراب. التراب لما بيعيش يجي عليه شوية هوا ومش عارفه ايه اللي اللي هو بيقول عليه ايه، بيعمل ميه ده رطوبه. ايوه رطوبه، يا سلام يا نجوى، الحمد لله. على فكره الذاكره بتيجي بالمهوده، ما بتجيش بالغصب. لما حاجه راحت منك في ذاكرتك ما تقولش يا زهايمر وانا بقيت مش، لا لا لا لا لا، انا كنت عايزه ايه، واسيبها شويه بالمهوده مش بالغصب. هتلاقي فجاه ايوه ده اسمها، كان اسمها فلانه، ايوه هو اسمه عبد الله، ايوه انتوا جمهور نجوم اف ام، ايوه انا ماما نجوى، وايوه خلصنا حلقه النهارده. احبكم جدا جدا، وبنتقابل كل يوم خميس من واحدة لاتنين على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في في نفس واحد، وبنعيد على التلفزيون فقط يوم السبت من 4 لـ5. حبايبي نورتوا البيت، باي باي.
0: كنتم مع بيت العز مع نجوى برهلي، برعاية البنك الاهلي المصري. بنك اهل مصر على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام.

0: دلوقتي أخبار الساعة كل ساعة على نجوم فهم.
1: الثانية على نجوم فهم.
2: أهلا بكم إلى موجز الأخبار.
1: مصر تدين الاعتداءات الإيرانية المتكررة على الأردن والبحرين والكويت.
2: وزير الخارجية ونظيره الباكستاني يؤكدان أهمية مواصلة الجهود للتوصل لوقف إطلاق نار بين واشنطن وطهران.
1: وزير الخارجية يؤكد لرئيس وزراء لبنان نواف سلام في اتصال هاتفي دعم مصر لسيادة وأمن لبنان.
2: وزير التخطيط يبحث مع المدير الإقليمي للبنك الدولي تمويل منصات التصنيع الزراعي وتقليل الفاقد بمحافظات صعيد مصر.
1: باستثمارات تبلغ 27 مليون دولار، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية بقناة السويس يشهد توقيع عقد مشروع لصناعة المنسوجات التقنية بشرق بورسعيد.
2: وزيرة الإسكان تعلن استمرار استقبال التحويلات لاستكمال قيمة الدفعات المقدمة لقطع الأراضي المطروحة من الوزارة بشأن مشروع بيت الوطن حتى 15 من يونيو.
1: نائب رئيس بنك أفريكسيم يؤكد أن مصر تمثل محوراً رئيسياً للتجارة والاستثمار والتكامل الاقتصادي في إفريقيا.
2: وزير الري يتابع الاستعدادات النهائية للوزارة لاستقبال فترة أقصى الاحتياجات المائية على مستوى الجمهورية.
1: التنمية المحلية تعلن إدراج 45 قرية ومدينتين ضمن خطط التنمية الشاملة للدولة.
2: وزارة العمل تصدر نشرة جديدة بتوفير 1590 فرصة عمل داخل 36 شركة قطاع خاص في 11 محافظة.
1: وزير السياحة يبحث مع نظيره البلغاري التعاون المشترك بين البلدين.
2: انتهى موجز الأخبار، وموجز جديد على رأس الساعة.
1: وللمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني nogomfm.net.
0: انتظرونا مع أخبار نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. عيش الأغاني
3: نجوم اف ام على كيفك.

0: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. فمن علامات الإيمان الكلمة الحلوة، كذلك الكلمة الطيبة اللي تعمر مش تدمر، الكلمة الطيبة اللي تجمع مش تفرق، الكلمة الطيبة هي صدقة جارية بقيالك عند ربنا. كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. عشان كده يا حضرات، مفتاح الجنة كلمة. تعالوا نلتقي في خير الكلام على نجوم اف ام.
1: خير الكلام مع الشيخ رمضان عبد المعز كل يوم جمعة من الساعة 2 للساعة 3 العصر على نجوم اف ام. نجوم اف ام، على كيفك.
2: شوف كل برامج ومذيعي نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في تردد 11900 رأس.
3: كلمة السر ايه يا ريس حمدان؟
4: فاكرني عقولها كده بالساهل، حاول تعرفها من اول كوبليه.
3: طب غني المزيكا

0: في حاجة جديدة حصلت؟
1: ايوه ما
2: مفيش اي معلومات جديدة؟
3: امال ايه الجديد عندك؟
4: اهدى وهتعرف كل حاجة.
5: كل الجديد طول الوقت
6: على نجوم FM. نجوم FM على كيفك.

0: الفنانة صبا مبارك.
1: مين معي؟
0: في أسرار النجوم مع إنجي علي.
1: هو ده كلام ده؟
0: يوم الخميس من الساعة 8 للساعة 10 مساء.
1: بص يا دكتور، ما تزعلش مني، والله ما قصدي أضايقك أنا، بس هو الكلام اللي انت بتقوله ده غلط، ما ينفعش، شيله من دماغك خالص، أنا مش مناسبة ليك ولا انت كمان مناسب ليا. انت صغير لسه قدامك حياتك ومستقبلك، وانا ست ورايا بلاوي كتير قوي.
0: الفنانة صبا مبارك.
1: تعايزي
0: في أسرار النجوم مع إنجي علي، يوم الخميس على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.

0: مش عادي مع يوسف بركات، كل يوم حد وأربع وخميس من الساعة 12 للساعة 2 بالليل على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.
1: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام سعادة مش

0: دندن على أجمد الأغاني.
1: كتكون ضعيف الجناح والدنيا غدرت فيه.
2: نجوم FM على

0: حياتنا مش دايما فيها قواعد ثابتة. المناسب بالنسبة لك ممكن ما يكونش مناسب بالنسبة لي. اللي يعجبك ممكن جدا ما يعجبنيش. وجهة نظرك في حاجة مش لازم تكون نفس وجهة نظري. واللي حصل معايا مش لازم يكون حصل معاك. وبين كل المعكوسات دي دايما بيكون في رأي ثاني.
1: نخش في الموضوع على طول.
0: عمرنا ما بنمشي على نفس الخط طول الوقت. هي الحياة كده متقسمة كده. ولما دققت فيها لقيتها متقسمة على ثلاثة.
2: شكلك فاهم يا نصر.
0: وساعتها جه قرار الثلاث كروت الأخضر والأحمر وكارت التفاوض. فنقدر نقول إن الثلاث كروت دول طريقة تقييم تحديث تصنيف
1: حضرتك فاهم.
0: كل اسبوع هنديك موضوع ونديك ثلاث كروت وانت قايم مصنف بقى براحتك. اصل هي في الاخر لعبة الثلاث
3: كروت مع ملك شديد كل يوم اربع من الساعة 10 للساعة 11 الصبح على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على

0: دلوقتي أخبار الساعة كل ساعة على نجوم FM.
1: الثالثة على نجوم FM.
2: أهلا بكم إلى موجز الأخبار.
1: الرئيس السيسي يشدد على ضرورة مواصلة العمل لتطوير الجهاز الإداري للدولة.
2: معبر رفح يستقبل دفعة جديدة من العائدين الفلسطينيين تمهيدا لدخولهم لقطاع غزة.
1: وزير الاستثمار يلتقي ممثلي برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لبحث تعزيز آليات التمويل المستدام وجذب الاستثمارات.
2: وزير التخطيط يبحث مع المدير الإقليمي للبنك الدولي تمويل منصات التصنيع الزراعي وتقليل الفاقد بمحافظات صعيد مصر.
1: باستثمارات تبلغ 27 مليون دولار رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية بقناة السويس يشهد توقيع عقد مشروع لصناعات المنسوجات التقنية بشرق بورسعيد.
2: وزيرة الإسكان تعلن استمرار استقبال التحويلات لاستكمال قيمة الدفعات المقدمة لقطع الأراضي المطروحة من الوزارة بشأن مشروع بيت الوطن حتى 15 من يونيو.
1: نائب رئيس بنك أفريكسيم يؤكد أن مصر تمثل محورا رئيسيا للتجارة والاستثمار والتكامل الاقتصادي في إفريقيا.
2: وزير الري يتابع الاستعدادات النهائية للوزارة لاستقبال فترة أقصى الاحتياجات المائية على مستوى الجمهورية.
1: التنمية المحلية تعلن إدراج 45 قرية ومدينتين ضمن خطط التنمية الشاملة للدولة.
2: وزير السياحة يبحث مع نظيره البلغاري التعاون المشترك بين البلدين.
1: انتهى موجز الأخبار، وعلى رأس الساعة موجز جديد.
2: وللمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني nogumfm.net.
0: انتظرونا مع أخبار نجوم FM. نجوم FM على كيفك.
3: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام سعادة مش

0: تأتي جماعاتكم مع اتفقنا مع مريم أمين على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: يا مساء الفل على كل مستمعينا وكل مشاهدينا في كل مكان، وحلقتنا الأسبوعية حلقة اتفقنا على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. بتشرف دايما ان انا اكون موجودة معاكم في حلقة بنتكلم فيها مع بعض، وان شاء الله النهاردة تكون حلقة لطيفة. النهاردة 11/6 وحكون موجودة معاكم زي كل أسبوع من 3 لغاية الساعة 5 تقريبا. 3-8-3-5-0-22 ده رقمنا الأرضي، و 0-15-59-55-1006 ده الواتساب. وطبعا زي ما تعودنا في السنين اللي فاتت، وزي ما بحب أكد على أهمية الحلقة الخاصة بحضراتكم، الحلقة المفتوحة، إن بتكون فرصة حلوة جدا إن أنا أسمعكم وأسمع أراءكم وأشوف أنتوا بتفكروا في إيه، وأشوف أنتوا عايزين تتكلموا في إيه، وإيه اللي لافت نظركم، ومين سافر ومين قاعد، وأخبار الصيف لحد دلوقتي معاكم إيه، واستعداداتكم كمان لكأس العالم. يعني في مواضيع كتير قوي عايز أتكلم فيها معاكم النهاردة، بس أنا هستناكم أنتوا اللي تفتحوا المواضيع. أنا بحب بقى إيه في الحلقة دي أنا نام شوي، أنا جيلكم بقى أنتوا الإعداد والتقديم زي ما احنا متفقين، وانا اقعد استناكم كده واشوف انتوا تحبوا تتكلموا في ايه. معايا عبد الله النهارده طبعا على الميكسر، هو اللي هيكون بيستقبل تليفوناتكم، وهو اللي بيكون بيفلتر التليفونات وبينقي معاكم الاغاني. لا، عبد الله بقى في حته تانية يا جماعه، يعني عبد الله بقى في حته تانية. بس انا عايزه اديكم بس نبذه عن الناس اللي بتقعد جنبي هنا في اتفاق. الناس اللي بتقعد جنبي هنا في تعلم تعلم ركز ركز. الأول بيبتدوا كده اللي هو إيه فاكرينها كده، وبعدين بيكتشفوا إن هم ضلع أساسي من البرنامج، ودي حاجة بتسعدني جدا إنه مهندس الصوت يبقى مركز معايا ويبقى مركز مع كلام حضراتكم، وهو يفكر واسيب له بقى ذوقه في الأغاني. دي حتة أنا بحبها، بما إن أنا ما بعرفش أشتغل على الميكسر، مش عيب إن أنا أقول أو ما حبش. أنا حب أركز في حاجة واحدة، فبحب ان اللي يبقى جنبي ده يبقى مصحصح، يبقى لاقت الريتم بتاع الحلقه، لاقت ايه اللي ممكن يعلي، لانه في اغنيه تفصل المستمع مني وتفصل المشاهد وتحسس اللي هو ايه ده الست كانت بتتكلم شرق، انت حطيت انت نقلتنا نقله تانية. فلازم يبقى في هارموني كده في البنى بتاع الحلقه بتاعه الراديو، تحديدا الراديو، لأن الراديو لازم أبقى محافظة على حالة واحدة مع حضراتكم، لازم أبقى محافظة على زي كريشندو كده بطلعوا معاكم في الحلقة. فأنا بشكر كل مهندسين الصوت اللي قعدوا جنبي، وأخيرهم عبد الله، إنه على طول دخلوا في المود بتاع الشكل ده أو التكنيك ده، عشان بقى أسيب لهم هم الدفع يسوقوا المركبة. ماليش دعوة، أنا استقبل التليفونات بس. ففي انتظار تليفوناتكم، بفكركم بالأرقام مرة تانية، 3-8-3-5-0-22 ده رقمنا الأرضي، و 0-15-59-55-1006 في انتظاركم.

0: في كريشندو سمعنا أعمال موسيقية كتير وكلمنا عن آلات ومؤلفين وموضوعات الموسيقى كانت فيها البطل. بس يا ترى الرحلة كده خلصت؟ أكيد لا، لأن الموسيقى شريك أساسي في حياتنا، والموسيقى الكلاسيكية بالذات، لأنها مش بس بتخاطب مشاعرنا لكن بتخلينا نفكر ونقرب ونستمتع بالموسيقى أكتر وأكتر. عشان كده هنكمل رحلتنا في كريشاندو علشان نقرب أكتر من الموسيقى الكلاسيكية. ساعة كل أسبوع على نجوم فام.
1: كريشاندو مع الدكتورة رشا طموم، كل يوم سبت من الساعة 10 للساعة 11 بالليل على نجوم فام. نجوم فام على كيفك.
2: يعني ايه جيمنج؟
3: الجيمنج ده موضوع كبير قوي.
2: هو اي حد كده ممكن يبقى جيمر؟
4: عادي، الموضوع مش صعب خالص.
2: تفتكر الذكاء الاصطناعي هيأثر علينا ازاي؟
3: هيدخل في كل المجالات.
2: هي الحضارات القديمه كان عندها تكنولوجيا؟
4: كان عندهم اللي اكتر من التكنولوجيا.
2: تعرفي ان في صواريخ بتطلع الفضاء وتنزل تاني لوحدها؟
3: ايوه طبعا، مش صواريخ سبيس اكس بتعمل كده.
2: عالم الجيمز والتكنولوجي مليان تحدي ومغامرات، بس ازاي تبقى جيمر جامد ودايما كسبان؟ هنتقابل في اكس او كل اسبوع ونعرف كل الجديد عن التكنولوجي واخبارها جيمز وإصداراتها الجديدة والقديمة وتاريخها من أول ما بدأت. وسواء بتلعب على كمبيوتر أو موبايل أو غيرهم، أكيد مستواك في اللعبة هيتطور ومعرفتك بالتكنولوجي هتكتر، وهتقدر تحقق معانا كل الأرقام القياسية في XO على نجوم FM. شريف جويفل.
1: XO مع شريف جويفل كل يوم ثلاث من الساعة 11 للساعة 12 بالليل على نجوم FM. نجوم FM على كيفك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.
5: يا حبيبتي ذاكري.

0: تقدروا تتابعوا نجوم اف ام على tiktok.com/@نجوم اف ام. انتوا لسه مع اتفقنا مع مريم امين على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: مرحب بكل مستمعينا من جديد، ونبتدي مع بعض حلقتنا، حلقة الخميس 11/6. بفكركم مرة تانية بأرقام التليفونات 3-8-3-5-0-22، ده رقمنا الأرضي، و 0-15-59-55-1006 ده الواتساب. احنا في انتظار تليفوناتكم، في انتظار المسجز بتاعتكم، في انتظار أي حاجة انتوا عايزين تقولوها النهاردة. واسمحوا لي استقبل معاكم اول تليفون من اسوان، من عز الدين. الو،
2: اهلا يا استاذه مريم.
1: اهلا وسهلا، ازيك يا عز؟
2: ازي حضرتك،
1: اخبارك ايه؟ كله تمام؟
2: ربنا يخلي حضرتك يا رب.
1: انت من احلى منطقه في قلب كل بني ادم، انت من اسوان. الاقصر واسوان دول احلى الاماكن في حياتنا بصراحه.
2: من ذوقك يا استاذه والله.
1: لا والله، بس انا عارفه ان ممكن يبقى حر شويتين ثلاثه عندك دلوقتي، صح؟
2: لا 15-20.
1: ايه ده؟ طب حلو، ده احنا عندنا 65. احنا وانا جايه دلوقتي درجه الحراره العربيه كانت صعبه قوي.
2: احنا حر 15-20 يا استاذة، احنا الدرجه بتاعت توصل عندنا 42 و44
1: ايوه، ما ده انا بقوله.
2: ارقام خزعبليه يعني.
1: اخبارك ايه؟ كله تمام؟
2: تمام والله.
1: تحب تقول ايه بقى؟ الحلقه مفتوحه النهارده، شوف اي موضوع انت عايز تتكلم فيه.
2: بص يا استاذة، انا كنت قاعد يوم السبت اللي فات ده.
1: ايوه
2: طبعا. انا عايز اول حاجه احيي حضرتك واحيي احترامك لمستمعينك بصراحه.
1: يا رب يخليك
2: بجد والله العظيم.
1: انتوا يعني تستاهلوا كل الاحترام وكل المحبه وكل حاجه حلوه.
2: لا انا بصراحه يعني بسمع لكم في ام صراحه، يعني بسمع حضرتك، يعني طبعا كلكم على راسي والله، بس انا بالذات بسمع حضرتك والاستاذ اي عبد العاطي. يعني صراحه يعني البرنامجين اللي انا ما اقدرش افوت اي حلقه فيهم.
1: دي السكره. هي دي السكره.
2: هي دايما
1: والشطوره واللي بتحضر الشغل كده بشغف، يعني بتحس ان هي يعني شاربه واكله الماده اللي هي طالعه تتكلم فيها. شاطره
2: بصراحه. بيبقى كل ما اكلمها تقول لي انا متخيلك قاعد بالجلابيه والليمون قصادك كده،
1: متخيل والابواب واللي هي الحيطان الملونه اللي عندكم، وقاعد كده على النيل والمراكب عايمه قدامك. ملكوت آخر.
2: بالضبط. فأنا كنت قاعد يوم السبت، أوكي؟ فيعني بصي، يعني كانت الحالة المزاجية مش أفضل حاجة يعني.
1: أوكي.
2: فماسك الريموت بتاع التي في وبقلب، للحظة كده وقفت لقيت حضرتك على القناة الأولى.
1: ايوه ده كان يوم ايوه
2: انا ما اعرفش ده برنامج جديد ولا متعاد ولا
1: جديد.
2: ايه، ما اعرفش الصراحه.
1: لا جديد، بقاله اسبوع بس.
2: يعني انا شفت حضرتك كنت بتكلمي شريان.
1: أيوة.
2: اول ما قلبت لقيت حضرتك بتكلمي شريان.
1: ايوه
2: تمام. وبعد كده جبت المذيعين، كميه بقى طاقه ايجابيه ونوستالجيا. بصي يعني وديتني في حته تانية، اقسم بالله
1: انا نفسي كنت في حته تانية والله يا عز.
2: عارفة لما حتى أستاذة مفيدة شيحة كانت بتكلم على سكوت هنغني، وأستاذة دعاء بتكلم على ARP، إيه ده؟ عارفة يا أستاذة، أنا مثلا لما الواحد يرجع مثلا 15-20 سنة ورا مثلا.
1: صح، ما دي بداياتنا، إحنا ابتدينا في التوقيتات دي.
2: أنا يعني أنا فاكر الحاجات دي وأنا صغير، يعني أنا فاكر، أنا من الجيل اللي حضر ده كله.
1: أيوه.
2: الحاجات دي مثلا كنت في المدرسة، أنا مواليد 89، أوكي؟ أنا حضرت بقى ده كله، عديت بقى ده كله. فبجد يعني عارفة يا أستاذة، يعني عملتي لي حالة كده في اليوم ده.
1: يا رب يخليك، يا رب يخليك من ذوقك ومحبتك.
2: عملتي لي حالة والله العظيم، بجد عملتي لي حالة. حتى يعني بقول لمراتي بعد كده، بقول لها إيه ده؟ يعني انا مش ما كنتش متخيل ان الاقي حاجه زي كده. انت مريم امين على التلفزيون، انا يعني متخيل حاجه كده، ايه حاجه يعني. قلت بقى ان شاء الله كل، لو البرنامج مش قديم ان شاء الله كل سبت اسمع البرنامج.
1: لا البرنامج لسه جديد، ويعني اعتبره ان هو أول باكورة الإنتاج الخاص بمبنى ماسبيرو، وإحنا كلنا فرحانين بالمبنى الغالي على قلوبنا ده، فكان لازم يعني أول ما نطلب نكون موجودين. فأنا مبسوطة أنه تابع بقية الحلقات، هتلاقي كل الأيام حلوة
2: جدا جدا.
1: الأيام كلها هتبقى حلوة، والمواضيع تشمل كل حاجة في حياتنا يعني.
2: والله كل الايام حلوه بسبب حضرتك والله.
1: يا رب يخليك. لا بسبب زملائي كمان، ربنا يديهم دايما الحكمه والبصيره ان هم يطلعوا احسن حاجه عندهم يا رب.
2: فقلت ان شاء الله باذن الله يوم الخميس اول حاجه يعني اول ما البرنامج يبدا انا هتصل بس عشان اشكر استاذه مريم على
1: يا رب يخليك من ذوقك ومحبتك.
2: انا بجد والله العظيم
1: من ذوقك ومحبتك اشكرك.
2: جميله حتى يعني حتى مراتي بقول لها قلت لها هتكلم البرنامج دلوقتي، قالت لي طب والله العظيم طب يا ريت ده البرنامج كان
1: سلم لي. اسمها ايه مراتك؟
2: اسمها غادة.
1: سلم لي على غادة، ربنا يخليكم لبعض وتابعونا واسمعونا، بس اسمعونا كمان في نجومة في ام. نجومة في ام
2: طبعا.
1: اوعى
2: هرمي. لا ما اقدرش.
1: ميرسي يا عز، ربنا يخليك ونجي لكم قريب ان شاء الله.
2: يا ريت
1: ممكن والله يعني لو في فرصة هتلاقي الناس جاية عندكم ان شاء الله.
2: يا ريت والله تنور.
1: ان شاء الله
2: يا ريت والله العظيم بجد
1: منورة يعني بيكم دايما حبيبي، ربنا يخليك.
2: نتشرف بيكم لانكم اصلا ناس يعني ناس فوق يعني فوق الناس كلها بصراحه.
1: يا رب يخليك يعني من محبتك وذوقك اشكرك.
2: يعني كفايه ان انتوا كفايه ان حضرتك بصي يعني بتحترموا عقول يعني عقول المستمعين بتوعكم، بتحترموا اذانهم، بتحترموا ذوقهم يعني
1: الحمد لله.
2: دي في حد ذاتها حاجة كبيرة جدا، وعلى فكرة ما بيجيتش موجودة للأسف كتير يعني.
1: لا هتشوفها وهتبقى موجودة وبإذن ربنا ربنا يوفقنا ويقدرنا دايما نكون عند حسن ظنكم.
2: والله بجد يا أستاذة لأن فعلا الواحد مشتاق يشوف حاجات زي كده في وسط اللي احنا بنشوفه.
1: ادعيلنا ان احنا نبقى بنعمل لكم كل اللي انتوا عايزينه وأكتر كمان. وبشكرك جدا جدا على تليفونك يا عايزه، نورتني. ميرسي.
2: ربنا يخليك.
1: ميرسي على محبتك قوي.
2: ربنا يخليك.
1: الف شكر. الف شكر. ميرسي. محبه حلوه والناس حلوه وكل المناطق بتاعتنا جميله، وكل مناطقنا ليها خصوصيات مختلفه. يعني انا بحس اللي عايز راحه نفسيه وعايز هدوء وعايز كده سكينه أسوان والأقصر، وعايز طاقة كده بوزيتيف. انت طول ما انت ماشي في وسط الأثار الفرعونية بتاعتنا، تاريخنا، الرصيد بتاعنا، في حاجة كده بتبقى مريحة. انت بتحس ان انت دخلت تابلو وانت في عالم آخر غير الأرض اللي انت عايش عليها، غير القاهرة، غير اسكندرية، غير الدائري، غير الطريق الصحراوي. لا لا لا لا لا, لا. انت في حتة أكنك في حتة تانية، يعني انت في حتة تانية خالص. فببقى مبسوطة لما تجيلي تليفونات هنا على الراديو من أسوان ومن الأقصر ومن النوبة ومن المناطق اللي هي ليها كده كاركتر، ليها خصوصية فعلا تخصها هي. لان انت لو لاحظت يعني احنا القاهرة واسكندرية شبه بعض في حاجات كتير. يمكن الاسماعيلية ليها السمسمية بتاعتها وليها الفن الفولكلوري الكبير. يعني كل حتة عندنا بصراحة ليها لونها وليها طعمها. معنا تليفون. طيب احنا لسه مكملين طبعا الحلقة مع حضراتكم، هنطلع فاصل ونرجع نستقبل باقي تليفوناتكم. خليكم معنا.

0: مونديال النجوم مع محمد عبد الوهاب هوبا على نجوم اف ام. نجوم اف ام, نجوم أف أم. على كيفك.
1: نجومنا هم نجوم المنتخب البنمي اللي بيشارك في كاس العالم للمرة الثانية في تاريخه. بنما اتأهلت بشكل مباشر عن الكونكاكاف بصعوبة بعد منافسة قوية جدا من غواتيمالا والسلفادور. الظهور الوحيد لبنما قبل كده كان في نسخة 2018, وبالأرقام هم أقوى منتخب في أمريكا الوسطى حاليا. بيدربهم توماس كريستانسن مدرب ليدز الإنجليزي السابق وتعين في 2020. التأهل لكاس العالم كان نتيجة مشروع كبير هو اللي بدأه, ورغم النتائج المتواضعة في بداية مشواره إلا أن الثقة في المشروع نتيجتها كانت التأهل لنهائي دوري أمم الكونكاكاف 25 ونهائي كاس الذهبية في 2023. ومن أهم اللحظات التاريخية لبنما في المونديال كان عزف النشيد الوطني لأول مرة قدام بلجيكا في نسخة 2018, وهيفضل هدف المدافع السابق فيليبي بالوي في مرمى انجلترا هي لحظة فارقة لأنه كان أول هدف في تاريخهم في كاس العالم. ونسيوا تماماً أن الماتش ده خلص 6-1 لصالح انجلترا لأن قيمة الهدف كانت أكبر بكتير. أبرز نجوم المنتخب هو إسماعيل دياز جناح ليون المكسيكي, وظهير أيمن بشكتاش التركي أمير موريو, والمدافع خافير كوردوبا مدافع نورويتش سيتي الإنجليزي.
0: مونديال النجوم مع محمد عبد الوهاب هوبا على نجوم اف ام. نجوم اف ام, نجوم أف أم. على كيفك.
2: صوت موتور العربية تقدر منه تعرف حاجات كتير قوي. تقدر تحدد عمره وقوته, تعرف الموتور ده جديد ولا قديم, الموتور ده امريكاني ولا ايطالي ولا اسباني ولا ياباني ولا كوري ولا صيني. وهو ده دايما اللي بتكلم فيه, ما أنا بحب العربيات. ومش بس كده, السباقات السنة دي هتبقى مختلفة قوي, وكمان هنتكلم ازاي نطور من سلوك وناخد بالنا من الحاجات اللي يمكن ما بقيناش واخدين بالنا منها واحنا سايقين, الحاجات اللي احنا اتربينا عليها, اصول السواقة الصح, اخلاق وادب المرور الحقيقي. كل ده هنتكلم فيه في تربو على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
0: تربو مع تامر بشير كل يوم أربع من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على

0: تابعونا على facebook.com/nogumfm. انتوا لسه مع اتفقنا مع مريم امين على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: ولسه بنواصل حلقتنا مع حضراتكم. لسه اتفقنا مكمل معاكم على الهواء مباشرة من نجوم اف ام وعلى نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. 3-8-3-5-0-22 رقمنا الارضي و 0-15-59-55-1006. لسه بنتواصل مع حضراتكم. معايا تليفون، معايا احمد من الاقصر. ازيك يا احمد؟
2: ازاي حضرتك؟ ايه الاخبار؟
1: انا هستأذنك بس تقفل توطي الصوت من الشاشه، خليك سامعني من التليفون احسن من فضلك.
2: تمام.
1: والله العظيم الجمله دي كانت بتتقال من وانا في المدرسه من قبل ما ابقى مذيعه، ان احنا نوطي التلفزيون ونسمع من السماعه. قول لي يا احمد اخبارك ايه؟
2: الحمد لله بخير والله.
1: كله تمام؟
2: كله تمام.
1: تفضل، عايز تقول ايه؟
2: وحضرتك كنت بتحكي عن الاقصر يعني، بتقول انها بلد جميله يعني.
1: اسوان والاقصر دول احلى الاماكن طبعا. في حد يختلف على الموضوع ده؟
2: حضرتك انا اصلا من اسيوط اصلا.
1: اوكي.
2: فكان عندي زياره في الاقصر، كانت فيها شهرين وكده، فكان زياره جميله جدا. هي كانت زياره من السياحه، كانت شغل. بس يعني انبسطت يعني.
1: ايه اكتر حاجة راجع بيها بقى، حتى لو انت من منطقة تانية او من بلد تانية، محافظة تانية، ايه اكتر حاجة تفضل في قلبك لمكان زي الاقصر؟
2: الناس.
1: دول اجمل فعلا حاجة. عندك حق.
2: ناس طيبة جدا يعني هناك.
1: طب وقدرت بقى تزور المعالم السياحية بتاعتنا ولا الشغل كان واخد كل وقتك؟
2: هو الصراحة الشغل اللي كان واخد كل وقت، بس انا حاولت انا بس ما قدرتش.
1: ما زورتش ولا حاجة؟
2: لا انا قعدت شوية على الكورنيش، فكان في شوية يعني معبد حتشبسوت كان قدامي.
1: يا خسارة. طيب هنحاول، او حاول تكلمنا مرة تانية لو سمحت يا احمد. انا زي ما قلت لحضراتكم، احنا ربنا يعني مدينا تابلو او بانوراما مفتوحة 24 ساعة. يعني لو احنا اعتبرنا انه المتحف المصري الكبير العظيم اللي بيفتح ابوابه من الساعة كذا للساعة كذا، لكن وانت ماشي في المناطق دي انت شايف كل حاجة حواليك. كمان انا لازم اشيد باللايتنج سيستم اللي اتعمل في اماكن معينة، يعني حتى مش بس المناطق الأثرية أو كده. يعني أنا مثلا وأنا ماشية لما باخد الطريق بتاع القلعة، وأعتقد أن ده أستاذنا الكبير محسن أحمد، يعني من أكبر أسماء مديري التصوير في مصر،

الحاجات القليلة، الأهرامات لما بتتنور يعني بتحس كده ان انت طاير، لما بتعدي كده وتشوف وتقول اه ده النهاردة في حاجة في الهرم، ده النهاردة في معرفش ايه. والصبح، الصبح بقى هي في الإضاءة الرباني بتاعت ربنا، وحاجة تخليك طول الوقت ماشي رافع راسك كده، يعني لما تبص كده غير ان انت تبقى مندهش من الحلاوة ومندهش من القدماء المصريين وإبداعهم، وإنه يعني إيه، أنا لغاية النهاردة صدقوني بحاول أفهم يعني إيه إن يوم كذا في أكتوبر الشمس تتعامد على رمسيس في عيد ميلاده، وإن دي كل سنة بتحصل. يعني لما حد يفهم الحاجات دي والنبي يبقى يفهمني، عشان أنا الحاجات دي عطل، يعني البشرية تنحني قصاد الحاجات دي. معنا تليفون؟ معناش تليفون. فاصل وراجعين، خليكم معانا.

0: ولسه بنكمل كلامنا مع حضراتكم. لسه معانا على الهواء تليفونات كتير ورسائل اكتر، بس اسمحوا لي ان انا استقبل التليفون ده لاني معايا الصديقه والغاليه ريم الشافعي. يا ريمو.
1: حبيبتي يا مريمو،
0: ازيك يا حبيبتي؟ عامله
1: ايه؟ اولا الف مليون مبروك
0: حبيبتي، ربنا يخليك.
1: عارفه عندي احساس كده ان التلفزيون فرحان ان واحده من بناته الشاطرين رجعوا تاني.
0: يا رب يخليكي، ده انتوا نورتوني وشرفتوني، وميرسي ان انت كنت عايزه تتكلمي دلوقتي. يعني ريم لسه بعتالي مريم عايزه اكلمك، ما اقدرش اقول لها لا، ما اقدرش اعمل حاجه.
1: لا على طول كنت عايزه اتكلم بس مش عارفه احفظ، مش لاح احفظ النمره. يا يعني
0: حبيبتي
1: اولا الاقصر واسوان، عشان خلينا نتكلم عن الموضوع ده الاول.
0: قولي.
1: الاقصر انا ما كنتش واخده بالي انه عندهم بر غربي وبر شرقي، مش عارفه ده طبعا. بتعدي النيل كده بحته فلوكه كده لذيذه، دي لوحدها فسحه برضو. بس عايزه اقول لك البر الغربي ده، اولا هم الناس دي عاملين الحياه في البر الشرقي والموت في البر الغربي، وهم خدي بالك ما بيحبوا الموت لانه كانوا متخيلين انه حياه ثانيه وكده.
0: صح.
1: بر الشرقي اللي هو فيه المعابد والعباده والبيوت وكانوا عايشين فيها. بر الغربي عاملينه مقابر. وسبحانك يا ربي، ادخلي البر الغربي سكون، هدوء، طاقة إيجابية، ما تعرفيش إزاي يعني. ومناسبة الأنوار اللي بتتكلم عليها، هم منورين الجبل هناك مخلينه تحفة.
0: أوكي.
1: في بيوت قديمة كده في أوائل اتعملت في أوائل التسعين، يعني في التسعينات خالص، أو يمكن في 1800 في أواخر التمنميات. عايزة أقول لك إنه البيوت تجنن، هي طبعا ما فيهاش حياة بس هم عايزين يحولوها أوتيل احتمال يعني. بس حاجة بقى معمولة من البيئة وكده. فحاجة مش ممكن. أسوان أهلها، يعني أسوان دي لازم أهلها اللي هو أهل النوبة.
0: أوكي.
1: لازم يدرسوا، لازم يتعمل عليهم أبحاث، إيه الأدب والأخلاق إزاي جايبينها منين،
0: والكرم والبيوت المفتوحة. وأي حد معدي يتعزم على الأكل ويتعزم على الشاي ويتعزم، يعني حاجة جميلة.
1: والهوية بتاعتهم، ألوانهم، لبسهم، أولا فلة فلة. تلاقي لبسهم أبيض كده، تعرفش ازاي بيفضلوا محافظين على البياض ده.
0: مش عارفة
1: كل المود.
0: انا بنزل تي شيرت بيضة برجع بتبقى اوف وايت.
1: اتفضل.
0: ليه بقى؟
1: هم لا
0: ماما ما بتغسلش الغسيل كويس عندنا شكلها، مش عارفة. في حاجة غلط.
1: وبيوتهم فلة برضو، نظيفة وجميلة.
0: والعيال الصغيرة امارات كلهم يعملوا اعلانات.
1: انا نزلت في بيت يوم في النوبة، الولدين بنت ولد صغيرين، عايزة اقولك انه عندهم مثلا 8 سنين و9 سنين، قاموا وضبوا سريرهم، هي عملت فطار لاخوها وقعدت فترت معاه. لا حلوين حلوين، ربنا يحفظهم ويخليهم
0: يا رب. ريم بتهيالي دي مش يعني مش رحله مره في العمر يعني دي تحبي تروحي لها تاني
1: طول.
0: صح؟
1: طبعا. انا لما اروح اسوان بحس ان انا بعمل
0: مديتيشن
1: بالظبط كده. خلينا بقى الموضوع التاني. قولي لي احساسك ايه وانت بقى دخلتي التلفزيون، بتشتغلي في التلفزيون، وعايزه تقولي للناس ايه؟ لان انا متخيله محدش سالك السؤال ده، وده بالنسبه لي انا وبالنسبه لكل الناس اللي بتشتغل مهم. اولا كلمه الناس اللي بتسلم عليكي من الفضائيه، اللي هي طبعا انت بنت الفضائيه في الاساس، عشان
0: بصيهم لي واحد واحد، بصيهم لي كلهم.
1: عادل وكل
0: بسلم عليهم كله.
1: وخلينا نتكلم بقى احساسك ايه وانت راجعه. اولا انت اتاخرتي جدا انك تعملي برنامج زي ده، لانه ده انا كنت دايما طول عمري اشوفك ان انت هتعملي حاجه توك شو قويه لوحدك، فاهم؟
0: والله انا ما كانش انا في الاخر ما كانش في بلان، انا كنت سايبه كل حاجه على ربنا. وكانت الشاشه فعلا وحشتني جدا جدا جدا، بس كمشاعر هي بصي يعني انا مهما حكيت ومهما قلت، الاستقبال اللي مدام سناء منصور عملته انا لا استحقه، كان اكبر مني بكتير. عشان كده انا كنت خارجه من الحته اللي ورا دي، انا فعلا مش عارفه، الصوت اتحشر وحياة ربنا. وبعدين هي حضنتها فلقيت دموع في عينيها هي بصي كانت لحظه كده اللي هو ايه، يعني مش عارفه اعمل فيها حاجه. بس من كتر ما كان التواصل بيني وبين استاذتنا مدام سناء منصور اللي بشكرها جدا جدا جدا جدا جدا، دي حطتني في حته خلاص، انا مش عايزه حد يقدمني تاني خلاص، انا هعيش على التقديمه دي العمر كله يعني.
1: ايوه، وخاصه انها يعني واحده ست فاهمه اعلام وفتحت اذاعه مونت كارلو.
0: لا بصي اصل بصي يعني لما الاساتذه يتكلموا احنا نسكت خالص. فهي هي ربنا يديها الصحه وطوله العمر، محبه ومعطاءة. ولو تشوفيها في الكواليس قاعدة بتظبط لي في شعري وتظبط لي في الكول بتاعت البدلة.
1: أنا شفت الفيديو اللي قاعدة بتذاكر فيه.
0: وبتذاكر لجوه عشان أنا ما اسمعش. يعني هي عمالة تقرأ، نفسي ألقط حاجة أشوف.
1: طبعا.
0: بتذاكر انا سامعه كده بس، لكن انا مش سامعه حاجه.
1: قولي لي لما جالك العرض عملتي ايه؟ يعني استقبلتي الموضوع ازاي؟ وانا عارفه طبعا ان اكيد المقابل المادي ما هوش زي القنوات الخاصه، ما هوش
0: لا
1: زي
0: ما
1: القنوات
0: بصي،
1: الاجنبيه،
0: انا
1: ازاي
0: عمر
1: تبقى
0: ما، واعتقد ده حالنا كلنا، انا ما سبيرو يطلب ويؤمر واحنا ننفذ. حقيقي انا حاسه نفسي ان انا في مهمه، وعلى فكره كل زمايلي عندهم الـ الاحساس ده، مش
1: نفس
0: انا مش عايزه
1: الاحساس؟
0: اقعد اقول انا لا، احنا التيم كله مع بعض حاسين بالمسؤوليه الكبيره جدا، واكيد انا مخضوضه، واكيد انا ما شفتهمش لسه من السبت اللي فات، اكيد هم كمان مخضوضين ان اتلفت النظر، ان الناس بتتكلم، ان الناس بتقول، لانه ماسبيرو كانت الفيور شيب قلت يعني الفترة اللي فاتت، في اجتهادات كتير قوي، بس قنواتنا الكبيرة واخدة الأضواء وكده، وربنا يزيد ويبارك في كل الأماكن يا رب. فاحنا ما كناش متخيلين اللي هي المتابعة تبقى بالمنظر ده، فنشكر ربنا جدا جدا جدا على انه تلفزيون بلدنا، عارفة ما تحسي بس اللي هو ايه، بيتمطع لسه كده، بس احنا بيتمطعوا
1: ايوه
0: كده، ويا رب برامج اكتر وناس اكتر واعلاميين اكتر، يا رب يا رب.
1: ان شاء الله ان شاء الله. وبعدين خدي بالك النجوم بقى الكبار لما بيسمعوا كلمه تلفزيون دي هتبصوا تلاقيهم يجوا على طول،
0: أتمنى
1: الناس برضو راحت، يعني كله
0: أتمنى
1: يقول لك لا انا ما اقدرش اقول تلفزيون بلدي مثلا في ماد في هاجي علشان انا ضيف اخد فلوس، الكلام ده لا، الناس لما بتسمع تلفزيون مصري بيستجيبوا على طول، فدي كمان فرصه كويسه قوي
0: أتمنى أتمنى أتمنى أتمنى
1: للفنانين
0: إنه
1: الكبار
0: هو
1: يرجعوا.
0: التلفزيون المصري أصله يعني هو ليه مكانة خاصة كده، فأنا أتمنى يا رب إنه كلهم يشرفونا ويبقوا حابين إن هم ييجوا، وعارفين إن هم هنطلع لهم أحلى الحلقات يا
1: المهم
0: رب.
1: ان واحنا بنتكلم انا وانتي وبنرغي، مش هطول عليك وانا عارفه ان انا كده طولت،
0: لا يا روحي
1: بس
0: اتفضلي.
1: كنت بتتكلمي عن نجوم اف ام كمان وازاي انتمائك ليها
0: لا
1: بشكل
0: ده ريم بتعمل
1: كبير.
0: حديث صحفي، ريم كده بتعمل حديث، انت تشتغلي صحفية بقى، هننزل بقى الصحافة
1: لا بس
0: دلوقتي.
1: عشان نقول برضو احنا في، يعني احنا في حضره نجوم اف ام، فعايزين نقول برضو اللي لينا واللي علينا ان انت
0: نجوم اف ام،
1: بتحبي، او انا كمان بحب على فكره تليفون الراديو بتاع العربيه على نجوم اف ام على طول، انا وانا قاعده اهو فتحها رغم ان انتوا مش حاطين صوره، عايزاكم تجيبوا الفيديو بتاعها
0: اوكي.
1: بس برضو فتحها على طول، فاحكي لي كده لان انت قلتي لي كلام حلو قوي عليها، فاحكي لي قلتي ايه.
0: بصي انا كل اللي هقدر اقوله لك ان نجوم اف ام على مدار ال10 سنين اللي فاتوا كانت هي الفرحه اللي في حياتي الكبيره، وهي اللي قربتني من الناس كمريم البني ادمه مش
1: ورجعتي
0: المذيعه.
1: ليها تاني بعد غياب سفر، يعني رجعتي على نجوم اف ام على طول.
0: وادتني اكسبوجر اكني على التلفزيون بالظبط، فيمكن ده اللي طول فتره بعدي عن الشاشه، بس نجوم كاذاعه وكمحبه مع الشارع، وكمان كاحترام من المستمع لينا، اتعودوا على حاله معينه، على نظام معين، على ايمج، على مراعاه لكل الحاجات اللي الاسره المصريه تكون بتدور عليها. فالحقيقه حسيت ان ربنا كان بيحطني في المكان الصح، ان انا اوصل للجمهور بشكل يرضيهم ويرضيني. فنجوم اف ام هيفضل دايما كده تجربتي معاها حته من قلبي يعني.
1: مبروك مرة تانية، مبروك علينا ومبروك
0: حبيبتي،
1: عليكي،
0: نورتي وشرفتي،
1: والبودكاست اللي جاي
0: وتنوري وتشرفي مليار مرة كمان.
1: وهتابع طبعا. انت كده كل سبت؟ ها
0: كل سبت ان شاء الله.
1: طيب يا رب يزيد يوم كده، يومين تانيين ماشي، بس
0: هو
1: يعني
0: المفروض في يوم تاني بس احنا مش عارفين لسه، يعني هبقى يوم
1: بنرتب.
0: يومين لسه بظبطها يعني مع الناس هناك في
1: طيب
0: البروجرام.
1: سلمي على كل اللي عندك،
0: يوصل
1: وبسلم على كل الناس اللي بتسمعك طبعا،
0: حبيبتي،
1: وبقول لهم يا بختكم بمريم، وان شاء الله
0: ده انا اللي يا بختي
1: هيبقى
0: بيكي، والله العظيم يا بختي بيكم
1: حبيبتي
0: كلكم، ما تحرمش من محبتكم ابدا، شرفتي
1: حبيبتي.
0: ونورتي
1: وبوسه كبيره للاقصر واسوان واهل الاقصر واسوان طبعا،
0: طبعا،
1: كل الاثار اللي عندنا في مصر
0: وقلب
1: وكل الناس
0: كمان.
1: الحلوه.
0: كل
1: ماشي
0: حاجه
1: حبيبتي،
0: حبيبتي يا ريم،
1: باي باي
0: نورتي،
1: روحي،
0: ميرسي
1: باي.
0: يا قلبي، شكرا شكرا. يعني من أنظف القلوب اللي أنا تعرفت عليها في مهنتنا الأستاذة دي، من أنظف القلوب حقيقي، وعلى مدار السنين ما بتتغيرش، ودي أحلى حاجة على فكرة، تبقى يعني بيقولوا لك عدوك ابن كارك، لأ أنا ربنا كان حاطط في الطريق بتاعي ناس ممكن أقعد سنين ما بشوفهمش، قالوا إذا أنت فاقة خلاص أكننا قاعدين مع بعض امبارح، ف بحبها وهي تستاهل كل خير يا رب. فاصل وراجعين، خليكم معانا.

0: ميكسولوجي مع إيهاب صالح كل يوم جمعة من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
1: القصيدة بعنوان بطارية الريموت.
0: نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900 رأس.
2: محطة اسمها ايه؟
0: نجوم اف ام تي في.
3: كلمة السر ايه يا ريس حمدان؟
4: فاكرني هقولها كده بالساهل، حاول تعرفها من اول كوبليه.
3: طب غني المزيكا.

0: دلوقتي أخبار الساعة كل ساعة على نجوم FM.
1: الرابع عصرا على نجوم FM.
2: أهلا بكم إلى موجز الأخبار.
1: رئيس الوزراء يشهد مراسم توقيع اتفاقية نقل ملكية حصة من محطات وقود وطنية.
2: وزير الخارجية يبحث مع نظيره اليوناني سبل دعم العلاقات الثنائية.
1: انطلاق فعاليات التدريب الجوي المشترك المصري التركي بعدد من القواعد الجوية بجمهورية مصر العربية.
2: انطلاق التدريب المشترك المصري العماني قلعة الجبل 2 بمشاركة عناصر من قوات الصاعقة المصرية والقوات الخاصة العمانية.
1: وزير الصناعة يبحث مع سفير فرنسا بناء القدرات المحلية ونقل التكنولوجيا.
2: وزير التموين يؤكد ضرورة تسهيل حصول المواطنين على الخدمات بسرعة وفعالية.
1: وزير الاستثمار يؤكد أهمية تطوير أدوات التموين المبتكرة لدعم التحول الأخضر وجذب استثمارات مستدامة.
2: وزيرة الإسكان تتابع آخر مستجدات مشروع حدائق تلال الفسطاط.
1: وزير التربية والتعليم والعمل يبحثان تعزيز التعاون لإعداد كوادر فنية مؤهلة بشهادات دولية تلبي احتياجات سوق العمل المحلي والعالمي.
2: المؤشر الرئيسي للبورصة يهبط أدنى مستوى ل 51 ألف نقطة بختام تعاملات الأسبوع.
1: البنك المركزي يعلن تعطيل العمل بالبنوك الخميس المقبل بمناسبة رأس السنة الهجرية.
2: وزير الشباب والرياضة يبحث مع القائم بأعمال سفير الأمريكي تعزيز التعاون المشترك في مجالي الشباب والرياضة.
1: الطقس غدا حار رد نهارا معتدل ليلا على أغلب الأنحاء والعظمى في القاهرة 34 درجة.
2: انتهى موجز الأخبار وموجز جديد على رأس الساعة.
1: وللمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني نجومفهم.net.
0: انتظرونا مع أخبار نجوم FM. نجوم FM على كيفك
3: يا حبيبتي. ذكري

0: سمع سمع اتفقنا مع مريم أمين على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: وبنرجع مع حضراتكم نبتدي معاكم الساعة الثانية إن شاء الله. بتمنى تكونوا مستمتعين معانا بالحلقة وبالتليفونات، ولسه في انتظار كلامكم ورسائلكم وكل اللي انتوا عايزين تتكلموا فيه معايا النهاردة. 3-8-3-5-0-22 ده رقمنا الأرضي، و 0-15-59-55-1006 ده الواتساب. وطبعا من ضمن الحاجات اللي أكيد مش محتاجة اتنين يتكلموا فيها إن لا حديث يعلو عن متابعتنا وأمنياتنا بالأداء المشرف وبالفوز وبإن احنا نوصل لأعلى حاجة ممكن نوصل لها في بطولة كاس العالم إن شاء الله. مش أول مرة إن فريقنا يكون هناك، أنا مبسوطة إن احنا بتتكرر في الفترة الأخرانية دي المشاركة، وربنا بيوفق إن احنا نقدر نوصل بفريقنا لتصفيات كاس العالم وإن احنا نكون من البلاد المشاركة. وبشوف وبتمنى، وكلنا على فكرة يعني عندنا إحساس إنه إحنا في عندنا أسامي كبيرة، وعندنا دلوقتي بدل المحترف المتميز العالمي اللي الدنيا كلها تعرفه بقى عندنا واحد واثنين وثلاثة، غير إن اللي موجودين دلوقتي واللي كابتن حسام حط عينه عليهم في منهم أسامي مبشرة جدا. أتمنى إن إحنا المشاركة بتاعتنا السنة دي تكون مختلفة، وأتمنى إنه يعني نصعد من الدور الأول ده ونخش بعد كده على الليفل اللي بعد كده، وإحنا بنصيبنا بقى. يعني إحنا عارفين الناس بتطمن إنه التلات ماتشات الأولانيين إلى حد ما إلى حد في متناول الطالب المتوسط، يعني الناس بتقول كده. فإحنا عايزين بقى يعني كده ربنا يكرم وينفخ في صورتنا، وطبعا كل القنوات بتاعتنا تبقى قاعدة للموضوع ده، كله بيبقى قاعد دلوقتي علشان يحضر المادة الكروية اللي هيكون بيقدمها، كله بالستارز بتوعه، كله بالكباتن القدام، كله بالمحللين التقال اللي في الكورة، لأنه إحنا شعب بيحب كورة جدا، إحنا شعب بيعدل مزاجنا كرة القدم. كرة القدم عندنا شغف كبير، حب كبير، سواء في البطولات المحلية أو الإفريقية أو كمان لما ربنا بينفخ فصرتنا ونروح للعالمية. يعني فنتمنى يا رب إن شاء الله إن إحنا نشوف كاس عالم مختلف يخصنا إحنا، وشايفة كمان إنه كتير سواء من الأجانب أو المصريين محوطين الفريق بتاعنا بالحب ومحوطين الفريق بتاعنا بكل تقدير واحترام. كتير من الرسائل بتبين إن هم يعني شغالين تمرينات كويسة جدا، أو يعني المطلوب لبداية بطولة زي دي، ويا رب يا رب كلنا نفرح. لسه في انتظار تليفوناتكم، لسه في انتظار المسجز بتاعتكم، مستنياكم. فاصل وراجعين.

0: الكاس داخل علينا والكل عايز يتفرج على كاس العالم على بي ان سبورتس ويشجع مع وي لايف. قصد باقه كاس العالم من بي ان على 4 شهور بدون فوائد واتفرج براحتك على كل الماتشات مع بي ان سبورتس من غير ما تستهلك من باقتك الاساسيه وي غير اي حد. تطبق الشروط والاحكام. رقم التسجيل الضريبي 100-292-895.
1: نايل سينما رجعت بشكل جديد، 8 قاعات منهم 3 في اي بي. احجز بسهوله من ابلكيشن وان بريمير او من premiersinemas.com او من شباك التذاكر. نايل سينما في ابراج نايل سيتي وعلى الكورنيش في وسط البلد في القاهره. الرقم الضريبي 204-996-864.
2: ده وقت أوروبا وسحرها مع أجمل مدن إيطاليا، فينيسيا، بداية من 29 يونيو، رحلتين أسبوعياً من مصر للطيران مباشرة إلى فينيسيا. إلحق احجز رحلتك. للاستفسارات والحجز تواصل مع مصر للطيران على أرقام 1717 أو 0900-74-4 أو عن طريق الموقع الإلكتروني egyptair.com.
3: حين يجتمع أهم المتحدثين في أهم قطاعات الاقتصاد في الدولة مع ممثلي القطاع الخاص، يصبح صناع القرار هو الحدث الأكبر لطرح ومناقشة أهم القرارات والتحديات التي تواجهها الأصوات المصرية للعام الحالي. يواصل صناع القرار جولاته في القطاع الاستثماري والعقاري والسياحي في دورته 8 والتي ستقام يوم الأربعاء 24 يونيو بالمتحف المصري الكبير. احجز تذكرتك من خلال موقع تذكرتي.com. تنظيم سان ان سام، نجوم اف ام، الراعي الإذاعي الرسمي.
0: الكاس داخل علينا والكل عايز يشجع ويتفرج مع وي جول. لما تحول لباقة أعلى أو تبدل وي بونس بوينتس هيجيلك باقة الكاس على توت باي بي ان هدية تتفرج بيها على كل الماتشات براحتك. العرض ساري لفترة محدودة. وي غير أي حد. تطبق الشروط والأحكام. رقم التسجيل الضريبي 100-292-895.

0: كل أغاني الثمانينات والتسعينات اللي كبرنا عليها وليها ذكريات معانا في نجوم الكاسيت كل يوم من السبت للخميس من الساعة 12 للساعة 1 الظهر على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900. نجوم اف ام تي في.
1: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام سعادة مش عارف.

0: سمع سمع اتفقنا مع مريم أمين على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: بنكمل الحلقة معاكم، بفكركم بأرقام التليفونات 3-8-3-5-0-22 ده رقمنا الأرضي، و 0-15-59-55-1006 ده الواتساب. وخلوني أعرف منكم كمان، أنا هخليكم تتكلموا، خليني أعرف منكم توقعاتكم إيه. يعني مثلا أول مباراة دي أنتوا توقعاتكم إيه، أو المرحلة الأولانية للمنتخب؟ ممكن تبقوا اولا، انا عايز اعرف التجهيزات بتاعتكم، لان انا عارفه ان دي بتبقى سيبكم الخروجات وكده، لكن بيبقى في اعداد جوه البيوت، الناس بقى اللي هي ما بتعرفش تقعد بره وما بتحبش بقى الناس اللي بتبقى بتتفرج على الماتش بطريقه مختلفه، في ناس بتحب تركز، فبيقوموا لمين كل الحبايب وقاعدين بقى جوه البيت يتفرجوا. محضرين نفسكم ازاي؟ هتتفرجوا على الماتشات فين؟ متوقعين ايه من الثلاث ماتشات الاولانيين؟ شايفين، يعني انا شايفه بعيدا عن الاعلانات اللي دمها خفيف، يعني انت كلها سكر بصراحه، بس شفت فكره اللي هو لا احنا مش مطولين، احنا مش عارف ايه بتاع، انتوا حاسين ايه؟ انتوا حاسين المره دي بايه؟ وعلى فكره لفت نظري برضو فكره الكلام على الكوستيوم او على البدلة بتاعة المنتخب. الحقيقة انا ما بفهمش قوي في الحاجات دي، بس انا شفت كان في اراء مختلفة تماما. برضو قولولي انتوا ايه رأيكم في الموضوع ده، لانه خلوا بالكم هي اعتقد بتبقى وجهات نظر مختلفة، وبتبقى كل بلد شايفة الحكاية بطريقة مختلفة، بس ده لا يمنع ابدا انه لازم يكون في حد بيحط الستايلينج، ويبقى فيه اكتر من لوك، يعني مش حاجه واحده. انا مش عارفه اذا كان فيه لوكس تانية للمنتخب بتاعنا ولا لا، غير البدل اللي هم كانوا لابسينها. في ناس كان عندها اقتراحات كتير، وعلى فكره الاقتراحات كلها حلوه، يعني الاقتراحات، وانا بشوف انه انا دايما بحب اخد الجانب الايجابي من اللي الناس بتتكلم فيه. انا بشوف انه كله عايز المنتخب بتاعنا يبقى احلى حاجه في الدنيا، يعني كله بيتكلم للصالح، انه كان نفسنا يبقى كذا كذا، كان نفسنا يبقى كذا كذا. طب ليه ما عملناش مثلا الموضوع اكتر من حد، اكتر من بلوجر شفته كان بيتكلم على انه طب ما كنا نعمل حاجه كتان. وبعدين لما بصيت وشفت حسيت انه احنا لسه في الحتة، يعني احنا مش زي البلاد التانية، وخصوصا البلاد الافريقية. البلاد الافريقية الالوان عندهم مترقعة جدا، وهم نفسهم مع نفسهم بيلبسوا الحاجات دي زي وطني، بس احنا لسه عندنا اللي هي الاكزاكتيف، احنا عندنا ان احنا البدل والكرافات والحاجات دي ك فيرست امبريشن، ان انت بتدي الامبريشن الاولاني عن المنتخب بتاعك، لانه ما اعتقدش ان كان الفكر رايح في سكه تانية. اعتقد ان الفكر كان، او معظم الناس اللي كانت بتتكلم كانت بتتكلم على طب ما كنا نعمل البدله بس بطريقه مختلفه، فاحنا ماسكين في حته البدله which is شخصيتنا في الاطار ده. انا شفت كذا حد كان بيتكلم على انه كان يحب يشوف المنتخب بلوك مختلف، بس مش معنى كده. انا ضد ان انا افضل اقطع، انا مش عايزه اقطع. انا متاكده ان كله بيشتغل للصالح العام، وكله عايز الناس تطلع احسن حاجه. فهرجع تاني للفكره بتاعت هتتفرجوا فين ومتوقعين ايه، وهستناكم في الفاصل اللي جاي تكلموني. خليكم معانا.

0: الكاس داخل علينا والكل عايز يشجع ويتفرج مع وي جول. لما تحول لباقة أعلى أو تبدل وي بونس بوينتس هيجيلك باقة الكاس على تود باي بي إن هدية تتفرج بيها على كل الماتشات براحتك. العرض ساري لفترة محدودة وي غير أي حد. تطبق الشروط والأحكام. رقم التسجيل الضريبي 100-292-895.
1: نايل سينما رجعت بشكل جديد، 8 قاعات منهم 3 VIP. احجز بسهولة من أبليكيشن ون بريمير أو من premiersinemas.com أو من شباك التذاكر. نايل سينما في أبراج نايل سيتي وعلى الكورنيش في وسط البلد في القاهرة. الرقم الضريبي 204-996-864.

0: هيلث ميد، وجع عالمية جنوب البحر المتوسط من مجموعة طلعت مصطفى، بناة المستقبل. رقم التسجيل الضريبي 760-420-653.
1: الفنانة صبا مبارك.
2: مين معي؟
1: في أسرار النجوم مع إنجي علي.
2: هو ده كلام ده؟
1: يوم الخميس من الساعة 8 للساعة 10 مساء.
2: بص يا دكتور، ما تزعلش مني، والله ما قصدي أضايقك أنا، بس هو الكلام اللي أنت بتقوله ده غلط، ما ينفعش، شيله من دماغك خالص، أنا مش مناسبة ليك ولا أنت كمان مناسب ليا. أنت صغير لسه، قدامك حياتك ومستقبلك، وأنا ست ورايا بلاوي كتير قوي.
1: الفنانة صبا مبارك.
2: تعايزي
1: في أسرار النجوم مع إنجي علي، يوم الخميس على نجوم أف أم ونجوم أف أم تي في. نجوم أف أم، على كيفك.
3: شوف كل برامج ومذيعين نجوم أف أم على نجوم أف أم تي في على تردد 11.90.

0: على youtube.com/@nobumfm.
1: انتوا لسه مع اتفقنا مع مريم امين على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
2: بنواصل معاكم حلقتنا، ولو اني زعلانه النهارده مش الحلقه، مش الاداء بتاع الحلقه المفتوحه زي ما انا متعوده معاكم. هعاقبكم، مش هتبقى في حلقه مفتوحه الاسبوع اللي جاي علشان ما اتصلتوش النهارده. انا خلاص ما بديش فرص تانية خلاص. بس بتمنى يا رب تكونوا ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله. يعني يمكن انا كنت حابة، حتى لو انا كان عندي موضوع وحتى لو انا كان عندي ضيف كمان، كنت حابة جدا ان كل الامنيات وكل الامال البوزيتيف تكون في ظهر منتخبنا، وان احنا فعلا نكون واقفين جنبه، وان احنا نصبر عليه، وان احنا نحاول نستوعب ان في وجوه جديدة كمان في المنتخب بتشترك لأول مرة، لسه مش متعودة على المشاركة الدولية. كمان فكرة، انا لسه عايزة اشوف مع المشاهد فكرة اقامة البطولة المرة دي في اكتر من مكان، هتبقى شكلها ايه وعاملة ازاي، وهل ده هيبقى متعب على المنتخبات ولا هيبقى في صالح المنتخبات التغيير، فبالتالي ما تبقاش الناس عارفة أماكنهم وتضايقهم أو وإن أنا حاسة إن طبعا الحاجات التانية دي بتحصل في بلادنا إحنا أكتر، بتهيالي التركيز والفوكس وإن يكون في سيكوريتي على كل الأماكن. أعتقد في كأس العالم البطولة الأقوى والأهم يعني بيكون ليها ترتيبات أخرى. فأتمنى يا رب، أتمنى يا رب إن إحنا منتخبنا يشرف، وأتمنى إن كابتن حسام حسن الخطط بتاعته تكون خطط يعني تسلق الصدور زي ما بيقولوا. لأنه طبعا أنا ساعات بقعد أقول تفتكروا صوتنا بيوصل له؟ يعني تفتكروا لما بيكون الاستوديوهات التحليلية دي كلها مفتوحة وكباتن الدنيا بقى قاعدة بتتكلم وكان لازم وأصل وبتاع ويبتدي تفتكروا الكلام ده ممكن يكون بيوصل، ممكن يغير من التشكيل بتاعه، ممكن يغير من أداء الفريق، ممكن يأثر عليهم، ممكن يعني. أتمنى أن الحكاية كلها تبقى ماشية في الطريقة الإيجابية، طريقة أن احنا نكون ورا المنتخب ونوع يفرحنا المرة دي، يعني ربنا ينفخ في صورتنا كده ويفرحنا ونروح في حتة تانية. يعني نفسي كده، يعني أنا كنت مبسوطة جدا بالمغرب وفريق المغرب لما كان طلع رابع عالم. حاسة أنه يعني أتمنى أن احنا نقدر نعمل حاجة بصلاح ومرموش وحمزة. بتهيألي قالوا أنه هو يا رابع يا خامس أصغر لعيب في البطولة، ربنا يحفظهم ويحرسهم وكلهم يكونوا مشرفين. وزيكو سجل في البرازيل، زيكو اهو اول مره كنت اشوفه اسمع عنه، والناس متفائله بيه، ربنا يحميه ويحافظ عليهم ويأدوا احسن ما عندهم يا رب. انا بشكركم جدا جدا على حلقه النهارده، وما فيش حلقه مفتوحه الشهر الجاي، انا باكد. حاجب لكم مواضيع عشان استفزكم وخليكم تتصلوا اكتر من اي حلقة فاتت. ان شاء الله ان شاء الله قابلكم الاسبوع اللي جاي، خلوا بالكم من نفسكم، وان شاء الله اكلمكم الاسبوع الجاي واحنا فرحانين واحنا كده ايه الحكاية معانا لطيفة ولذيذة ومنتخبنا مشرفنا. خلوا بالكم من نفسكم، وشوفكم الاسبوع اللي جاي. باي باي.

0: 4840.
1: نايل سينما رجعت بشكل جديد، 8 قاعات منهم 3 في اي بي. احجز بسهوله من ابلكيشن وان بريمير او من premiersinemas.com او من شباك التذاكر. نايل سينما في ابراج نايل سيتي وعلى الكورنيش في وسط البلد في القاهره. الرقم الضريبي 204-996-864.
2: الكاس داخل علينا والكل عايز يتفرج على كاس العالم على بي ان سبورتس ويشجع مع وي لايف. قصد باقه كاس العالم من بي ان على 4 شهور بدون فوائد، واتفرج براحتك على كل الماتشات مع بي ان سبورتس من غير ما تستهلك من باقتك الاساسيه وي غير اي حد. تطبق الشروط والاحكام. رقم التسجيل الضريبي 100-292-895.
3: فريش تكي فريش معاك في كل مكان. تكييف محمول بالفريون مزود بعجل لسهولة الحركة من مكان لمكان، ومش محتاج تركيب لأن مفيش وحدة خارجية، وطبعا بشاشة ديجيتال وريموت كنترول.
4: نعيشها ايه ايه فريش، والجو ايه ايه فريش،
5: يا تكييف فريش يا معلش.
6: رقم التسجيل الضريبي 200-301-950.

0: شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في.
1: ايه ده؟
2: لا ما تبصريش، انا زيك بالظبط.
0: على تردد 11900 راس.
3: يا حبيبتي ذاكري

0: دلوقتي أخبار الساعة كل ساعة على نجوم FM.
1: الخامسة مساء على نجوم FM.
2: أهلا بكم إلى موجز الأخبار.
1: الرئيس السيسي يصدق على قانون ربط حساب ختام الموازنة العامة.
2: رئيس الوزراء يستعرض الموقف التنفيذي للمشروعات الخدمية في بني سويف.
1: رئيس الوزراء يشهد مراسم توقيع اتفاقية نقل ملكية حصة من محطات وقود وطنية.
2: انطلاق فعاليات التدريب الجوي المشترك المصري التركي بعدد من القواعد الجوية بجمهورية مصر العربية.
1: انطلاق التدريب المصري المشترك العماني قلعة الجبل الاثنين بمشاركة عناصر من قوات الصاعقة المصرية والقوات الخاصة العمانية.
2: وزير المالية يقرر مد العمل بتسهيلات الجمركية الاستثنائية لشحنات الترانزيت العابر 6 أشهر.
1: وزير الكهرباء ومدير جهاز مستقبل مصر يبحثان التعاون لتنفيذ مشروعات طاقة شمسية.
2: وزير الصناعة يبحث مع سفير فرنسا بناء القدرات المحلية ونقل التكنولوجيا.
1: وزير التموين يؤكد ضرورة تسهيل حصول المواطنين على الخدمات بسرعة وفعالية.
2: البنك المركزي يعلن تعطيل العمل بالبنوك الخميس المقبل بمناسبة رأس السنة الهجرية.
1: وزير الشباب والرياضة يبحث مع القائم بعمل السفير الأمريكي تعزيز التعاون المشترك في مجالي الشباب والرياضة.
2: الطقس غدا حار رطب نهارا معتدل ليلا على أغلب الأنحاء والعظمى في القاهرة 34 درجة.
1: انتهى موجز الأخبار وعلى رأس الساعة موجز جديد.
2: وللمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني nogumfm.net.
0: انتظرونا مع أخبار نجوم FM. نجوم FM على كيفك.
3: كلمة السر ايه يا ريس حمدان؟
4: فاكرني هقولها كده بالساهل؟ حاول تعرفها من اول كوبليه.
3: طب غني المزيكا.

0: تي جماعتكو معك في السكة مع محمد منير ودينا بهجت على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: يا مساء الفل على كل اللي بيسمعونا يوم الخميس والويك اند بقى والسعادة والانبساط. وبصراحة انا ببسط قوي قوي قوي لما نكون معاكم كل يوم خميس, واحنا كل يوم اربع وخميس وسبت معاكم معاك في السكة مع محمد منير ودينا بهجت. وبتوحشونا بصراحة, بتوحشونا من امبارح وحلقة امبارح وحشتونا, فقلنا نجيلكم تاني النهاردة بقى من خمسة لسبعة معاكم في اليوم الاحتفال العالمي اللي احنا هنحتفل بيه كلنا كلنا الساعة 10 مساء. ليه بقى هنحتفل يا منير؟ قول لي بقى. مساء الخير,
2: ازيك يا دينا؟ عامله ايه؟ مساء الفل عليكم, مساء الفل على كل مستمعينا على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في, مشاهدينا على نجوم اف ام تي في. رحب بيكم, نبدا معاكم حلقه جديده جدا من برنامجكم الاذاعي المفضل معاك في السكه دايما على نجوم اف ام كل اربع وخميس وسبت من خمسه لسبعه على الهواء مباشره. ندردش ونفرفش ونتبادل اطراف الحديث سويا, وكمان نتفرج على كاس العالم.
1: هو ده هو ده
2: مال,
1: هذا هو الخبر المنتظر النهارده يا جماعه. شاكيرا, وكتير جدا احنا هنتكلم على الموضوع ده بقى والافتتاح النهارده.
2: كل الدعم
1: والنجوم العالميه الكتير اللي هتكون في الاوبننج النهارده وافتتاح كاس العالم 2026. متحمسين وعايزين نعرف هتتفرجوا مع مين, هتعملوا ايه, هتخرجوا ولا قاعدين في البيت, هتتفرجوا في مكان معين, هتروحوا لحد, بتتفاعلوا بمين وانتوا بتتفرجوا كده, هل بتتشائموا بحد برضو عشان لما بتتفرجوا كده بتحسوا انه لا بلاش بلاش الخبر بيكون مش حلو معاك؟ قولوا لنا, بعتوا لنا كل حاجه وطمنونا عليكم على واتساب 0155951006 وقولوا لنا ايه الاخبار
2: انتوا فين وبتعملوا ايه والويك اند ايه؟ خلصت شغل بدري خلعته علشان تلحقوا تروحوا الساحل الويك اند وترجعوا زي ناس صحابي لسه سايبهم دلوقتي وصلوا بالسلامه. طبعا ان شاء الله نتمنى لهم السلامه, بس يعني ايه الناس اللي طالعه الويك اند الساحل كده تطمنا وتقول لنا الاجواء عامله ازاي والبوابات زحمه ولا لسه,
1: الاجواء جيف اويز ولا لا,
2: في جيف اويز ولا لا, عشان لو كده نطلع على البوابات ونلف ونرجع تاني.
1: نروح البوابات وهنرجع عادي, احنا قريبين احنا
2: قريبين من العروض والاوفرز يعني مش اكتر. وكمان قولوا لنا طبعا دعم وتشجيع منتخبنا الوطني منتخب مصر في كاس العالم باذن الله. اكيد كل واحد ليه فرقه كده, ايه في لعيبه بيحبها, في منتخب بيحب يشجعه شويه جنب منتخب مصر طبعا. فقولوا لنا انتوا في كاس العالم ناويين تعملوا ايه, تشجعوا مين, هل ممكن برازيل, اسبانيا, برتغال, يعني بتشجعوا مين ومستنيين اكتر مين, اكتر حد مستنيين تتفرجوا عليه من اللعيبه اللي بتحبوها في اكبر بطوله تخص كره القدم في العالم اللي بتحصل كل اربع سنين هو كاس العالم والانطلاق النهارده باذن الله. هنقعد شهر وشويه كده مسحولين في الماتشات وبنصحى الشغل تعبانين علشان ماتشات الفجر. عينب
1: يعني عينب. كل اللي هيروح الشغل متاخر اتمنى ان المدير يكون متسامح يعني, علشان كله بيتفرج الساعه 4 الفجر
2: او نتمنى
1: الفجر يعني المدير ما تخصمش.
2: لا المدير نتمنى يكون كوير,
1: يكون برضه هو كمان ليه في الكرة فهو كمان يروح متأخر, بس هي بتكون مشكلة انه المدير تمام يروح متأخر بس
2: ما هي دي كاريزمة المديرين,
1: ما دي بتبقى رزالة.
2: لا دي كاريزمة المديرين,
1: معلش بقى معلش يعني مشي الدنيا عادي, الناس كلها بتتفرج على الماتش وهو كاس عالم بيحصل كل مرة كل اربع سنين فيعني. وكمان الافتتاح النهاردة هو 10 بالليل بس ممكن عادي نتسحل يعني, فاهم قصدي؟ مشي
2: بقية الماتشات في الايام اللي جاية هتلاقي ماتشات 4 الفجر و6 الصبح
1: الجمعة صح. لا يعني نص الاسبوع بقى,
2: نص الاسبوع ماتشات الفجر,
1: نص الاسبوع لو انت مدير وبتسمعنا بي كايند,
2: روق حبيب قلبي وبعت لنا على 015
1: مفيش مشكلة عادي, روق يا حبيب قلبي,
2: روق يا حبيب قلبي وبعت لنا على 015 59 55 1006, وسيب الأولاد يتفرجوا على الكورة ما تقفش عليهم عشان انت كمان هيجي لك يوم تتفرج على حاجة وتتأخر, هتلاقي ساعتها حد بقى ايه ولا لا خلاص
1: هيقول لك بقى ايه بقى انت مدير بقى وما ينفعش تتأخر واسلوب يعني. بص هنروح نسمع الأغنية ونرجع نتكلم في الموضوع.

0: الكاس داخل علينا والكل عايز يشجع ويتفرج مع وي جول. لما تحول لباقة أعلى أو تبدل وي بونس بوينتس هيجيلك باقة الكاس على توت باي بي إن هدية تتفرج بيها على كل الماتشات براحتك. العرض ساري لفترة محدودة. وي غير أي حد. تطبق الشروط والأحكام. رقم التسجيل الضريبي 100-292-895.
1: عندنا خبر حلو ب 5000 جنيه. استعدوا، الفرصة ابتدت دلوقتي ولمدة 3 شهور. 400 شخص هيكسبوا 5000 جنيه لما يستقبلوا حوالات على محافظهم الإلكترونية من خلال وكلاء ومراسلين البنك الأهلي المصري. يعني كل ما تستقبل حوالات بقيمة أكبر كل ما الفرصة تكبر.
2: يعني تحول على أي محفظة إلكترونية؟
1: أيوة.
2: سواء كنت عميل للبنك أو لا؟
1: أيوة.
2: من غير مصاريف؟
1: أيوة.
2: وهتوصل في نفس اليوم؟
1: برضو أيوة. ما تفوتش الفرصة. لو حبايبك برا مصر كتير كلمهم من غير تأخير وخليهم يحولوا لك وإحنا هنكسبك. البنك الأهلي المصري، بنك أهل مصر. تطبق الشروط والأحكام. رقم التسجيل الضريبي 203-462.
3: في شركات بتقعد شهور تدور على أرض صناعية علشان تبني مصنع، وفي شركات بدأت بالفعل. مع السويدي للتنمية الصناعية احجز أرضك خلال 24 ساعة في مواقع استراتيجية في مصر كلها بمرافق متكاملة وجاهزة للتشغيل. اتصل على 15212 واحجز أرضك الصناعية دلوقتي أو زور موقعنا swedidevelopment.com. رقم التسجيل الضريبي 555-159-566.
4: حين يجتمع أهم المتحدثين في أهم قطاعات الاقتصاد في الدولة مع ممثلي القطاع الخاص، يصبح صناع القرار هو الحدث الأكبر لطرح ومناقشة أهم القرارات والتحديات التي تواجهها الأصوات المصرية للعام الحالي. يواصل صناع القرار جولاته في القطاع الاستثماري والعقاري والسياحة في دورته الثامنة والتي ستقام يوم الأربعاء 24 يونيو بالمتحف المصري الكبير. احجز تذكرتك من خلال موقع تذكرتي.com. تنظيم سان ان سام، نجوم اف ام، الراعي الإذاعي الرسمي.
0: الكاس داخل علينا والكل عايز يتفرج على كاس العالم على بي ان سبورتس ويشجع مع وي لايف. قصد باقة كاس العالم من بي ان على 4 شهور بدون فوائد، واتفرج براحتك على كل الماتشات مع بي ان سبورتس من غير ما تستهلك من باقتك الأساسية. وي غير أي حد. تطبق الشروط والأحكام. رقم التسجيل الضريبي 100-292-895.
5: ساعة مع نجم كل يوم من السبت للأربع من الساعة 1 للساعة 2 الظهر على نجوم اف ام. نجوم اف ام على
6: تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس
7: دلوقتي.

0: معك في السكة مع محمد منير ودينا بهجت على النجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: يا اهلا اهلا
2: يا 300,000 اهلا وسهلا
1: يا مراحب. وحشتونا جدا جدا من اللينك اللي فات وحشتونا من الحلقه اللي فاتت. اتمنى يا رب دايما تكونوا بخير وتكونوا في افضل حال ويكون كل شيء على ما يرام. كالعاده بنرحب بيكم جميعا ايا كان انتوا فين وبتعملوا ايه. راح مشوار راجع من مشوار بتعمل امرك كده امرك كده في البيت او في الشغل او في العربيه او في الجيم او في السكه. مسي عليكم جميعا في السكه. نتمنى لكم السعاده والسلامه. لو في اي اجواء مروريه غير طبيعيه برده يا ريت تبعتوا لنا على رقم الواتساب هو زي ما هو 015 59 55 1 0 6.
2: بالراحة
1: مال عاملين موضوع ليه؟
2: ماشي عشان بس انا عايز اتكلم. بقى
1: خلاص انا هحسم الجدل ان شاء الله. لا معلش.
2: طب هقول
1: لينكين.
2: ماشي
1: لينكين ونتكلم. 015
2: 015 59 55 1 0 6.
1: عايزين تسمعوا اغنية، عايزين تعملوا اهداء، عايزين تطلبوا اوردر، عايزين محتارين في الغدا، محتارين فتاخدوا لبس قد ايه وانتم مسافرين الويك اند مثلا، اللي هو البنات بتاخد
2: مسافرين رايحين فين
1: البيت وهي مسافرة والولد بياخد الشورتات بتاعته من 2001.
2: لما الاقي بنت الباكينج بتاعها صغير اللي هو برافو عليكي.
1: ما فيش ما بتحصلش.
2: لا والله
1: لو والله لو دي يوز ما بتحصل.
2: صدقني كنت مسافرة 3 ايام مع واحدة صاحبتي هي واخده شنطة.
1: لا طب سلامنا لصاحبتها بقى جدا. تحياتنا لصاحبتها علشان ده.
2: بتاعتها كانت تحفة. عملتيها ازاي والله.
1: اهلا بيكي بنفس الحاجات اللي من 2003 بنسافر بيها. مساء الخير اهلا وسهلا.
2: لا دي استحالة.
1: اهلا وسهلا.
2: لا دي استحالة
1: نفس
2: بقى.
1: نفس المايوهات ونفس كل حاجة ونفس عدد البيسز ما بيكترش خالص. شكرا جزيلا.
2: طيب نتكلم بقى شوية في المواضيع. نبدأ بالطقس.
1: عشان التاكس
2: عشان بس المواضيع نتكلم كده بالراحة ونقول انه الجو مازال حار عادي زي ما هو عشان احنا دايما في الصيف بنكون حرانين والواحد بيكون مش عارف بقى
1: سبق يعني المعلومات بقى يا جماعة
2: يعني
1: بقى
2: معروفة.
1: موسوعة
2: اظن انها موسوعة والله. مش لازم اقولك كل حاجة خلاص بقى يعني لو سمحتوا. اعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تفاصيل حالة الطقس المتوقعة خلال بقى الفترة اللي هي من بكرة للجمعة لحد يوم الثلاثاء اللي جاي. قالت الهيئة بقى انه الطقس هيسود هيكون فيه اعتدال كده في الحرارة اخيرا وهيكون رطب في الصباح الباكر حار رطب نهارا على شمال البلاد وحتى القاهرة الكبرى وشديد الحرارة على جنوب البلاد معتدل الحرارة رطب ليلا على اغلب الانحاء. وكمان حذرت الهيئة من شبورة مائية من 4-8 الصبح على بعض الطرق المؤدية من والى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن ووسط سيناء وشمال الصعيد. الفقرة المفضلة لمنير اتفضل.
1: اما عن درجات الحرارة المتوقعة بكرة باذن الله القاهرة العظمى 36 والصغرى 23 اسكندرية 27-23 بورسعيد 27-23 اسماعيلية 33-21 شرم الشيخ 39-28 اسيوط 38-24 واخيرا سوهاج 39-26. تحياتنا لكل المحافظات اللي قلناها واللي ما قلناهاش بس شرم الشيخ واسيوط وسوهاج
2: نار
1: طالعين بقى في الحاجات بقى اللي هي ايه لذيذة. فتحياتنا لكل المحافظات. النهاردة بقى والليلة الليلة وكل ليلة
2: شيء جميل.
1: الفنانة الاستعراضية
2: شاكيرا
1: شخصيا
2: كلنا متحمسين النهاردة يعني الحماس اللي احنا واخدينه لكاس العالم في حتة وحتة ان احنا هنفتتح بشاكيرا ونجوم كتير تانيين برضو. عايزين نتكلم في الموضوع ده شوية يا منير عشان الموضوع
1: عايزين نستفيد.
2: لا يعني نتكلم بقى لو هنتكلم شوية. نتكلم بصراحة
1: يعني وكل الدعم ان شاء الله. والنهاردة يبقى بيرفورمانس جامد العادي اللي هو بتاع شاكيرا العادي يعني جامدين. فالنهارده باذن الله تنطلق منافسات كاس العالم 2026 بقى كتير بعدين بنقول لكم ده اكتر كاس عالم هيلعب فيه منتخبات بنسخه جديده والناس كلها بتستعد بقى كتير قوي بنتكلم النهارده بقى خلاص النهارده خلاص بقى الفرح بقى.
2: بس ممكن اقول لك التطور وصل بينا لايه
1: ارجوكي
2: اقول لك مجهز ولا لا
1: يعني مش دايما جاهز بس هحاول.
2: لا بس هقول لك علشان الموضوع ده مش عادي. فاكر في كده كنا قلنا في فتره ما في الشريحة الذكية جوه كرة قدم
1: زي بتاعت الليمبي 8 جيجا.
2: لا يعني بس
1: صح؟
2: مش هي.
1: ماشي
2: بس هي احنا الـ AI اخدنا بتطور مختلف تاني. دايما بيكون في تشكك بقى في التحكيم في الحاجات في الناس
1: لا لا لا ده زمان
2: خلصنا
1: ايام الكرة القديمة
2: كلام ده خلص خلاص وانتهينا.
1: الكرة بشحن ابرة
2: بنتشحن وبتتحط وواقفة وبصة وشايفة وهي اللي هتقول
1: باشا.
2: عشان الـ AI دخل في حياتنا كتير قوي فما كانش ينفع نستغنى عنه. فكرة الشريحة الذكية دي بقى داخل كرة القدم ما بدأتش مع كاس العالم 2026 لا كانت نتيجة سنوات طويلة من التطوير والتجارب علشان يحلوا واحدة من اشهر الازمات اللي كنا لسه بنقولها وهي هي الأزمات التحكيمية في كرة القدم. هل بقى الكرة عدت خط المرمى ولا لأ؟ هل في تسلل؟ هل معرفش إيه؟ الحاجات دي كلها بنكون شاكين فيها. بس في البداية كان التركيز على تقنية خط المرمى بعد بعد أخطاء تحكيمية كبيرة. وتم كمان الاعتماد على التقنية رسميا في كاس العالم 2014، لكنها كانت معتمدة على كاميرات وأنظمة مراقبة متطورة من غير أي شريحة داخل الكورة.
1: بالضبط، كانت التكنولوجيز كلها ليها علاقة بالخطوط بتاعة الملعب والخط بتاع المرمى،
2: ليه
1: الكرة عدت ولا لأ، طلعت ولا لأ، كلها مراقبة بالكاميرات ونشوف أوفسايد ولا لأ، تدخل عنيف ولا لأ. إنما دلوقتي الموضوع بقى
2: في بقى الشريحة هي اللي هتقول.
1: بالزبط.
2: بس احنا في كاس العالم 2018 بقى فكرة لو في روسيا ظهرت الكرة اللي فيها الشريحة الإلكترونية، كان استخدامها مخصص للتفاعل الجماهير وبعض الخدمات الرقمية مش لأغراض التحكيم.
1: بالظبط
2: ماشي. بس النقلة بقى الحقيقية اللي جت في كاس العالم 2022 في قطر، تم استخدامها الكرة الذكية لإرسال بيانات دقيقة لحكام الفيديو، وساعتها بقى كمان ساعدت بشكل كبير في تحديد لحظة لمس الكرة وحسم حالات التسلل المعقدة.
1: يا جماعة الكابتن دينا بقى، يا جماعة
2: أنا بقولكوا بقى
1: والله تحذير شديد
2: اللهجة،
1: والله تحذير شديد اللهجة قبل كاس العالم على السادة المحللين ان هم ياخدوا بالهم فعلا. خلوا بالكم دينا جاية علينا من بعيد وهتودينا فعلا. ماشي
2: بقى.
1: في كاس العالم 26 الكرة الرسمية تريوندا صح؟
2: هي دي
1: هتكون اكثر تطورا، لانه تم نقل الشريحة الذكية من نص الكورة لجوانبها الداخلية، يعني التشيب بقت محطوطة في الجلدة بتاع الكورة نفسه يعني، مع اضافة اوزان مخصصة للحفاظ على توازن الكورة اثناء اللعب. التقنية دي بتوفر بيانات لحظية ودقيقة جدا عن حركة الكورة ووقت لمسها، وده بيساعد حكام الفيديو في اتخاذ قرارات أكثر دقة في حالات التسلل واللمسات الحاسمة داخل المباراة. ورغم كل التطور ده القرار النهائي لسه في إيد الحكم، يعني مش عشان الكورة فيها
2: الكرة
1: لا, لا, لا, لا معلش لا
2: زي بالظبط لما انت بتعتمد انه الاي اي هو اللي هيخلص لك شغل.
1: لا يا ابو حميد،
2: الحكم شغله برضو انه هو اللي يقوله وهو اللي هيقول القرار.
1: كابتن دينا ما بتصدق،
2: انا بقول لكم بقى يا جماعه،
1: يا جماعه ما توروهاش ماتشات احسن بقى. تحلل بقى ما توروهاش ماتشات،
2: انا هطلع احلل لكم بقى كاس العالم كله.
1: مش
2: بقى
1: مش
2: خلاص
1: مش.
2: ما تحللوش عليا.
1: بكده ما بقتش كرة المونديال مجرد أداة للعب زي ما قالت دينا، لكنها أصبحت جزء من منظومة رقمية متكاملة بتعتمد على البيانات الفورية، وده بيخلي القرارات التحكيمية أكثر دقة وبيقلل مساحة الجدل داخل الملعب. نيجي بقى لسؤال مهم جدا جدا جدا، مع التطور التكنولوجي الرهيب جدا في كل المجالات واللي أكيد بيوصل للرياضة لأنه مجال من المجالات اللي احنا عايشين فيه يعني، فأكيد كده كده الـ AI والتطور ده هيوصل له. هل الأخطاء جزء من متعة كرة القدم، ولا إن الموضوع يبقى مترقب وأندر كنترول قوي كده ونقلل حجم الأخطاء البشرية هيخلي اللعبة ممتعة برضو؟
2: لا حاسه هتبقى ممتعه برضو، لانه الناس هتبقى اللي هو لا خناقتنا بالهدف بقى خلاص، ما هو الاي اي ظهر.
1: ما هنتخانق على ايه بقى؟
2: على الخساره، على المكسب،
1: يعني
2: على
1: النوش اللي بتعمله الكوره بسبب الاخطاء البشريه التحكيميه ده بيخلي كوره والله بجد بيخلي كوره حلوه، يعني بيخلي في اختلاف في وجهات النظر، ولا دي عدت الخط لا ما عدتش. انما دلوقتي هيطلع لك ريسيت من الكوره، او لما تجيب جون
2: اتفضل اقرا بقى الخبر وشوف
1: جون اهو اتفضل وخلاص. هنخش على الليفل اللي بعده بقى، بعد ما حطوا سيم كارد ولا تشيب في الكوره، هتخش بقى كاس العالم اللي بعدها بقى في كوره بقى فيها ادخال نغمات واظهار رقم الطالب
2: وشوف بقى انت حابب تحط اغنيه
1: والوضع
2: ايه
1: الصامت بقى
2: حركات يعني.
1: لا بقى مش عايزين نقول بقى حاجات،
2: الخناقات انتهت يا جماعة، ان شاء الله هنتخانق ان احنا نكسب بقى خلاص. هو ده
1: الليفل اللي بعده، هيبقى فيه حكم روبوت.
2: ما ده بالظبط اللي احنا بنكون بنتكلم فيه، انه الاي اي هياخد دورنا. هل الاي اي هيقعد مكاني على المكتب؟ هل الاي اي هيطلع بدلنا وانت مثلا؟
1: لا
2: تفتكر هيبقى لا. روبوت مكاني؟ لا هتبقى الرؤى. قولوا لنا يا جماعة هتتبسطوا لو روبوت طلع مكاننا؟ انا بس بفهم يعني، انا بفهم.
1: هم قايلين غالبا صح.
2: مين؟
1: بعد بريك زيو 15
2: 59
1: 55
2: 1 0 6 اتفضلوا ارقصوا بقى
1: يلا بينا.

0: حملة راحة في كل حركة. شكل حياتنا وتفاصيل يومنا ساعات بيتحكموا في صحة عضلاتنا وراحة جسمنا، بس لو خلينا بالنا من شوية حاجات بسيطة هنقدر نعمل كل اللي احنا عايزينه ونعيش براحة كاملة في كل حركة. يعني مثلا الوقفة لفترات طويلة ممكن تتعب العضلات والرجلين والظهر. لو شغلك محتاج وقفة كتير، حاول تغير وضع جسمك باستمرار وحرك رجليك كل شوية، واختار حذاء مريح يساعدك طول اليوم. وبالنسبة لست البيت اللي طول اليوم في حركة ما بين المطبخ والترتيب وشغل البيت، لازم تخلي بالها، لأن الحركات المتكررة أو حمل الحاجات التقيلة ممكن يسببوا شد وألام عضلية. علشان تحافظي على جسمك حاولي تقسمي المجهود خلال اليوم، وابعدي عن الانحناء لفترة طويلة. الاهتمام البسيط بعضلاتنا بيفرق جدا مع راحة جسمنا، وأي وقت تحس فيه بشد عضلي وألم في العضلات استشير طبيبك. هذه الحملة برعاية جمجوم فارما. الرقم الضريبي 274-315-688.
1: شهر الأربعين فايز بماكينات قهوة أوكا من العبد. حمل الابليكيشن دلوقتي واطلب بألف جنيه أو أكتر يكون فيها قهوة تركي العبد الجديدة، وادخل السحب بإشراف وزارة التضامن الاجتماعي. ترخيص 129 لسنة 2026، وجهز حماية المستهلك 208 لسنة 2026. تطبق الشروط والأحكام.

0: 0
1: الكاس داخل علينا والكل عايز يتفرج على كاس العالم على بي ان سبورتس ويشجع مع وي لايف. قصد باقه كاس العالم من بي ان على 4 شهور بدون فوائد واتفرج براحتك على كل الماتشات مع بي ان سبورتس من غير ما تستهلك من باقتك الاساسيه وي غير اي حد. تطبق الشروط والاحكام. رقم التسجيل الضريبي 100-292-895.
2: ما من قلوب تشقى في الحب اكثر من القلوب الرقيقه. كما أن الحب يصنع المعجزات فهو في حد ذاته يحتاج إلى معجزة أكبر لصناعته. مستنيكم كل يوم 3 الساعة 12 منتصف الليل في أنا والنجوم وهواك. أسامة منير.
3: أنا والنجوم وهواك مع أسامة منير كل يوم 3 من الساعة 12 للساعة 2 بالليل على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
4: نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900 رأس. اعمل فولو لنجوم اف ام على انستغرام.com.

0: معاك في السكة مع محمد منير ودينا بهجت على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: معاك في السكة دايما على النجومة في أم 100.6 ولسه مكملين معاكوا على الهواء مباشرة. محمد منير ودينا بهجت ولسه مستنيينكوا تبعتوا لنا واتساب 015-595-1006 وتقولوا لنا عاملين ايه، رايحين فين، جايين منين، بتعملوا ايه، مسافرين، رايحين، واكلين، شاربين، هتاكلوا ايه. انا يعني اظن الساعة بدأت تقرب على 6 فانتوا عارفين المعدة معناه ايه،
2: معاد غدا.
1: انكوا هتبعتوا لنا اللي هتاكلوه
2: بالظبط، تبعتوا لنا المنيو، تبعتوا لنا المنيو، تبعتوا لنا اوبشنز نختار منها تطبخوا ايه او تطلبوا ايه او تدوقونا بتاكلوا ايه النهارده، يعني كل دي اوبشنز ممكن نشارككم. يعني
1: جوسيانا
2: يعني
1: بقى بتقول لنا دلوقتي
2: ازيك
1: جوسيانا حبيبتنا،
2: ازيك
1: بتقول لنا دلوقتي ماما محتاره في الغدا، ما تفكروا لنا كده وعزموني انا وخلاص.
2: طب قول لنا اوبشنز وايه الكلام، ايه
1: هي انا احنا نفكر لها
2: ما قول لنا اوبشنز نختار منها،
1: قول لنا ايه
2: انت منين يا
1: تعملوا انت منين يا منين انت من فرنسا من المانيا
2: والله عشان اشوف بس لو في حاجه جنبها يعني
1: هو قصده كويس يعني
2: قصدي يعني فين المكان عشان اقول لك ايه القريب تطلبي منه يعني ولا ايه.
1: ايوه عشان نفهم بس، وبعدين ممكن برضو ماما تعزمك، ايه رايك بدل ما
2: تعزمنا يعني تعزمنا
1: ما هتعزمك هتعزمها يعني فاهم قصدي، هتعزمنا كلنا على الغدا ان شاء الله. هي من اسكندريه.
2: طب كبده بقى اسكندراني
1: احسن
2: كبده اسكندراني، مش هقول لك تطلبي منين عشان معروفه يعني لو
1: ما مفهوم انا اصلا كنت هقولها
2: هو اسم يعني الحمد لله في اتنين عندك اسكندريه، يا حد ابو حد يا اما الحد اللي هو الحد هو على طول لوحده
1: هو
2: فاوله الف وليه.
1: فشوفوا انت بقى يعني شوفوا انتوا عايزين ايه
2: وابعت لنا
1: يعني عايزين برضو يعني لو تعزمونا عندكم في اسكندريه في يوم عادي، معاك في اسكندريه يعني
2: ومعاك في حنيش،
1: معاك في الساحل،
2: ومعاك في العالم النهارده بالليل.
1: احنا معاكوا احنا معاكوا بقلبنا بكل حاجه وفي كل وقت وفي كل حاجه انتوا عايزينها يعني الاكل، الخروج، المواضيع، القصص، الاخبار اللي عند منير.
2: اقول لك بقى
1: يلا
2: بمناسبه ان النهارده افتتاح كاس العالم ففي شويه نوش حاصل على البطوله دي من تحديدا فكره التنظيم، يعني بره الكوره شويه فكرة وصول المنتخبات وتسكين المنتخبات في معسكراتها واستقبال البعثات واستقبال السادة الحكام اللي هيديروا مفروض لقاءات كاس العالم. من كام يوم الأسبوع اللي فات ده البعثات كانت ابتدت توصل فعلا والحكام ابتدوا يوصلوا لأمريكا والبلاد المختلفة المستضيفة للمباريات. واحد من الحكام كان اسمه عمر أرتان.
1: ماشي.
2: عمر أرتان ده هو حكم صومالي وكان واحد من الحكام اللي محطوطين في السكادجول بتاع البطولة علشان يدير واحدة من مواجهات كاس العالم.
1: أوكي.
2: حلو. رجل وصل المطار،
1: انا سمعت الموضوع ده
2: وصل المطار وجسوت مع باسبوره

0: وده سواد كمان مع الفيزا
1: كله ماشي
0: داخل، والراجل مقيد على قوائم الحكام اللي هتدير مواجهات كاس العالم اللي هو رايح لها دي البطولة اللي هو رايح عشانها.
1: أوكي.
0: تم ايقافه في المطار والخضوع للتحقيق لمدة تعدت يعني اظن 11-12 ساعة، وبعد كده قعد فترة لوحده كده في المطار، وبعد كده اتمنع من الدخول للولايات المتحدة الامريكية لسبب او لاخر. بس هو اتمنع من الدخول، ما دخلش البلد ومشي، مرضوش يدخلوه.
1: ده بعد ساعات كتير اصلا،
0: 11 ساعة تحقيق، وقعد حوالي 5-6 ساعات لوحده، وبعد كده اتمنع من الدخول اساسا فمشي. النهاردة حصل حاجة بقى ايه، شات جبر خواطر كده حلوين،
1: حاجة كده اللي هو العوض بقى،
0: اليويفا
1: وصل بقى.
0: يعني امريكا منعته من الدخول، فتيجي اليويفا والاتحاد الاوروبي لكرة القدم اعلن من حوالي ساعة ان هم سعداء بالاعلان عن ان الحكم الصومالي عمر ارتان اللي هو اتوقف من المشاركة في كاس العالم بدون سبب واضح، يعني ان هو اللي هيدير لقاء بي اس جي واستون فيلا في كأس السوبر الاوروبي.
1: هو ده العوض بقى، هو ده
0: مباراة من ماتش واحد وبين واحد. بطل الشامبيونز ليج وبطل اليويفا ليج، ف
1: بالظبط
0: ماتش جامد
1: يعني، هو اجمد اصلا يعني.
0: ماتش جامد جدا، وربنا عوضه بماتش احسن. فيا جماعه ما نفقدش الامل، لو استبعدنا من المشاركه في كاس العالم حتى واحنا عندنا شغل جوه من غير سبب، وكان الموضوع ما لهوش اي مبررات، ربنا هيعوضنا في القريب العاجل.
1: يكون في كلام الامهات ده اللي هو ممكن ده يكون ربنا منعك عشان حاجه وحشه،
0: يمكن جاي لك حاجه احسن،
1: يمكن ده كانت حاجه تبقى وحشه
0: بس عامه ده حقيقي.
1: بس بجد فعلا والله، يعني دايما لما تكون حاجه متاخره وبتحصل في وقت تاني بتحصل احلى بكتير. يعني بجد انت بتكون مستني حاجه في وقت ما وتحس انه انا حياتي هتقف لو ما حصلتش، ما بتحصلش وحياتك ما بتقفش. فالدنيا بجد بتمشي، واوعوا تزعلوا على حاجه ما جاتش لانه مش وقتها الصح.
0: بس شفتي اليويفا وانتهاز الفرص بقى اللي هو تعالى ده في لقطة حصلت،
1: طب اقول لك بقى
0: خد بقى الماتش العينب ده بقى يا باشا ولا تزعل
1: عشان
0: نفسك.
1: ما تزعلش بس
0: الشطاره من اليويفا برضو ان هم صراحة عملوا اللقطه يعني.
1: لا حلوه منكم،
0: ايه مجهزين ايه طبخه؟
1: انا عايزه اقول لك انا مش طبخه بقى، بص انا مش طبخه
0: نبيلة
1: صراحه بقى، انا زهقت معاهم، مش كل يوم هقف في المطبخ لوحدي
0: دينا دوقينا.
1: بس هقول لك حاجه كده ممكن احنا نعملها كبني ادمين، يعني لما تكون حران عايز تحلي، زهقان او زهقانه او حرانه
0: مريفه
1: ماشي، يعني كل حاجه بتحسي كده ان الدنيا ضدك او ضدك، هتعمل ايه؟ حاسه ان هو حل بديهي جدا ان احنا ناكل ايس كريم عادي. ده بيكون الحل اللي هو السهل المتاح الموجود في كل حته، تروح سوبر ماركت هتلاقيه، تروح مكان البان برضه
0: من الاب على طول يجي لك
1: كله يعني كل حاجه متاحه. ولكن عمرك سمعت انه في دبدوبه
0: في ايه
1: دبدوبه جالها كوميت سكر يعني عشان كانت 18 كيلو ايس كريم؟
0: يا قلب عمو، ما اكيد لما الدبه هتاكل
1: مش طبيعيه برضه، يا دبدوبه كده.
0: لا ما هي مش هتاكل بولا مانجا وبولا فراوله برضه الدبه،
1: ما هو الموضوع ما كانش عادي فاهم. هو من كام يوم كده واحد صاحب محل ايس كريم في ولايه اركنسس في امريكا ماشي، بيفتح المحل بتاعه الصبح اوكي عادي جدا زي كل يوم رايح افتحه واشوف،
0: راجل بيسترزق
1: لقى دب وقع على الارض
0: يا حبيب قلب عمو،
1: افتكره مات. فاللي هو كان مخدود بقى وبتاع، اكتشف بعد شويه انه الدب ده اكل حوالي 18 كيلو ايس كريم. فبعد ما كان كله كان مليان فوضى ومتكسر طبعا، ما هو دبدوب دخل يعني، فمش طبيعي ان هو يبقى الدنيا هاديه وراح ياكل ايس كريم بهدوء، لا هو اقتحم المكان. فرجعوا كاميرات المراقبه وشافوا ازاي اقتحم المحل بالليل وكل ده، وفضل ياكل ايس كريم لحد ما انهار ووقع.
0: الحين يا دبدوب سلامتك يا دبدوب.
1: الموضوع وصل للمسؤولين عن الحياه البريه في الولايه ونقلوا العياده بطاريه، واكتشفوا ان هو ما ماتش، هو لسه عايش. وكل الموضوع ان هو دخل في غيبوبه سكر بسبب الكميه الكبيره اللي هو اكلها من الايس كريم، بس الحمد لله لحقوه.
0: طب الحمد لله، الحمد لله قدر ولطف، الحمد لله.
1: ايس كريم كتير.
0: هل كاتبين نوع الايس كريم اللي
1: دبدوب؟ هو في المحل بتاع الراجل بقى،
0: مفيش ما فليفر معين يعني، مش كاتبين مانجا فراوله عسل بطيخ
1: كيلو يعني، هيكون
0: ميكس
1: كل حاجه كله على كله.
0: احنا اظن بعد الخبر ده نسمع يا ناس انا دوبت في دباديبو.
1: دباديبو كان في حد قبل كده
0: عايز يا ناس انا دوبت في كتاكيتو.
1: كان كتاكيتو
0: بس هي طلعت دباديبو. على العموم انتوا كمان تقدروا تبعتوا لنا رسائلكم على 015-59-55-1006. هي واخده الجهاز فانا مش عارف اقرا المسجز، بس حاسس ان في مسجز عندها بس
1: هي
0: يعني
1: تيجي
0: ارجوكي
1: تيجي
0: ارجوكي
1: ولا ايه؟
0: هتدوس
1: ماشي.
0: يبقى هتدوس على الزرار. طبعا
1: ليه
0: تيجي نقرا؟ يبقى هتغفلني وتدوس على الزرار.
1: تيجي نقرا يلا نسمع الاغنيه. لا هنقراه. في حد بقى بيقول لنا ايه، هاي انا اسمي غادة، عاملة ايه يا دينا وانت ومنير؟ بصراحة بتبقى حاجة وحشة قوي لما المدير يجي متأخر، وبتبقى فعلا بالنسبة له عادي، ولو انت اتأخرتي هيقولك لا انت مخصوم لك ومخصوم لك الاسبوع كله.
0: لا ببعتنا بقى لو قال كده، معلش
1: بلغينا بقى مين المدير ده ودينا رقمه.
0: احنا في ايه ولا في ايه؟
1: دينا رقمه بقى، احنا في اي لاف يو، بنحبك اكتر،
0: لاف يو تو.
1: مفيش بقى مبروك النهاردة عشان الحمد لله خلصت امتحاناتي من تالتة اعدادي، ادعولي انجح واجيب مجموعة حلوة يا رب
0: ان شاء الله. اشطر الشطار ان شاء الله، ما تنسناش في اي احتفالات بقى، اي سيليبريشنز بمناسبه النجاح. احنا جاهزين نحتفل جدا جدا وفرقع بوق.
1: في بقى خالد بيقول ان هو راجع من الشغل والجو نار والطريق واقف من عند حاجه معروفه في المحور، ونفسي اقتل نفسي.
0: لا بعد الشر، بعد الشر. طب انت في المحور المتجه لمدن لبنان ولا المتجه لمدن جوهينا العكس يعني، ولا رايح فين؟
1: مش هقدر افيدك في الموضوع ده، بس هو
0: هو بقى أيوة.
1: سوبر ماركت معروف.
0: ايوه، ما هو السوبر ماركت على يمينه ولا على شماله؟
1: لا ما اعرفش، ما وضحش.
0: لو السوبر ماركت على يمينه يبقى جاي من مدلل على شماله، يبقى نازل مدلل.
1: ما بلغنيش على الموضوع ده.
0: ماشي ماشي
1: ماشي. اوكي، مين تاني بيقول لنا بقى، انا هتفرج على كاس العالم في البيت، ابقى ماسك الكتاب من ناحيه واتفرج من الناحيه التانية عشان عندي امتحانات ثالثه ثانوي. ربنا معاك، ده رقم اخره 2 7 9.
0: كل الناس عندها امتحانات، بس تخلص على خير ان شاء الله، موفقين ان شاء الله.
1: ماشي، مين تاني معانا؟ انا عن نفسي طالع السخنه حالا، وقافل تليفون الشغل وسايب مراتي والبنات عند اهل مراتي.
0: برنس الكومون سنس.
1: برافو عليك.
0: برافو. اما برافو،
1: وحشه منك انك سايبهم، بس
0: يعني لا بيحتاج بريك برضو.
1: يعني
0: بريك عادي. بريك وهيرجع، هو الراجل مش مهاجر.
1: بص الناس اللي من بره مصر بعتلنا صورنا واحنا مشجعين
0: يا جماعه، بقى الدعم بقى والتشجيع بقى، وريهم
1: اهو، ما يبين اهي
0: التلفاز، التلفاز والاجهزه المرئيه،
1: بنشجع جدا.
0: هتروحوا فان زونز يا جماعه ولا ما بتقتنعوش بال يعني مصر؟ هتروحوا بجد لو في فان زونز وتجمعات جماهير تتفرجوا على الماتشات حتى لو في اوقات متاخره شويه، ولا موضوع الفان زونز ده ايه معاك؟ هتروحي انت فان زون ولا؟
1: بص بصراحه ما بحبش الزحمه.
0: طلعينا نسمع اغنيه خلاص من غير اي زحمه.
1: السلام عليكم،
0: باي باي باي.
1: راجعين.

ليه سعر الفضة بيزيد ويقل؟ تغير السعر طبيعي في أي أصل، خصوصا في المعادن، طبيعي جدا، وده عشان العرض والطلب وتغيرات السعر العالمي. وعشان كده بنفكرك، الفضة أصل ادخاري على المدى الطويل، ووجودها في محفظتك بيدي توازن للأصول، خصوصا لو بنسبة ما بين 10% ل15%، وحافظ عليها من 3 ل4 سنين على الأقل لنتائج ادخارية أفضل. دي كانت معلومة من فضة من مركز تجارة السبائك BTC. لمعلومات أكتر تابع موقعنا أو كلمنا على 15 057، رقم التسجيل الضريبي

0: محمول بالفريون، مزود بعجل لسهولة الحركة من مكان لمكان، ومش محتاج تركيب لأن مفيش وحدة خارجية، وطبعا بشاشة ديجيتال وريموت كنترول.
1: نعيشها ايه ايه فرش، والجو ايه ايه فرش،
2: يا تكييف فرش يا معلش.
3: رقم التسجيل الضريبي 200-301-950.
4: عندنا خبر حلو ب 5000 جنيه، استعدوا، الفرصة ابتدت دلوقتي ولمدة 3 شهور. 400 شخص هيكسبوا 5000 جنيه لما يستقبلوا حوالات على محافظهم الإلكترونية من خلال وكلاء ومراسلين البنك الأهلي المصري. يعني كل ما تستقبل حوالات بقيمة أكبر كل ما الفرصة تكبر.
5: يعني تحول على أي محفظة إلكترونية؟
4: أيوة.
5: سواء كنت عميل للبنك أو لا؟
4: أيوة.
5: من غير مصاريف؟
4: أيوة.
5: وهتوصل في نفس اليوم؟
4: برضو أيوة. ما تفوتش الفرصة، لو حبايبك برا مصر كتير كلمهم من غير تأخير وخليهم يحولوا لك، وإحنا هنكسبك. البنك الأهلي المصري، بنك أهل مصر. تطبق الشروط والأحكام. رقم التسجيل الضريبي 203-462.
6: الكاس داخل علينا والكل عايز يشجع ويتفرج مع وي جول. لما تحول لباقة أعلى أو تبدل وي بونس بوينز هيجيلك باقة الكاس على تود باي بي إن هدية تتفرج بيها على كل الماتشات براحتك. العرض ساري لفترة محدودة، وي غير أي حد. تطبق الشروط والأحكام. رقم التسجيل الضريبي 100-292-895.

0: اكتر من 190 فرع جنبك او اونلاين من على بيتك.com او من على 1-9-2-6-2. بيتك يا ما جهز بيوت. رقم التسجيل الضريبي 200-127-918.
1: بورتو جولف العالمين بتحقق حلم الملايين، واخيرا والاول مره في الساحل الميجا ستار شيرين عبد الوهاب.

0: الميجا ستار شيرين عبد الوهاب في حفلة استثنائية ليلة مش هتتنسي يوم 7 أغسطس. الحفلة ضمن فعاليات بورتو جولف سامر فيستيفال اللي بتقدمها عامر جروب، واللي بتحول بورتو جولف للوجهة الأولى لحفلات صيف 26 بالعالمين الجديدة. الحفلة بتنظيم ياسر الحريري وأمازون انترتينمنت. احجز تذكرتك دلوقتي من ticketsmarchet.com وخليك جزء من الحدث. نجوم FM ونايل FM الراي الإذاعي الرسمي.
1: دلوقتي تقدر تكون المونديالي الأصلي. ادخل على فيسبوك / نجوم FM وجاوب على سؤالنا لكأس العالم، واللي هيجاوب صح هيكون عنده فرصة انه يكون معانا في الاستوديو ويكسب جايزة في الاستاد. معهوبة نجوم FM على كيفك.
2: تابع برامج نجوم FM على نجوم FM TV على تردد 11900 رأس.
1: تابعونا على facebook.com/ نجوم FM.

0: دلوقتي أخبار الساعة كل ساعة على نجوم FM.
1: السادسة مساء على نجوم FM.
2: أهلا بكم إلى موجز الأخبار.
1: الرئيس السيسي يصدق على قانون ربط حساب ختام الموازنة العامة.
2: رئيس الوزراء يستعرض الموقف التنفيذي للمشروعات الخدمية في بني سويف.
1: رئيس الوزراء يشهد مراسم توقيع اتفاقية نقل ملكية حصن محطة وقود وطنية.
2: وزير الصناعة ومحافظ القاهرة يسلمان 43 عقد تقنين أوضاع لمصانع شق الثعبان مع خطة لتعزيز صناعة الرخام والجرانيت.
1: انطلاق فعاليات التدريب الجوي المشترك المصري التركي بعدد من القواعد الجوية لجمهورية مصر العربية.
2: انطلاق التدريب المشترك المصري العماني قلعة الجبل 2 بمشاركة عناصر من قوات الصاعقة المصرية والقوات الخاصة العمانية.
1: وزير المالية يقرر مدى العمل بالتسهيلات الجمركية الاستثنائية لشحنات الترانزيت العابر 6 أشهر.
2: وزير الكهرباء ومدير جهاز مستقبل مصر يبحثان التعاون لتنفيذ مشروعات طاقة شمسية.
1: وزير التموين يؤكد ضرورة تسهيل حصول المواطنين على الخدمات بسرعة وفعالية.
2: وزير الشباب والرياضة وسفير فرنسا يبحثان آفاق جديدة للشراكة في تمكين الشباب وتطوير المنظومة الرياضية.
1: اختيار الحكم الصومالي عمر أرتان لإدارة مباراة كأس السوبر الأوروبي بعد رفض الولايات المتحدة من حول تأشيرة الدخول لإدارة مباراة المونديال.
2: الطقس غدا حار رطب النهار معتدل ليلا على أغلب الأنحاء والعظمى في القاهرة 34 درجة.
1: انتهى موجز الأخبار وعلى رأس الساعة موجز جديد.
2: وللمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني nogumfm.net.
0: انتظرونا مع أخبار نجوم FM. نجوم FM على كيفك.

0: معاك في السكة مع محمد منير ودينا بهجت على النجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: رسميا بدأنا الساعة الثانية معاك في السكة دايما على الهواء مباشرة كل أربع وخميس وسبت من خمس لسبعة، ولسه مستمرين معاكو لساعة تانية. معاكو دايما محمد منير ودينا بهجت. وايه بقى بتعملوا ايه؟ طمنونا عليكم وابعتوا لنا واتساب 015-595-2106 وقولوا لنا ايه بقى
2: البوست نازل بقى والستوريز نزلت بقى والريبوست حصل بقى وانستجرام بقى جاهز والدنيا حلوة،
1: مواضيعنا
2: مزكتنا غدانا اوردراتنا مصيفنا.
1: يا ريتني
2: عمري ما حبي. ماشي طيب بعتولنا، طيب طمنونا كمان قولولنا هو انتوا فين، هو انتوا فين في الشارع، الشوارع عاملة ايه دلوقتي، هل تمام؟ نتمنى ان شاء الله يكون في سيولة مرورية كده والدنيا تبقى حلوة. لو في اي اجواء مرورية مش طبيعية برضو ياريت تنبهونا عشان بقية الناس اللي لسه ما تحركتش تحاول تدور على طرق بديلة. بعتولنا دايما على واتساب هو زي ما هو
1: 015-55-1006. واضحة اظن، واضحة ليه 1006؟ ليه عشان 100.6؟
2: ما فيش حاجه صدفه، معلش
1: اظن يعني
2: حاجة صدفة وكل حاجه معمول حسابها،
1: هاشتاج مقصوده
2: معلش
1: صراحه
2: بعتها له.
1: بص بقى، فاكر لما كنا بنتكلم على الموضوع بتاع الشنط ان احنا البنات دايما بن اوفر باك وكده، ففي رقم اخره 971 بتقول جماعه لا، في بنات بتطلع بشنطه صغيره جدا.
2: لا
1: دي رضوى صاحبتي.
2: لا
1: هي بتقول رضوى صاحبتها، انا مالي.
2: لا اوكي بس عايش يا رضوى. بس ما حصلش،
1: سافرنا العمره 6 ايام بشنطه قد النونو بحاجات صغيره وقالت انتوا هيكون معاكم الباقي، هي بقى قررت كده.
2: بس تمام برضو يعني ساوندز برضو. انت كمان عايزين تاخدوا اوتفيتس كتير وانتوا رايحين العمره؟ يعني ما فيش،
1: ما هي
2: يعني ما اظنش،
1: ما اعرفش بصراحه،
2: يعني ما اظنش
1: بصراحه يعني.
2: لا ما اظنش،
1: اظن كتغيير يعني، وان احنا مش هنغسل، مش فاهم قصدي،
2: بس من غير اوتفيتس كتير
1: يعني مفهوم، كل واحد وجهه نظره. بوتيتو بوتاتو. في رقم اخره 655، احلى اتنين بحب اسمعهم وانا بعمل الغدا.
2: شكرا والله.
1: بتعمل غدا ايه؟
2: واحنا احلى ناس بنحب
1: إيه؟
2: نستقبل رسائلها واحنا بندوق الغدا بقى.
1: اه لو هتقول لنا الغدا او هتقول لنا الغدا يا ريت يعني ارجوكوا، علشان احنا بس في مواعيد غدا، احنا في ميعاد غدا يا جماعه لو انتم مش واخدين بالكم يعني.
2: شيرينج از كيرينج.
1: يا منير يا دينا، احلى برنامج واحلى اذاعه مع احلى واغلى مذيعين، ليكوا وحشه والله. ايه الاخبار؟ يا رب تكونوا بخير. فين القهوه يا جماعه؟ اشرف.
2: ازيك يا اشرف؟ عامل ايه؟ سكرك ايه؟ تعالى
1: اشرف صديق البرنامج، منورنا يا اشرف والله، واتفضل يلا القهوه موجوده ومستنينك.
2: فل اشرف.
1: ماشي، في حد برضو بيقول لنا رقم اخره 848، انا ماليش في الكوره بس هتفرج النهارده عادي. كلنا ده، كلنا جدع. هنتفرج يعني، اي جدع. حد حتى لو ملوش في الكوره هيتفرج عادي.
2: برافو.
1: وفي مساء الفل يا كينج، مساء الفل يا دينا، امانه عليكم اللي هيعزمكم عدوا عليا اي حاجه منها يعني. ماشي
2: يعني نزود الاوردر بقى للناس اللي بتطلب معايا.
1: بصوا يا جماعه، اللي هيعزمنا، انا حاسه ان احنا ولا مره اتعزمنا، انت مش واخد بالك من الموضوع ده.
2: انا ابتديت اتوغوش
1: كل مره بنقول يعني الاهتمام بيطلبش واحنا بنطلبه
2: كل حلقه وهنفضل نطلبه.
1: بنطلع 3 مرات في الاسبوع وبنطلبها كل يوم، والناس تطلع تقول احنا من الحلقه بتاعتكم بنطلع جعانين ومعرفش ايه. طب ايه
2: احنا شغالين واحنا يعني
1: فاهمين قصدنا؟
2: يعني واصله
1: فاهمين قصدنا؟
2: ماشي.
1: عندك حاجه؟
2: عندي حاجات.
1: طب يلا
2: هقول لك على حاجه بمناسبه الناس، السفريات والويك اندز والحاجات دي، كان في حاجه لذيذه تخص حاجات هتحصل في بحر واجواء كده وحمايه البحر الاحمر واجواء عامله كده. هقول لك بقى، بصي، وزاره التنميه المحليه والبيئه اطلقت مبادره البحر الاحمر المصريه بالتزامن مع الاحتفال بيوم البيئه العالمي 2026. شفتي يوم البيئه العالمي ده؟
1: بيئه،
2: اليوم العالمي للبيئه.
1: ايوه.
2: بيهدف حمايه البحر الاحمر وشعابه المرجانيه باعتبارها واحده من اهم الثروات الطبيعيه والبيئيه في مصر. المبادره بتعتمد على ربط حمايه البيئه بالتنميه المستدامه من خلال الحفاظ على التنوع البيولوجي ودعم السياحه المستدامه وتشجيع الاستثمار الاخضر ومواجهه تاثيرات التغيرات المناخيه. كلام كبير يعني.
1: صح.
2: ده بالتعاون مع جهات حكوميه وشركاء تنميه والقطاع الخاص والمجتمعات المحليه. المبادره هتشمل تطوير اداره المحميات الطبيعيه ودعم برامج رصد الشعاب المرجانيه وتحسين منظومه الشمندرات البحريه. تمام. شمندرات دي جمع شمندورة لو مش هرشة يعني،
1: مفهومة.
2: والتعامل مع المخلفات البحرية، إلى جانب دعم مشروعات اقتصادية وسياحية متوافقة مع حماية البيئة. الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة أعلنت عن إنشاء الصندوق المصري للشعاب المرجانية بهدف توفير تمويل مستدام وجذب استثمارات طويلة الأجل لدعم مشروعات الحفاظ على الشعاب المرجانية والسياحة البيئية والمشروعات المحلية المرتبطة بالبحر الأحمر. يعني
1: يعني
2: هنخلي بالنا من البحر،
1: هناخد بالنا بقى بصراحة، عشان انا يعني فاكرة الموضوع ان هو دايما كان في ناس برضو عارف اللي هو دايما لما بتطلب كوفي او حاجات او كده انت بتاخد الكوب هي او بتكون كلها بلاستيك بس السترو بيكون كاربن او بتكون مش بلاستيك برضو.
2: السلاحف تشعر بالسعادة.
1: بنحاول.
2: بصراحة الموضوع فرق مع السلاحف جدا ويعني أيوة. كوميونيتي السلاحف عامل نوش بسبب الشفطات اللي مش بلاستيك دي.
1: فور إفر. بوتيتو بوتاتو برضو.
2: والله بجد الموضوع السلاحف لا فرق الشاليموهات اللي مش بلاستيك يا جماعة بجدش السلاحف مبسوطة جدا. انت بتعمله ايه والله؟
1: والله.
2: جماعة بقى.
1: لا والله
2: ما بنرميهاش اصلا خالص كده كده حتى لو بلاستيك او مش بلاستيك ما بنرميهاش عند السلاحف
1: اصلا. ما هو الطبيعي ان احنا اصلا ما بنرميش يا جماعه في البحر يعني لو انتوا لا ارجوكوا لو انتوا دلوقتي احنا دلوقتي في موعد انه لازم تصيف ما ترموش حاجه في البحر يعني هتكون الكيس بتاع الفريسكا مثلا ما ترميهوش خليه معاك اكيد معاكي بيتش باج اكيد انت معاك مراتك معاها بيتش باج اكيد اي حد معاه شنطه معاه كاب شيلها فيها
2: شيلها في البيتش باج
1: لحد مثلا في اي حته
2: اهو معاك بيتش باج اكيد
1: في اي حاجه يعني ارجو في جيب المايوه بس ما
2: ترموش اللي هو بيتنفخ ده لما تنزل الميه
1: بس ما ترموش في البحر ارجوكوا يعني حافظوا
2: وما ترموش من العربيه وانتوا سايقين حاجه والنبي علشان انا اللي بطلع اجري وراكوا بعدها
1: ده بجد
2: بيبقى انا
1: يعني عارف دايما الناس بتخش عندي العربيه بيلاقوا الباسكت مليانه
2: انا كمان
1: هترميها امتى انا هرميها يا جماعه ما هو ده كله
2: اللي بيحدف حاجه بيلاقي حد بيجري وراه علشان يقول له حاجه بسرعه ده بيبقى انا ودينا لو حدفت حاجه انا اللي هجري وراك في الشارع
1: طبعا بيستهبل
2: لا والله
1: اللي بيغني دلوقتي هو احمد سعد اغنيه بيستهبل نسمعها ونرجع لكم على طول وابعتوا لنا واتساب 015-595-1006 منتظرينكم معاك في السكه
0: فيه

0: الكاس داخل علينا والكل عايز يتفرج على كاس العالم على بي ان سبورتس ويشجع مع وي لايف. قصد باقه كاس العالم من بي ان على 4 شهور بدون فوائد واتفرج براحتك على كل الماتشات مع بي ان سبورتس من غير ما تستهلك من باقتك الاساسيه وي غير اي حد. تطبق الشروط والاحكام. رقم التسجيل الضريبي 100-292-895.
1: ده وقت اوروبا وسحرها مع اجمل مدن ايطاليا فينيسيا بدايه من 29 يونيو رحلتين اسبوعيا من مصر للطيران مباشرة إلى فينيسيا. الحق احجز رحلتك. للاستفسارات والحجز تواصل مع مصر للطيران على أرقام 1717 أو 0900 740 أو عن طريق الموقع الإلكتروني egyptair.com.

0: رقم التسجيل الضريبي 200-127-918.
1: حين يجتمع أهم المتحدثين في أهم قطاعات الاقتصاد في الدولة مع ممثلي القطاع الخاص، يصبح صناع القرار هو الحدث الأكبر لطرح ومناقشة أهم القرارات والتحديات التي تواجهها الأصوات المصرية للعام الحالي. يواصل صناع القرار جولاته في القطاع الاستثماري والعقاري والسياحة في دورته الثامنة، والتي ستقام يوم الأربعاء 24 يونيو بالمتحف المصري الكبير. احجز تذكرتك من خلال موقع تذكرتي.com. تنظيم سان ان سام، نجوم اف ام، الراعي الإذاعي الرسمي.
2: الكاس داخل علينا والكل عايز يشجع ويتفرج مع وي جول. لما تحول لباقة أعلى أو تبدل وي بونس بوينتس، هيجيلك باقة الكاس على توت باي بي إن هدية تتفرج بيها على كل الماتشات براحتك. العرض ساري لفترة محدودة، وي غير أي حد. تطبق الشروط والأحكام. رقم التسجيل الضريبي 100-292-895.
3: التوليفة مش مجرد برنامج، ده مكان بنخلط فيه بين الروايات، الأفلام والقصص اللي بتجمعنا كلنا. بنتكلم عن الكوميديا، الإثارة، الرعب، الرياضة والعلوم بكل أنواعها، بس كل ده من خلال الكتب والفن. هنا هنكتشف مع بعض أسرار وراء الكواليس، وهنفتح كتاب التاريخ عشان نفهم الحاضر، وبنقدم رؤية للحياة بزاوية جديدة. هكون معاكم في التوليفة كل أسبوع على نجوم فن. أحمد مراد.
1: التوليفة مع أحمد مراد كل يوم ثلاث من الساعة 8 للساعة 10 بالليل برعاية آيريد على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك.
4: التفاؤل مش معناه ان انت مبسوط طول الوقت، التفاؤل معناه ان انت مقدر الصعوبات اللي انت عايش فيها، لكن انت قررت ان انت تكمل وتفضل مكمل في طريقك وهدفك. في المواطن المتفائل هنحكي ونتكلم مع بعض في حاجات كتير، هنفهم الفرق بين التفاؤل والتشاؤم، ما بين الوهم والواقعية، هنشوف المشكلة فين، هنقف في ظهر بعض، هنسمع بعض، الآراء كلها مسموعة، حكايات كتير من كل الدنيا بتحكي لنا عن صعوبات، نجاحات، إخفاقات، وكل حاجة بنتعلم منها، بس كله بهدف واحد، إن احنا نكون دايما متفائلين.
1: المواطن المتفائل مع محمود عبد المجيد كل يوم خميس من الساعة 10 للساعة 11 الصبح على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. شوف كل برامج ومذيعي نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في، تردد 11900 رأسي.

0: انا بولسي. ايه البنت دي انت تعرفها؟
1: حبيبتي جدا
0: يا ابن اللذينة. ده شكلك انت اللي متفق معاها بقى. طب اطلبها.
2: انتوا لسه مع معاك في السكة مع محمد منير ودينا بهجت على النجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
3: يا اهلا يا اهلا يا اهلا وسهلا يا 300 ألف اهلا وسهلا. انا مرحب
4: بس معاكم
3: بقى النهارده في حلقه النهارده والويك اند. انه الويك اند, انه الخميس فخلاص بقى يعني It's خلاص time. المفروض نكون نزلنا من الشغل دلوقتي ومروحين وخدنا حاجاتنا وطلعين على الطريق بقى او رايحين لاصحابنا او بنظبط الخطط بتاعه الويك اند
4: او هنشوف هنتفرج على كاس العالم فين.
3: هنشوف بقى مع مين هنتفرج مع كاس العالم مع مين
4: فين مع مين وايه وايه الفايبز ايه الموضوع. هل انتم من الناس اللي هو بتكونوا مجمعين عندكم في البيت وبيبقى فيه بقى المانشيز بقى والاكل والحاجات دي وبتعملوا عزومات
3: ونطلب بقى بيدز بقى نطلب بيدز
4: بقى. ايه بقى طمنونا عليكم يا جماعه وما تنسوش انكم دايما تقدروا تبعتوا لنا تطمنونا عليكم وتقولوا لنا ايه الاخبار وايه المواضيع وايه القصص على كام. انا حاسه ان انتم بعد كده اللي تيجوا تقولوا بقى الرقم كام بقى 015 59 60 106 وطمنونا عليكم ارجوكم ما تتاخروش علينا عشان بصوا احنا بنتبسط قوي لما يكون مسجز كتير قوي.
3: وفي
4: مسجز
3: كتير قوي قوي قوي بقى يعني في اقول لك شويه قبل الكونتنت ولا
4: يلا احنا بس هم كتير قوي واحنا بنحاول نقرا كله فاحنا اسفين.
3: تيتا زوزة بتتقدم بعزومه ممبار كامله
4: انا جايه
3: الجميله
4: اللي ستة زوزة كانت بعت لنا امبارح وقالت لنا ان هي اصلا ما بتتشدش لاي حد وكانت مبسوطه انها بتسمعنا.
3: ده يشرفنا والله يشرفنا جدا
4: الموضوع ده يا تيتا زوزة
3: جميله دينا
4: شكرا
3: وجمله بقى جامده جدا والله شكرا شكرا يا جماعه والله جدا وعليكم تحديد الموعد احنا اربعة وخميس وسبت من 5 لـ7
4: دايما جاهزين دايما اي وقت جاهزين
3: اي اوردر هيجي هيتاكل
4: احنا جاهزين دايما والله وبطننا دايما جاهز
3: وكاتبه ممكن توصيله لحد عندكم ده بجد جدا
4: وحياه
3: ربنا المسج دي لوحدها كفايه
4: هو ايه الجمال ده والله,
3: والله
4: شكرا
3: احنا بالمسج دي تمام طبعا لو دقنا هنبقى طبعا
4: لا ودخلت على نقطه ضعفنا هي عارفه منبار
3: يعني ما تمام شكرا. احنا موافقين ممكن عزمكم على بانيه
4: ممبار وبانيه
3: لا ده ما ده رقم تاني
4: اوكي
3: وبعت الجمله دي بس ده رقم اخره 13 طب لو في اي مكرونه جنبه احنا يعني تمام
4: اظن المكرونه علينا بقى
3: ايه اخباركم عايز اعرف اخبار الجو يمكن ايه اخبارك يا دينا انا بحبك قوي
4: وانا بموت فيك
3: ازيك
4: والجو عندنا احنا في التكييف الحمد لله يا حرام انتوا في الحر
3: ده رقم اخره 74 فشكرا على المسج ايه الدنيا عاملين دايت يا منير بلاش تفتح هنا الاولاد طب نشرب يا منير احلى برنامج معانا ليكم وحش والله الاخبار
4: بتكون
3: فين القهوه يا جماعه ده قش طب نشرب القهوه قش ماشي اما قش فانا قلت
4: بقى هيقفش بقى عشان بص كارون
3: انا قلت بعت اي اكل ولا اي حاجه والله
4: يا اشرف افتكرناك فعلا بعت حاجه وبعت لنا انت قهوه مثلا بتحب قهوتك ايه منير عشان بس اشرف يجيبها لك هو قال لي هيجيبها لك
3: زياده
4: ماشي انا بحب سبانيش لاتيه
3: وانا بحب دبل اسبريسو من غير حاجه خالص
4: ماشي خلاص احنا جاهزين بوابه 2 مدينه الانتاج نجوم اف ام
3: لاكتوز فري
4: معاكم لا انا فول كريم عادي
3: اوت ميلك
4: ليه بقى ليه العقد ليه
3: لا لاكتوز فري بس خلاص
4: طيب
3: ماشي مساء الجمال والسعاده دينا ومحمد دايما متالقين ومنور شكرا والله نوركم انا من عشاق الممبار السبايسي صياح صياح
4: معاد الصياح جه كل ما تجيبوا سيره الاكل والله مش هنسكت وبعدين احنا الروز. كمان الساعه 6:30 يعني فاظن انتوا فاهمين
3: الصياح اللي بجد بقى ده الصياح اللي بجد الجوع اللي بجد
4: بطننا هتصيح بعد كده بقى
3: ويا ريت تجربوا بالفريك
4: لا ما بحبش الفريك
3: ما يحب زي الفريك ما يحب الشريك
4: ما بحبش الشريك
3: عامه الاثنين بقى لا ما جربتش قبل كده ده المهندس ايهاب ثروت من اونتاريو كندا يا هندسه مساء الفل شكرا بس موضوع ممبار بالفريك ده سو فريك
4: ده غريب يعني ما سمعتش عنه قبل كده يعني الحمام اوكي حمام بالرز وحمام بالفريك انا تيم حمام بالرز انت تيم حمام ايه
3: انا تيم حمام بالرز طبعا
4: نو فريك
3: فلفل اسود كتير جدا وضيع
4: وبعدين محروق كده برضو يبقى لذيذ كده برضو
3: ما يا بنتي غير الموضوع بقى غير الموضوع بقى عايزين نكمل بقى حلقتنا النهارده طب شوفي اي محتوى ولا حاجه عشان انا عندي كله اكل
4: ماشي انا عندي بقى بما ان احنا جبنا سيره السعاده يعني اظن دايما لما بنسمع الاكل بيكون فيه سعاده جوانا لكن هل انتوا عارفين بقى انه في دول مصنفه ان هي اكثر دول العالم سعاده منها ايه بقى وهي في المركز الاول فنلندا فنلندا اكتر دول العالم سعاده للعام التاسع. كان في تقرير سنوي صادر من مركز ابحاث الرفاهيه في جامعه اوكسفورد، استمرار فنلندا في تصدر قائمه اسعد دول العالم للعام التاسع على التوالي. وكمان سجل التقرير سابقه دخول دوله من امريكا اللاتينيه الى المراكز الخمسه الاولى للمره الاولى منذ انطلاقه قبل 14 عام، مع صعود برضو كوستاريكا للمركز الرابع بعد ما كانت بتحتل المرتبه 23 في عام 2023. التقرير بقى سلط الضوء كمان على تراجع ملحوظ في مستويات الرضا عن الحياة للشباب اللي أقل
3: من فنلندا برضو؟
4: أوكي. اللي أقل من 25 سنة في أمريكا وكندا وأستراليا ونيوزيلندا خلال 10 سنين اللي فاتوا، مش فنلندا بس كمان، يعني الموضوع متوسع معانا. ماشي، ليه بقى؟ تخيل
3: ما مش
4: عندك سبب ممكن يكون الشباب اللي أقل من 25.
3: أنا لو أنا هقول
4: أظن هي واضحة ليه؟ علشان فسروا ده باستخدام الكتير من وسائل التواصل الاجتماعي.
3: بالظبط،
4: دايما ماسك لي الموبايل بقى
3: نوش.
4: ومش سايبه، وهتفضل تقول لي انا متضايق
3: كده وظهرك هيتعبك وعينك هتوجعك وخلص.
4: ما تزعلش بعد كده لما تلاقي نفسك زعلان ومتضايق، اعرف ان انت بتستخدم سوشيال ميديا كتير.
3: ففنلندا طلعت يعني من ضمن الناس اللي مبسوطين ولا مش مبسوطين؟
4: هي فنلندا وصلت المركز الاول للمره التاسعه لانها بتستند لمستويات مرتفعة من الدعم الاجتماعي وانخفاض في الفساد، وكمان بجانب انه في شبكة امان اجتماعي بتشمل التعليم والرعاية والصحية، وده بيدي احساس عام بالاستقرار.
3: فيعني الاكثر سعادة فنلندا دلوقتي متصدرة رقم واحد،
4: المركز الاول.
3: صديقي الفنلندي،
4: برافو عليك،
3: انجوي تو ذا ماكس.
4: برافو عليك يا جماعة، يعني بجد بجد الناس السعيدة دي عامة والله السعادة دي رزق. فان انت تكون بني ادم سعيد وراضي ومبسوط في حياتك، دي حاجه ما تستقلش بيها لو انت بجد في حياتك كده، وتقدر كمان تكون راضي باقل الحاجات اللي موجوده، لانه بعض الناس بتكون شايفه انه ممكن يكون عندها حاجات كتيره قوي، لكن هي شايفه انه لا ده مش مكفي، انا عايز ازيد، انا عايز اكتر، انا محتاج اكتر من ده، ده ممكن يكون زياده عليا بس انا مش مبسوط. لا ده كده انت هتعرف ان انت عايش مش مبسوط.
3: سامع عزيزي الفنلندي،
4: يا
3: عزيز الفنلندي، يا ريت تسمع لكلام دينا.
4: لا ده اللي مش فنلندي
3: وتحمد ربنا. لا يحمد ربنا على النعمه اللي هو فيها فنلندي، يعني قولي له قولي له تاني
4: الحمد لله. لكن اللي مش فنلندي بقى
3: اما بقى عزيزي بقى اللي مش فنلندي كلامنا معاك بعدين.
4: مين عندك فنلندي ولا مش فنلندي؟
3: لا انا كل اللي عندي مش فنلندي بس هقول لك عادي. بصي هاي انا اسمع، عاملين احنا تمام، ازيك الاخبار؟ كوبري اكتوبر زحمه قوي للي رايح نيو كايرو، يعني المتجه لمدينه نصر والناحيه الثانيه كده، كوبري اكتوبر زحمه شويتين.
4: كوبري اكتوبر دايما زحمه يعني
3: في وقت الـ الـ الـ وقت البرنامج. دي حاجه حلوه الحمد لله
4: عشان احنا معاك
3: الحمد لله. الحمد لله. بتقول هروح اشرب كافي، الجو حر اكيد، ايس كافي ولا
4: اكيد
3: ولا ايه؟
4: ما الجو حر،
3: ما في ناس بتشرب حاجه سخنه والجو حر عادي.
4: لا ده كده ايه بقى
3: ده والله في ناس بتعمل كده،
4: ده اللي هو عليكم
3: زي الناس اللي ما هو زي الناس بتاكل ايس كريم في الشتاء، يعني نفس بس الايس كريم في الشتاء ما بيحسسكيش بالبرد، انما حاجه سخنه.
4: بس هقول لك حاجه، يعني حاسه انه عادي انك تشرب حاجه ساقعه. لا ممكن تاكل ايس كريم ساقع في البرد.
3: ايس كريم ساقع ده يا جماعه بقى يا جماعه بقى المعلومات الكريزي دي.
4: ايس كريم هو ساقع في البرد، فبتحس انه انت جسمك ممكن اللي هو ده وده، فاتصدمت فاتحريت. انا بفتي.
3: تحفه تحفه تحفه، انا استفدت حاجه كتيره جدا. طيب رقم 85 الو.
4: بس أنا... بتحس انك صدقتها صح؟
3: لا واقتنعت، يعني انا هجرب كمان فاهمه. انا شاهين ده عرفات، تاني مره شارك راديو.
4: أهلاً أهلاً.
3: وكل منزل الاقيكم، معلش شاهين ده حقك علينا
4: بقى.
3: دي حاجه حلوه ولا وحشه؟ عايز اطلب اغنيه يا ساتر لاحمد كامل، لو مش موجوده هشغلها انا عندي. هو ايه اللي
4: إيه ده؟
3: هو في ايه؟
4: لا يا شاهين ده
3: بسلم عليكم كلكم، واحنا كلنا بنسلم عليك يا شاهين ده، بس يعني مش يعني هندور على الاغنيه،
4: هنظبط الدنيا،
3: ادينا فرصه ندور يمكن نلاقي احنا الاغنيه فاهمه.
4: ارجوكي يعني
3: ما تهددينيش، يعني لو هشغلها انا وبتاع ماشي،
4: لو ما شغلتوش هشغل انا.
3: حرين بقى، مساء الفل عليك يا دينا ومحمد، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. احنا بخير طول ما انتم بخير والله. مكه محمود محمد محمد الصغير،
4: ورودينا
3: محمود محمد محمد الصغير، وحشتوهم من امبارح جدا جدا، وهم بيحبوكم قوي
4: جداً.
3: احنا كمان بنحبهم جدا جدا،
4: مبسوطين هم بيحبوا كمان يسمعونا،
3: قاعدين بيتفرجوا عليكم. هاي مكه، هاي رودي، مساء الفل. هما بيسالوا هما كده اصدقاء البرنامج ده؟ هما صحاب مكان، دول صحاب مكان مش اصدقاء البرنامج،
4: من غير سؤال يعني، ده مكانكم اساسا.
3: عايزين يسمعوا حاجه جميله على ذوقكم؟ حاضر، اوامر. الغدا النهارده رز بشعريه وملوخيه، وصينيه بطاطس باللحمه.
4: طب احنا جايين
3: يلا بقى، يلا بقى
4: جايين ولا
3: يلا
4: ايه؟
3: بقى شوفي رسائلنا. طيب يا دينا البنات هيزعلوا بجد ارجوكي يا دندن.
4: هو
3: معلش معلش ان انا اللي قريت المسجز، بس هي دينا برضو يعني يعني
4: انا معاكم،
3: وصل لها المسجز
4: معاك
3: والله
4: سامعاك،
3: انا مش مانعها من اي حاجه
4: والله سامعاك.
3: شايفاني.
4: مين تاني معانا عشان الناس التحفه دي؟
3: هلو، بقالي كتير ما شاركتش معاكم، بس كنت بتفرج عليكم مش بفوت حلقه عشان بحبكم قوي انا واخواتي، واحب امسي عليهم مايا وكوكي واوكا حبايبي دول.
4: هلو،
3: وجهوا رساله لمايا تحفيزيه، هي اولى ثانوي عام وخايفه وقلقانه وحاجات كتير كده لا بعد الشر، وهي بتحبكم قوي.
4: مايا كله هيعدي،
3: مفيش اي حاجه بتخوف مايا خالص، وهتعدي وهتفتكري الايام دي والله
4: وهتضحكي.
3: وانا ميار في ثالثه ثانوي وعندي امتحان محاسبه يوم السبت، ارجو الدعاء ليا وصحبتي. بست اوف لوك ان شاء الله، وهنبقى موجودين يوم السبت معاكي نطمن عملتي ايه في الامتحان
4: ان شاء الله.
3: وبنحبكم قوي وشكرا، واحنا كمان والله بنحبكم جدا جدا، وشكرا على المسجز الجميله. مستنيين بقى ندوق نخش على الليفل اللي بعده، ان احنا
4: اللينك اللي جاي بقى هنتكلم على الغدا ماشي، عشان بس يكون تكونوا مجهزين نفسكم ان احنا هنتكلم على ايه على الغدا.
3: طيب اللي كانت بتقول لنا كوبري اكتوبر زحمه، هي فعلا هتشرب ايس سولتد كارميل كوفي دوت كوم دوت اي دي يو
4: دوت اي جي.
3: يلا بينا.

0: تعبك بدل ما تضغط على ظهرك، وعلى قد ما تقدر ابعد تماما عن الحركات المفاجئه خصوصا اول ما تصحى او بعد المجهود. وما تنساش شرب المياه، مهم جدا للحفاظ على العضلات وتقليل الشد. ولو حسيت بألم في العضلات او شد عضلي استشير طبيبك. تفاصيل صغيره في يومك بس فرقها كبير. هذه الحمله برعايه جامجوم فارما. الرقم الضريبي 274 315 688.
1: أغلى حاجة في مشروعك مش الأرض، الوقت. كل يوم تأخير بيأجل أرباحك. مع السويدي للتنمية الصناعية احجز أرضك خلال 24 ساعة في أهم المواقع في مصر بمرافق متكاملة وجاهزة على التشغيل. وفر وقت، وفر فلوس. اتصل على 15212 واحجز أرضك الصناعية دلوقتي أو زور موقعنا السويدي development.com. رقم التسجيل الضريبي 555-159-566.
2: عايز

0: 19111 رقم التسجيل الضريبي 735634480.
1: الكاس داخل علينا والكل عايز يشجع ويتفرج مع وي جول. لما تحول لباقة أعلى أو تبدل وي بونس بوينتس هيجيلك باقة الكاس على توت باي بي إن هدية تتفرج بيها على كل الماتشات براحتك. العرض ساري لفترة محدودة وي غير أي حد. تطبق الشروط والأحكام. رقم التسجيل الضريبي 100-292-895.
0: الفنانة صبا مبارك
2: مين معي
0: في أسرار النجوم مع إنجي علي.
2: هو ده كلام ده
0: يوم الخميس من الساعة 8 للساعة 10 مساء.
2: بص يا دكتور ما تزعلش مني والله ما قصدي أضايقك أنا، بس هو الكلام اللي أنت بتقوله ده غلط، ما ينفعش شيله من دماغك خالص. أنا مش مناسبة ليك ولا أنت كمان مناسب لي. أنت صغير لسه قدامك حياتك ومستقبلك، وانا ست ورايا بلاوي كتير قوي.
0: الفنانه صبا مبارك
2: تعزي
0: في اسرار النجوم مع انجي علي يوم الخميس على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
3: تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 راس. تابعونا على youtube.com/@nujumafm.

0: محمد منير ودينا بهجت على النجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: بكل زعل واسف وحزن اللينك الاخير من معاك في السكه، ولكن انتوا فاكريننا هنسيبكم؟ مش هنسيبكم، احنا هنكمل رغي وهنكمل كلام، وتقدروا كمان تبعتوا لنا واتساب 015-59-52-106 ونشوف كل المسجز وكل المواضيع وكل حاجات كل اللي انتوا عايزين تقولوها لنا.
2: اقول لك بقى اخر خبر هنقوله معانا في اللينك الاخير، اللي هو للاسف الشديد يعني ان هو اللينك الاخير، بس قلنا ايه ناخد بقى ايه الموضوعين اللي احنا بنتكلم فيهم معظم الحلقة نحطهم في موضوع واحد، وهو يبقى الخبر الأخير اللي هو الأكل وكأس العالم. حلوة الصيغة دي؟
1: حلو.
2: هقول لك بقى، واحدة من الأخبار الغريبة جدا الخاصة بالنسخة دي من كأس العالم هو إن منتخب النرويج اللي بيرجع للبطولة مرة تانية بعد آخر مشاركة ليه سنة 98 قرر إن الزيارة للبطولة دي تبقى مختلفة شوية، يعني قرر إن هو يجود، ما تبقاش زيارة عادية للمونديال. هيعملوا إيه بقى بعثة منتخب النرويج؟
1: إيه بقى؟
2: هياخدوا معاهم شحنات ضخمة من الأكل وصلت حمولتها لألف كيلو.
1: تحفة.
2: صحيفة في جي النرويجية قالت في تقرير ليها أن بعثة النرويج حط اهتمام كبير جدا بموضوع النظام الغذائي للعيبة، وده اللي خلاها تجيب معاها إيه بقى؟ اكتبي بقى، اكتبي
1: بقى،
2: اكتبي بقى وراي.
1: قولي عشان جعانة.
2: 300 كيلو سمك. معرفش هم يكملوا
1: ليه؟
2: حياتهم في كأس العالم تقريبا. و116 كيلو جبنة، بس مش اي جبنة، منتخب النرويج هياخد جبنة ايه؟
1: ايه؟ قول انت.
2: ايه؟
1: قول قول.
2: 116 كيلو جبنة نرويجي.
1: تحفة.
2: يعني اكيد مش هياخد جبنة براميلي، فاهمة؟
1: لا طبعا.
2: صح؟
1: اسطنبولي.
2: فلامنك. ماشي؟
1: اتفضل.
2: و6000 برتقانة.
1: طب ليه؟ ليه تكبير المواضيع؟ ليه التصعيد؟ فاهم قصدي؟ يعني انا بس مش فاهم.
2: 300 كيلو سمك و116 كيلو جبنه نرويجي.
1: غالبا ده احلامي انا وانت واحنا على الهوا.
2: 116 كيلو جبنه نرويجي ملح خفيف.
1: ده فكروا فيها لو انتوا كلكم بتسمعونا بعتوا لنا على بوابه 2، احنا هنجمع الكم ده.
2: 6000 برتقانه.
1: 6000 برتقانه. ايوه. اكتبوا بقى، اكتبوا وراه.
2: والله.
1: اكتبوا وراه وابعتوا لنا.
2: وكمان معاهم اكيد كذا شاف يعني.
1: ماشي.
2: متخصصين بمنتخب النرويج
1: ونجهز
2: وسبق ليهم ان هم ماشي ماشي ماشي يعني اوفرول يعني واخدين كميه اكل مش طبيعيه. ف معلش معلش معلش سؤال بس
1: ليه؟
2: يعني الاعداد دي ايه؟ الكيلوهات دي احنا لو معانا ميزان ووزننا وراهم هنلاقي الموضوع.
1: ما هو الهدف؟
2: 116 كيلو جبنه. لو قسمناهم على ايام كاس العالم يعني كل واحد في البعثة يعني بنتكلم في عدد لا باس به من الجبن والبرتقان والاسماك طول فتره البطوله. انت في حد من النرويج بيتواصل معاكي ولا ايه؟
1: بشوف هم بيعملوا كده.
2: شوف لنا كيلو جبنه نرويجي عامله كام دلوقتي؟ ملح خفيف
1: ممكن نفهم.
2: خلاص
1: عامه انا حاسه ان احنا برضو كلامنا على الاكل يعني الناس بيحمسهم قوي ان هم يدخلوا المطبخ. من مسجز كتيره قوي انا بحبكم جدا، انا مش بدخل المطبخ غير لما البرنامج بيشتغل عشان بتسلوني قوي
2: يعني بدنا ندوق.
1: ده رقم اخره 492 يعني.
2: شكرا.
1: اظن دي حاجه حلوه يعني.
2: شكرا.
1: يا رب.
2: شكرا.
1: جوزك اهل بيتك يعني يكونوا مبسوطين ان احنا بنحمسك تدخلي المطبخ. ف
2: ده لو واحده اللي بعت المسج.
1: طب يعني
2: ما انا بقى بقول لك بقى
1: احساسي بيقول
2: بيرد بعد كده بيقول لك عامه انا داخل المطبخ.
1: 492 بنت ولا ولد ممكن نعرف؟
2: تمام. تحياتنا يا جماعه والله لكل الارقام في كل الاحوال.
1: طيب عايزه اغنيه توليت الجديده هاي انا بحبك شغلناها في الاول،
2: كان اول تراك معايا،
1: اول حاجه معانا خالص هي اللي اشتغلت. والله يا جماعه كل اللي تامروا بيه، كل اللي انتوا عايزينه. ماشي. مين تاني؟ الناس كلها بتتكلم عن الاكل وانا بصراحه جوعت قوي
2: جدا
1: وجعانه جدا. ماشي. في بقى كلام كبير بقى رقم اخره 208. انا عامل محشي كروم وكوسه والنهارده اتفضلوا تعالوا معايا تعالوا معايا محشي المتغربين.
2: لوكيشن
1: ايه محشي المتغربين؟
2: محشي مغتربين يعني.
1: احنا
2: هو ولا هو؟ لا هو الرقم دولي ولا مصري؟
1: لا مصري.
2: يبقى جاي من الغربه يمكن يعني.
1: وضح لنا
2: يا دوقنا
1: لو احنا اللي هنجي لك وهنبقى احنا المتغربين. تمام.
2: لوكيشن برضو.
1: هو اللي مغترب. هو بيقول
2: دلوقتي انا الحمد لله على السلامة
1: يا رب بره في الكويت. ماشي. ربنا معاك يا رب وكل الاكل يكون حلو. والمسجز كتيره قوي ولكن للاسف مش هنلحق نقراها كلها، بس بنبسط معاكم قوي قوي كل يوم اربع وخميس وسبت معاك في السكه مع محمد منير ودينا بهجت. لو انتوا فاكرين خلصنا مش هنرجع لكم تاني، لا هنرجع لكم يوم السبت قبل دلوقتي بساعتين من 5 لـ7، ولكن دلوقتي حلقتنا للاسف الشديد خلصت. باي باي
2: باي باي.
3: خلاص هسيطر، هخش بقلب فايتر، هبطل الدخان انا مش هحتاج اللايتر، بالطياره رد افتح باراشوت، هنفض للسواقه واقه من الزحمه هكد، وانا لما احس باحباط انا بطلع كروس بالمنطاد واشوف الدنيا من فوق يمكن الحال يروق، مش عايز اتعصب تاني وانا هبقى لافلي ذوق، هبقى لافلي ذوق. لو يوم قلت البنت على فكره انتي عجباني، بعدها صدفه شفتها اتدلعت عملت مش شايفاني، هكرف هنفض خالص مش هتكلم تاني، انا مش هتكلم تاني،

0: He in the house.
1: نجوم اف ام.
2: هو ليه سعر الذهب بيتغير؟ او ليه سعر الذهب بيقل ويزيد؟ الذهب مرتبط بسعر وسوق عالمي، وده بيخليه يتأثر بأحداث اقتصادية كتير، سواء بالزيادة أو النقص. واطمن، ده بيحصل في أسواق تانية كتير. الأفضل دايماً في أوقات تغيير السعر إنك تلتزم باستراتيجية شراء بميزانية شهرية تسمح لك تركز مع استمرارية الادخار بغض النظر عن التوقيت. المهم في الميزانية إنها تبقى بناءً على احتياجاتك ومقدرتك وأهدافك في الادخار، وبكده تقدر تشتري بمتوسط سعر الذهب سنوياً وتستفيد بشكل أحسن. دي كانت معلومة من ذهب من مركز تجارة السبائك بي تي سي. لمعلومات أكتر تابع موقعنا أو كلمنا على 15057 رقم التسجيل الضريبي 643-640-878.
3: الكاس داخل علينا والكل عايز يتفرج على كاس العالم على بي ان سبورتس ويشجع مع وي لايف. قصد باقه كاس العالم من بي ان على 4 شهور بدون فوائد، واتفرج براحتك على كل الماتشات مع بي ان سبورتس من غير ما تستهلك من باقتك الاساسيه وي غير اي حد. تطبق الشروط والاحكام. رقم التسجيل الضريبي 100-292-895.
4: بورتو جولف العالمين بتحقق حلم الملايين، واخيرا والاول مره في الساحل الميجا ستار شيرين عبد الوهاب.

الميجا ستار شيرين عبد الوهاب في حفلة استثنائية ليلة مش هتتنسي يوم 7 أغسطس. الحفلة ضمن فعاليات بورتو جولف سمر فيستيفال اللي بتقدمها عامر جروب، واللي بتحول بورتو جولف للواجهة الأولى لحفلات صيف 26 بالعالمين الجديدة. الحفلة بتنظيم ياسر الحريري وأمازون انترتينمنت. احجز تذكرتك دلوقتي من ticketsmarché.com وخليك جزء من الحدث. نجوم FM ونايل FM الراعي الإذاعي الرسمي.

0: نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900 نجوم اف ام تي في.
1: تابعونا على x.com/نجوم اف ام.

0: دلوقتي أخبار الساعة كل ساعة على نجوم FM.
1: السابعة مساء على نجوم FM.
2: أهلا بكم إلى موجز الأخبار.
1: رئيس الوزراء يتابع موقف توافر مغزو الأدوية والمستحضرات الطبية وسداد مستحقات الشركات.
2: نائب رئيس الوزراء يتابع جهود إعادة هيكلة وحوكمة الشركات المملوكة للدولة لتعزيز كفاءتها وتعظيم عوائدها.
1: رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية يزور الهيئة العربية للتصنيع ويفيد بالقدرات التصنيعية المتطورة بها.
2: وزير الاستثمار يؤكد أن مصر والكونغو الديمقراطية مؤهلتان لبناء نموذج ناجح للتكامل الاقتصادي الإفريقي.
1: الهلال الأحمر المصري يستقبل الدفعة 50 من المصابين الفلسطينيين.
2: مصر تقدم شحنة مساعدات غذائية إلى ملاوي لمواجهة تحديات الأمن الغذائي.
1: ترامب يقول إن الولايات المتحدة ستضرب إيران بقسوة الليلة.
2: رئيس هيئة الدواء المصرية يبحث توطين صناعة المواد الخام الدوائية ونقل التكنولوجيا.
1: رئيسة المجلس القومي للمرأة تشهد توقيع بروتوكولي تعاون بوزارة العدل لتعزيز إنفاذ الأحكام المتنافقة وحماية حقوق المرأة والطفلة.
2: الفيفا يجبر منتخب هايتي على تغيير قمصان اللاعبين في كأس العالم بدعوى أنها تحمل دلالات سياسية.
1: انتهى موجز الأخبار، وعلى رأس الساعة موجز جديد.
2: وللمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني nogomfm.net.
0: انتظرونا مع أخبار نجوم FM. نجوم FM على كيفك.

0: تأتي جمعاتكم مع أجمد سبعة الساعة سبعة مع جيهان عبد الله على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: حلقة الخميس من أجمد سبعة الساعة سبعة على النجوم أفهم ونجوم أفهم تي في. تحياتي لمشاهدينا ومستمعينا في كل مكان، يا رب تكونوا بخير وفي أحسن حال. نهاردة بداية عظيمة جدا لحدث عالمي، كل أنظار العالم متجهة نحو كأس العالم، وليلة كروية جدا جدا، ومكملين بقى الفترة اللي جاية طبعا لا صوت يعلو على صوت الماتشات. على حسب معلوماتي ان هو يوم الاثنين، فاحنا دايما دايما دايما بنشجع منتخبنا الوطني، بنتمنى له الحظ السعيد والتوفيق ان شاء الله، ومفيش حاجه مستحيله ومفيش حلم صعب تحقيقه. كنت اتمنى النهارده ان الحلقه يكون معظم اغنياتها ليها علاقه بالكوره، لكن هو ده كان الهدف الحقيقه يعني اللي موجود، لكن هي الاغنيات اللي اتعملت للكوره تكاد تكون قليله جدا جدا جدا، لا تكفي انها تكمل حلقه معينه. فالحلقه مفتوحه، حابين تسمعوا اغنيات الكوره ان وجد اختاروا معانا، حابين تسمعوا اغنيات تانية مختلفه برضو اختاروا معانا، شاركوا وابعتوا. لكن هو احنا برضو ايه بنلف وندور حوالين الكوره وحوالين الحدث العالمي. الماتش النهارده الساعه 10 ماتش الافتتاح، و الافتتاح حوالي الساعة 9:30، يعني بيكون قبليها بنص ساعة حاجة كده، فأنظار العالم وكلنا مترقبين ان احنا نتفرج على الافتتاحية، لان بيكون ليها كده مظهر جمالي معين. طبعا حدث عالمي بيلتف حواليه جميع اعلام الدول العالم كلها في مكان واحد، فبنبتدي نشوف كارنفال من اشكال ورقصات متنوعة من دول مختلفة، وطبعا دول كتيرة جدا مشاركة. في طبعا شاكيرا مقدمة أغنية نازلة بقالها كام يوم، هي أغنية الافتتاح اللي هي بعنوان داي داي على ما أعتقد، ومشاركها الأغنية بيرنا بوي. هو من الناس برضو اليوم اسم معروف ومستحق ونجومية يعني معروفة إلى حد ما من الناس المشهورين يعني. فلكن احنا دايما بنحب ايه، احنا هنا في العالم العربي بنحب شاكيرا، احنا عندنا حب لشاكيرا مختلف خالص يعني أي حد تمام، بس شاكيرا دي ليها حتة لوحدها كده. هي مميزة أكيد في استعراضاتها، ومميزة في اللوك بتاعتها، ومميزة في كل حاجة. مش هننسى بقى من أيام ونافر وتافر والحاجات دي، وواكا واكا والحاجات اللطيفة كلها اللي دايما تعودنا بيها من شاكيرا. فهي مكملة لسه المشوار، وهتعمل برضو النهاردة الافتتاحية بأغنيتها داي داي. ولما اتفرجنا على الفيديو كليب بتاع الأغنية، هي شاكيرا، هي بنفس أزياءها وبنفس اللوك بتاعتها وبنفس الروح بتاعتها في الاختيارات حتى للمزيكا والأغنية نفسها. رجعتنا ذكريات جميلة، رجعتنا لأجواء لطيفة جدا. حظ سعيد، وبالتوفيق بالتوفيق بالتوفيق بالتوفيق، قلوبنا كلها أكيد مع منتخبنا الوطني، وإن شاء الله إحنا قدها، وإن شاء الله نقدر، وإن شاء الله إحنا نستحق إن إحنا خلاص. هي في الأغنية حتى كمان شاكيرا بتقول أسماء لاعبين مشهورين في حول العالم، وبتقول مضمون الأغنية إن إحنا على بعد خطوة، أي حد هو على بعد خطوة واحدة بس من إن هو يبقى بطل العالم. فالمشوار كان طويل، ولما نوصل للخطوة الأخيرة اللي هي دلوقتي، ده في حد ذاته إنجاز كبير جدا جدا جدا، وباقي على الحلو تكة زي ما بيقولوا، وما فيش حاجة صعبة. واللي قدر يكمل المشوار يوصل المشوار الطويل ده كله ويوصل للمرحلة دي، هو أكيد ممكن يوصل لكأس العالم، أو ممكن يوصل لتأهل يعني متقدم شويتين ثلاثة. وبالذات أنه بيقال أنه حظ المنتخب في الماتشات الأولانية يعني مع مش يعني الفرق اللي هيواجهها مش فرق صعبة، وأنه هم في مستواهم مستوى عادي، فممكن إن شاء الله نحن كمان نتأهل للدور الثاني والثالث وحاجات كده. فحظ سعيد لمنتخبنا الوطني، إحنا معاكم، إحنا بنشجع، إحنا قدها، وإحنا وراكم أكيد أكيد أكيد كل الشعب المصري. هتقولوا لنا بقى اتفرجوا على الافتتاح النهارده اللي كمان دقايق فين ومع مين، بيبقى في اجواء خاصه سواء كانت في الكافيهات او في البيوت، في ناس بتحب تتفرج على الاحداث الكرويه دي في البيوت. انتم من الناس اللي بتحبوا في البيوت تجميعة العيلة، الصحاب في البيت، الأجواء بتاعتنا الخاصة، ولا الأجواء التانية المختلفة خالص بقى على النقيض، اللي هي بتكون أجواء في أماكن مخصصة بقى، كافيهات أو لونجز معينة مخصصة لماتشات كاس العالم أو الماتشات المهمة، بتحبوا تكونوا في وسط ناس وجماهير ناس ما تعرفوهمش كتير وتعيشوا الأجواء أوسع بكتير، ولا بتحبوا تكونوا في أجواء خاصة وتتفرجوا على الماتشات في جو خاص داخل المنازل؟ مشاركاتكم اكيد بنستقبلها على الواتساب على 0155955106. يلا نشجع منتخبنا الوطني، ويلا نبدا، ومفيش حاجه صعبه ومفيش حاجه مستحيله، يلا بينا.

0: الكاس داخل علينا والكل عايز يشجع ويتفرج مع وي جول. لما تحول لباقة أعلى أو تبدل وي بونس بوينتس هيجيلك باقة الكاس على توت باي بي إن هدية تتفرج بيها على كل الماتشات براحتك. العرض ساري لفترة محدودة. وي غير أي حد. تطبق الشروط والأحكام. رقم التسجيل الضريبي 100-292-895.
1: ده وقت أوروبا وسحرها مع أجمل مدن إيطاليا، فينيسيا، بداية من 29 يونيو، رحلتين أسبوعيا من مصر للطيران مباشرة إلى فينيسيا. الحق احجز رحلتك. للاستفسارات والحجز تواصل مع مصر للطيران على أرقام 1717 أو 0900-74-4 أو عن طريق الموقع الإلكتروني egyptair.com.

0: راديو رقم التسجيل الضريبي 227-918.
1: الكاس داخل علينا والكل عايز يتفرج على كاس العالم على بي ان سبورتس ويشجع مع وي لايف. قسط باقه كاس العالم من بي ان على 4 شهور بدون فوائد واتفرج براحتك على كل الماتشات مع بي ان سبورتس من غير ما تستهلك من باقتك الاساسيه وي غير اي حد. تطبق الشروط والاحكام. رقم التسجيل الضريبي 100 292 895.

0: @نجوم FM. انتوا لسه مع اجمد سبعه الساعه 7 مع جيهان عبد الله على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: ماتش الافتتاح النهارده لبطوله كاس العالم المرتقبه والمنتظره ما بين المكسيك وجنوب افريقيا الساعه 10، و رحلة بقى هتبدأ من النهاردة لحد آخر يوم، يوم 19 يوليو إن شاء الله ماتش الفاينل. هم 48 دولة مشاركة، 12 مجموعة، 104 ماتش. طبعا منتخبات عربية كتيرة مشاركة، منها منتخبنا الوطني ومنتخب المملكة العربية السعودية والمنتخب المغربي طبعا، وفي كتير غيرهم كتير. الحقيقة انه السنة دي كاس العالم معمول عدد اكبر من الدول عن اي كاس عالم تعامل قبل كده، يعني عدد الدول المشاركة السنة دي اكبر بكتير، وده اكبر عدد شارك في بطولة زي دي. نرجع بقى للمزيكا، وده موضوعنا في اجمل سبع ساعات سبع، غير أغنية شاكيرا وغير زي ما اتكلمنا على شاكيرا قد إيه هي نجمتنا اللي بنعتبرها نجمة الوطن العربي معانا، برضو الشرق الأوسط برضو هي معانا. فالحقيقة إن الفيفا عاملة ألبوم كامل في أكتر من 10 تراكات، وفي ناس كتيرة جدا مقدمة أغنيات، منها أندريا بوتشيلي عامل أغنية بعنوان دي أن إيه، ومشارك معاها ديفيد جيتا وميغان تي ستاليون وناس كتيرة جدا في هذا العمل اسمه دي أن إيه. لكن في كذا تراك معمول، ومنها التراك شاكيرا داي داي، وفي كمان تراك لنورة فتيحي بعنوان سير سير، وهي كلمة التشجيع الشهيرة في المغرب اللي تتقال في الماتشات دايما، عملت أغنية بالاسم ده. وبرضو في أسماء كتيرة الحقيقة ونجوم كتير عالميين مشاركين في ألبوم الفيفا عاملاه خصيصا لكاس العالم، فيفا World Cup ألبوم 2026. فدي برضو ظاهرة تستحق الوقوف عندها، لأنه مزيكا كتير بتعكس ألوان كتير من الأزواق العالمية المختلفة، فمحطوطة في ألبوم واحد، فدي حاجة برضو تحتسب للبطولة السنة دي. خلونا نقرأ مجموعة من المسجز. أحمد حسين بمسي على حسين أبو جمال وعلى مصطفى عبد الحفيظ، ماشي، وبيختار شاب خالد. تختاروا إيه الشاب خالد النهاردة؟ شارك معنا في الحلقة كمان شوية على طول، يكون في روح برضو التشجيع أو روح المنافسة أو روح النصر أو روح الاحتفالية. بلاش يعني روح الاحتفالية، على ما أعتقد الشاب خالد عنده كذا حاجة، منها سلافي مثلا، وممكن يكون في حاجات تانية، ففكروا حابين تسمعوا إيه للشاب خالد. النهاردة خلصت امتحانات الأدادية، عايزة أغاني مفرحة بس كده. ده وقتنا، ممكن سمعكم ده وقتنا لأبو، لو حابين كل الناس اللي حفلات تخرجهم وبيخلصوا الامتحانات، فهي الأغنية دي الحقيقة معبرة جدا جدا عن فرحة الامتحانات وفرحة الأجازة. ألف مليون تحية من معاذ محمد يا بابا وماما وهند وأختي ميان وعمو ماجد وليان، ده ناس كتيرة قوي، وعمو مروان وجده، ودي أمال، تحياتي لك يا أمال وشكرا على المشاركة. الناس فين يا جماعة اللي هتتفرج على الماتشات أو اللي هتتابع كاس العالم؟ هتتابعوا الماتشات جوه البيوت في ركن خاص أكيد تم تحضيره للمتابعة البطولة كلها لحد 19 يوليو، ولا بتحبوا تتفرجوا مع البقيت بقى الجماهير المشجعة خارج المنازل؟ ابعتوا وشاركوا، وابعتوا أغنية عايزين تسمعوها معانا النهاردة في حلقتنا من أجمد سبعة على نجوم FM.

الوقت ده وقتنا الناس اللي بتتخرج وبتخلص امتحانات. الاغنيه دي ليها علاقه بالطلبه والطالبات. بالتوفيق للجميع، وبتمنى ان احنا نعرف اخباركم من خلال البرنامج. تابعونا وان شاء الله خير. موضوع الحلقه انه حلقه مفتوحه، الاغنيه حابين تسمعوها تكون موجوده معانا، بس احنا طبعا في روح كاس العالم واجواء كرويه كده معانا حبتين، مش في مفيش اغنيات كتير اعمال فنيه موسيقيه عربيه ليها علاقه بالكوره. ف كنت أتمنى تكون الحلقة ليها علاقة بالمزيكا كلها وكل الأغنيات ليها علاقة بالكورة، بس لا يوجد. فناس تختار معنا الشاب خالد، في كذا اختيار، عايزين تسمعوا سيلافي للشاب خالد ولا أنت معايا الدويتو الشاب خالد وتامر حسني؟ سريعا نبعته دلوقتي على 015-5955-1006. وفي بقى ناس بتمسي علينا تحياتي وناس بتشجع مصر، وبمناسبة طبعا ماتش مصر هيكون يوم الاثنين الساعة 10 بالليل بتوقيت القاهرة الساحرة على رأي يوسف الحسيني، يوم الاثنين الساعة 10 ماتش مصر وبلجيكا، والماتش المهم جدا هو ممكن يكون أقوى ماتش شوية، فلو عدينا الماتش ده على خير وعملنا أداء فيه كويس فإحنا كده فرصنا هتبقى في الأقوى بكتير ان احنا نكمل بوضع احسن بكتير. ببعت اهداء من بحر احمر لاصدقائي وزمايلي بالموقع، مهندسين وفنيين، اكمل وحيدر والخولي، حشاد، ابراهيم سليم، ابو رضا، احمد السيد، هلال صفوت الشرقاوي، ناس كتيره قوي قوي قوي، اسماء كتيره لكن مفيش اختيار للمزيكا. طب هنعمل ايه؟ فين يا جماعه حد عايز يسمع اغنيه معينه بعتولنا وشاركوا معنا. امتحان العلوم والرياضة كان وحش، لكن ان شاء الله اللي جاي يكون احسن بكتير. هقفل عربي وانجليزي ودراسات. ماشي، حلو كده، حلوة الروح دي. لو عدت حاجة وحشة فالعدة خلاص فاتوا، مفيش داعي نحبط ومفيش داعي ان احنا يعني نتأثر، بالعكس ان احنا نتأثر بقى بالطريقة ايجابية، ان احنا نشد حيلنا في المواد اللي جاية زي العربي والانجليزي الدراسات. يا زينب، زينب مصطفى، تحياتي ليكي وطمنينا على الاخبار. طيب خلونا نسمع الشاب خالد دلوقتي بما اننا احنا في اجواء النهاردة الافتتاح والاحتفالية. خلونا نسمع سيلافي وركاين.

الكاس داخل علينا والكل عايز يتفرج على كاس العالم على بي ان سبورتس ويشجع مع وي لايف. قصد باقه كاس العالم من بي ان على 4 شهور بدون فوائد واتفرج براحتك على كل الماتشات مع بي ان سبورتس من غير ما تستهلك من باقتك الاساسيه وي غير اي حد. تطبق الشروط والاحكام. رقم التسجيل الضريبي 100 292 895.

0: عيش صباحك مع فانا إمام ويوسف التهامي كل يوم من الحد للخميس من الساعة 8 للساعة 10 الصبح برعاية مركز تجارة السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف
1: عيش عيش عيش صباحك.
0: تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.

0: خلي نجوم اف ام على طول معاك ونزل الابليكيشن من جوجل بلاي او اب ستور. انتوا لسه مع اجمد سبعه الساعه 7 مع جيهان عبد الله على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: حلقة مفتوحة للأغنيات اللي عايزين تسمعوها، فكروا في أغنية وبعتوا لنا اسمها عشان تشارك معنا دلوقتي على الهوا. حابين تسمعوا ايه يا جماعة؟ أغنية جاية على بالكو يعني ممكن يكون فيها ليها علاقة بالروح الرياضية، الروح الكروية، أو لا مش لازم زي ما انتوا عايزين. كان في كذا اختيار أو كان مطلوب مننا نانسي عجرم، فحابين مثلا تسمعوا ايه نانسي؟ نانسي عجرم ممكن تكون أني أغنية أكتر واحدة بتحبوها؟ ده اللي احنا بنسألكوا دايما، عشان كده احنا موجودين معاكوا على الهواء علشان تختاروا بالضبط الأغنية اللي انتوا عايزين تسمعوها. في كمان حمزة نمرة، في كذا حد مطلوب مننا، لكن في انتظار اختياراتكم تشاركوا معنا وتبعتوها لنا على 015-5955-1006. خلونا نسمع لنانسي خمسة فرفشة وراجعين.

وناس بتنجح وناس مزقططه ومفرفشه. بحب البرنامج وعايزه اوجه لاولادي حمزه وزينه تهنئه بمناسبه نجاحهم، بيطلبوا اغنيه شيرين. اني اغنيه بقى لشيرين يا جماعه؟ طب والنبي يقولوا لنا بس الاغنيه اني واحده عشان تشارك معانا، عشان حابه ان انا اهديها لهم بمناسبه نجاحهم. والف الف مبروك. مين الناس الناجحه يا جماعه تاني النهارده بعد النتيجه اللي بانت دي؟ يوم النتيجه ده بيكون يوم الحقيقه برضو هو الحصاد، هو الخلاصة، هو الفرحة، هو خلاص يعني نتيجة، هي اسمها نتيجة، يعني معناها بالضبط على قد اللي بيحصل، هي نتيجة كل السنة اللي فاتت دي كلها، نتيجة كل يوم عدى عليا، كل كتاب فتحته، كل ساعة قريتها، وكل مجهود أنا عملته، وكل تخمين أنا خمنته، وكل حلم أنا حلمته. فهذه النتيجة، النتيجة لو هي ظهرت النهاردة في أي مجال، فيوم النتيجة ده يوم عظيم، يوم الانتصار الأكبر، يوم الخلاص، يوم نهاية المشوار. وعادة دايما بتكون في نهاية المشوار حاجات حلوة، يعني دايما في الآخر بتكون حاجة حلوة. ف النتيجة النهاردة ابتدت تبان عند ناس كتير وناس بعتة كتير، فأنا سعيدة جدا بالمشاركة، وسعيدة ان انتوا بتطمنونا عليكم، وسعيدة بالنجاحات اللي بتحصل. فطمنونا واختاروا معانا الناس اللي بتختار معانا شيرين، عايزين انهي اغنية لشيرين، ابعتوا وشاركوا. طلبت مننا تعالي لعمرو دياب دي اللي هنسمعها مع بعض دلوقتي، يلا بينا. في انتظار مشاركاتكم بنقول الف مبروك لكل الناس الناجحه.

0: الكاس داخل علينا والكل عايز يشجع ويتفرج مع وي جول. لما تحول لباقة أعلى أو تبدل وي بونس بوينتس هيجيلك باقة الكاس على توت باي بي إن هدية تتفرج بيها على كل الماتشات براحتك. العرض ساري لفترة محدودة وي غير أي حد. تطبق الشروط والأحكام. رقم التسجيل الضريبي 100-292-895.
1: دلوقتي تقدر تكون المونديالي الأصلي. ادخل على فيسبوك / نجوم اف ام وجاوب على سؤالنا الكاس العالم، واللي هيجاوب صح هيكون عنده فرصة انه يكون معانا في الاستوديو ويكسب جايزة في الاستاد. معهوبة نجوم اف ام على كيفك.
2: القصيدة بعنوان بطارية الريموت.
3: نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11

0: اعمل فولو لنجوم اف ام على instagram.com/نجوم اف ام.
1: انتوا لسه مع اجمد سبعة الساعة سبعة مع جيهان عبد الله على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
2: نوصل لنهاية حلقتنا النهاردة من أجمد سبعة ساعة سبعة على نجوم أف أم ونجوم أف أم تي في. تحياتي ليكم وكل الناس اللي تابعونا كل الناس اللي شاركوا معنا. بتمنى لكم بقية اليوم لطيف وظريف وكل حاجة حلوة والويك أند كله جميل. إن شاء الله نتقابل على خير يوم الحد اللي جاي وحلقة جديدة من أجمد سبعة في نفس الميعاد على الهواء. بشكركم جدا. كنت معاكم جيهان عبد الله ودقايق هتكون موجودة معاكم إنجي علي وحلقة جديدة من أسرار النجوم. و هنسيبكم دلوقتي مع اغنيه طلبتوها نصيف زيتون وهي كزدوره. بعتيها لكم وبعتيها لكل الناس اللي اختاروها معانا. اشوفكم على خير ان شاء الله.

0: دلوقتي أخبار الساعة كل ساعة على نجوم فهم.
1: الثامنة مساء على نجوم فهم.
2: أهلا بكم إلى موجز الأخبار.
1: رئيس الوزراء يتابع موقف توفر مخزون الأدوية والمستحضرات الطبية وسداد مستحقات الشركات.
2: نائب رئيس الوزراء يتابع جهود إعادة هيكلة وحوكمة الشركات المملوكة للدولة لتعزيز كفاءتها وتعظيم عوائدها.
1: رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية يزور الهيئة العربية للتصنيع ويشيد بالقدرات التصنيعية المتطورة بها.
2: وزير الاستثمار يؤكد أن مصر والكونغو الديمقراطية مؤهلتان لبناء نموذج ناجح للتكامل الاقتصادي الإفريقي.
1: الهلال الأحمر المصري يستقبل الدفعة 50 من المصابين الفلسطينيين.
2: مصر تقدم شحنة مساعدات غذائية إلى ملاوي لمواجهة تحديات الأمن الغذائي.
1: رئيس هيئة الدواء المصرية يبحث توطين صناعة المواد الخام الدوائية ونقل التكنولوجيا.
2: وزيرة الإسكان تستقبل وفد البنك الدولي لبحث تعزيز أوجه التعاون المستقبلية.
1: وزير العمل يعلن الخميس المقبل إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين بالقطاع الخاص بمناسبة رأس السنة الهجرية.
2: رئيسة المجلس القومي للمرأة تشهد توقيع بروتوكولي تعاون بوزارة العدل لتعزيز إنفاذ أحكام النفقة وحماية حقوق المرأة والطفل.
1: الفيفا يجبر منتخب هيتي على تغيير قبصان اللاعبين في كأس العالم بدعوى أنها تحمل دلالات سياسية.
2: انتهى موجز الأخبار وموجز جديد على رأس الساعة.
1: وللمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني نجومفهم.net.
0: انتظرونا مع أخبار نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
3: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام سعادة مش

0: دلوقتي جه معادكم مع أسرار النجوم مع إنجي علي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: يا مساء الخير ويا مساء الفل على كل الناس اللي بتسمعنا في كل حتة. والنهاردة يوم الخميس ويك اند, الحر بقى جامد جدا جدا جدا. اعتقد بقى مع بداية الصيف هنبتدي بقى نستمتع بالشواطئ بتوعنا الحلوين ما بين الساحل والجونة والبحر بتاعنا والمناظر الطبيعية عندنا الرائعة. وحشتوني اكيد من الاسبوع اللي فات جدا جدا, ولكن النهاردة انا مبسوطة جدا لان حلقتي النهاردة مع عمل محقق نجاح كبير جدا. يمكن اكتر حاجة انا بحبها في الاعمال دي انها بتتصور في هدوء وبيتم انتاجها في هدوء وبتتعرض في هدوء, وبعد كده بنشوف ان ردود الافعال والجمهور هو اللي بيشاور على العمل ده وبيقول قد ايه ان هو عمل حلو وناجح. عمل بسيط سهل ممتنع. وضيفتي اللي منوراني النهاردة ليها أعمال كتير جدا قبل كده, ولكن أقدر أقول إنها النهاردة ومع الشخصية اللي بتجسدها إلهام هي حقيقي مختلفة وعاملة صدى كبير جدا بينها وبين الناس. حلقتي النهاردة بريحة الورد والفل والياسمين, لأن ضيفتي هي مثال واضح للموهبة يعني ما بتقفش عند شكل واحد ولا لون واحد, مش بتختار أدوارها بشكل تقليدي دي اطلاقا, ولكن انها بتختار بوعي وبهدوء بعيد عن اي استسهال, وده انعكس على مشوارها اللي نادرا ما تلاقي فيه عمل ضعيف. ضيفتي عندها ميزة شديدة جدا وهي المرونة, لانها قدرت تتحرك بين لهجات مختلفة وتقدم شخصيات متنوعة بكل سلاسة, والاهم انها مش بتقف عند نجاح سابق, لا بالعكس هي دايما عندها مساحة للتطور ولسه قدامها خطوات كتير جدا وأشكال وأدوار مختلفة جاية. ضيفتنا النهاردة فنانة بتجمع بين الموهبة والوعي والاستمرارية والتغيير. ضيفتي النهاردة هي لولو, هي صبا مبارك ووردة على فل وياسمين. صبا منوراني النهاردة في أسرار النجوم مع الناس كلها سمعينك دلوقتي.
2: حبيبتي ومرسي على التقديمة, يعني it's heartwarming.
1: حبيبتي
2: thank you.
1: اولا في الاول عايز اقولك مبروك مبروك مبروك. المسلسل حلو قوي وبسيط وموضوعه حلو ومعلق ولامس جدا مع الناس. تفتكري ايه اكتر حاجة مخليها العمل ده قرب بالسرعة دي للناس؟
2: متهيألي ان احنا الدراما الشعبية بقت وكأنها جنر لوحدها بالنسبة للشعب المصري عامة. ليه؟ لأن احنا مأكدين طول الوقت انه دول بيتكلموا بطريقة مختلفة عننا. الحارة الشعبية عندها اللوك ده, في لازم نشوف شوية أشرار يعني كارتونيين شوية, الإكستريمز كبيرة جدا, فلو حد مظلوم فهو مطحون ولو حد شرير فهو شرير جدا جدا. بقى فيه ستيريوتايب لشكل الحرق وطريقة الكلام, وفي لهجات أنا صراحة ما بقتش بسمعها إلا في المسلسلات. يعني في طريقة كلام هي مش شبه الشارع, ما احنا
1: للأسف
2: وممكن يجي حد يقول لنا انتوا ما بتتعاملوش معش, لا لا احنا بنتعامل مع اولا بنتعامل, ثانيا احنا مثلا في المسلسل في ممثلين, في كاست, في كرو, في عمال ورا الكاميرا, في مساعدين, في كذا, في اكسبوجر واطلاع على كل طبقات مجتمعنا. الناس بتتكلم ببساطة, والناس طموحها وأحلامها وإخفاقاتها وألمها حتى لو كبيرة بس الناس بسيطة.
1: بسيطة
2: والناس أصلا أحلى حاجة في الشعب المصري. أنا بقول لك ده بوصف, أنا بعتبر حالي نفسي بنتكو بس أنا طبعا من الأردن, فمصر بلدي التاني فعلا. أحلى ما في الشعب المصري هو الدفى بتاعه, وأنه عشري وأنه فن وأنه بيضحك طول الوقت وأنه يعرف على أكبر مقاسيه
1: ابن نكتة زي ما بيقول,
2: يقول النكتة ويضحكك, وأنه أنتوا لو عربيتين ماشيين في الشارع جنب بعض ممكن حد يفتح الشباك يقول لحد حاجة ما يعرفوش الاتنين بيضحكوا. ده الشارم والسحر بتاع الشارع المصري.
1: اقدر اقول دي اكتر حاجه بتحبيها في مصر؟
2: انا بعشق الحاجات دي. وانا بحب حاجات كتيره في مصر، بس دي من الحاجات اللي بتخليك تحس كحد جاي من بره انك مش غريب. يعني عمرك ما بتحس انك جاي مغترب في مصر. يعني مصر مش مكان اكنك رايح تعيش في بلد تاني. دايما هتحس كانك في بلدك. فده اللي احنا كنا بنحاول نوصله في المسلسل. احنا مش عايزين الاكستريمز، ومش عايزين القبح، ومش عايزين الوحاشه. لان انا صورت في بولاق ابو العلا، صورت في شبرا، صورنا في كل اماكن المعروفه
1: اللي العشوائيات والحارات
2: والعشوائيات والحارات والمقابر والكذا. بس في نفس الوقت لو انت بتحب تعرف تلاقي الحاجة الحلوة في اللي على أساس إن هو مش صح. حلو. ده اللي احنا كنا عايزينه. احنا المسلسل ده كله ما فيش مشهد اتصور في استوديو. كل دي أماكن حقيقية، كل دي شوارع حقيقية. وده اللي خلاه متهيألي والناس بتتكلم عادي، والناس زينا. هي الفرق، يعني ما فيش فرق بين أي طبقة وطبقة إلا تحصيلك العلمي أو قد إيه معك فلوس، وده بيحدد بالتالي لوجستيات هتعرف تعمل ايه وما تعملش ايه في الحياة.
1: ده حقيقي جدا. ويمكن انت حطيتي ايدك على حاجة حلوة قوي، انه على قد ما هي الاماكن بسيطة وطلع حلو، في ساعات بنعمل نفس الاماكن دي وبنطلعها بقبح اوحش ما هي حتى. معرفش ليه بيعملوا كده، ولكن قد ايه انتوا فعلا طلعتوا كل حاجة بسيطة قد ايه حلوة، لدرجة ان احنا كنا حاسين عايزين نبقى معاكم، يعني عايزين نبقى معاكم في المسلسل. ايه اكتر جانب شد سبا مبارك في شخصيه الهام؟
2: هي بجد يعني هي زي الورده بجد. هي يعني ورده اتقطفت، هي في حلاوتها وعزها ومنوره، وبنبسط بنشوفها، بنبسط بيها وبتمتعنا، ومع الوقت بتدبل. فالسبان الحياة اللي هي تحسي ان هو حد متفاني، انا ده بالنسبة لي مبهر، لانه ده احنا نعرفه، احنا نموذج المرأة ده نعرفه. امي، اختي،
1: موجود، ام صاحبتي موجود بكثرة.
2: موجود، احنا كلنا فينا ده
1: طبعا.
2: يعني فينا الحنية والعطف ده، وشخصية الست اللي عايزة تساعد، اللي بالنسبة لها مش أنا متفنية ومش أنانية. لا، هي أصلا المصطلحات دي مش عندها. هي لو شافت مشكلة عند إنجي هتروح لإنجي وتساعدها، وهتشيل همها، وهتروح وهتفكر فيها، وهتحاول تعمل حاجات من غير ما إنجي تعرف عشان هي تساعد إنجي. لأن هي بالنسبة لها في لحمة مجتمع، وفي اللي هي الجار للجار، كل الكونسبت دي موجودة عندها من التأسيس. فهي ما بتفكرش وهي بتعمل الحاجات دي ان هي بتعمل حاجة للي حواليها. ودي من الحاجات اللي برضو حبيتها فيها قوي. من الحاجات اللي برضو حبيتها فيها قوي انه انا بحب الست اللي في مهما كانت الظروف هي بتحب الحياة. مهما طبعا كان الظرف، هي لسه بتلاقي النقطة البيضة اللي هتخليها تعيش الحياة وتبسط فيها.
1: فيها منك؟
2: آه،
1: فيها منك كتير. يمكن إلهام جالها كانسر في المسلسل. إزاي الإحساس ده قدرتي إنك توصليه عشان تقدميه بالصدق ده وبالطريقة دي؟
2: فكرة إن أولاً يعني عايزة أقولك
1: كان في أي references اتفرجتي؟
2: أكيد. بس ما كانش يعني ما كنتش قاعدة مع حد عنده طبعا كانسر، لأنه أنا بحس إن ده شيء قاسي جدا إنك تقعد مع حد، قاسي على الشخص يعني، إنك تقعد تسأله عن تفاصيل مرضه وكذا. فأكيد كان في research يعني مكثف إني أفهم المرض ده إيه وأعراضه إيه، ومن غير ما يبقى في جامبس جامدة وإكستريمز بتتعمل day to day. يعني هو لو حاسس النهاردة كده، لو مثلا خد الدواء النهاردة بعدها بساعتين بيحس إيه، بكرة هيصحى عامل إزاي. فكانت النيوانسز الصغيرة، التفاصيل
1: الديتيلز الصغيرة
2: دي اللي من ساعة لساعة بتفرق. أنا دي كنت حريصة عليها جدا، حتى لو في لحظات تبان غير ملحوظة، بس هي in the back of my head أنا طول الوقت شغال عليها. عشان لما تشوفي الصورة كلها in total أنت مش هتحسي مثلا بالتغير، بس أنت لما تمشي من الحلقة الأولى للرابعة هتفرق لك شكل الهام
1: هيتغير.
2: بلس ان احنا كان معانا دكتور مقيم على السات يعني, وده كان طبعا بدعم من شركه الانتاج اللي هم هايلين جدا يعني.
1: نوجه لهم تحيه كبيره جدا طبعا, طبعا الصباح طبعا يعني.
2: لا مش الصباح, احنا بنشتغل مع اروما اروما تامر مرتضى ومصطفى العوضي, منتجين شاطرين ومنتجين فاهمين ومنتجين فنانين وبيعرفوا يقروا ورق. هم مش بس بيمولوا مشروع
1: وخلاص,
2: وهم بيشرفوا على كل تفاصيله. فدي كانت من الطلبات اللي هم على طول وفروها لنا. كان معنا دكتور طول الوقت طول الوقت يعني, كان بيعيدني ساعات مشاهد كانت بتبقى عجباني عشان بيقول لي لا هي هنا لازم يبقى في مثلا في نهجين, لازم هنا يبقى في
1: فعلا. كنت بتنهجي كتير وانت طالعه على السلم وما بتبذلي اي مجهود, تفاصيل ديتيل صغيره بالزبط. عايز اعرف اجتماعاتك مع المخرج ايه اكتر حاجه قالك خلي بالك منها يا صبا في الشخصيه دي؟ عملتوا ليه قعدات الترابيزه والحاجات
2: عملنا
1: دي؟
2: كل حاجه على قديمه عملناها
1: على قديمه. دخلتي بالحلقات كامله؟
2: دخلت بمعظم الحلقات.
1: اوكي.
2: كان في تعديلات
1: برضو على قديمه دايما بيخشوا باربع خمس حلقات وبيسجلوا وبيصوروا 30 حلقه. لا لا لا. فده غريب جدا.
2: انا عامه اصلا كممثله يا انجي انا ببني الكاركترز بتاعتي من ورا يعني من باكوردز يعني بشوف القفله وببني, لانه انا بيهمني جدا ودي مدارس مختلفة طبعا وفي طرق طبعا, ما فيش مدرسة صح ومدرسة غلط. بس أنا بحب أكتر حاجة بالنسبة لي شبه التمثيل هي المزيكا يعني النوت لازم تبقى صح, الدوس بتاع الكذا اللي بيتقال, كمية الدراما اللي فيه أو الانتنسيتي أو الشدة اللي فيه لازم تبقى محسوبة. فأنت لما بتبقى عارف البداية والوسط والنهاية بتعرف ترسم الخريطة بتاعتك وانت ماشي صح. عشان ما تبقاش بتنشز أو بتروح في حتة زيادة أو قليلة أو عادية عشان تبقى سيف, لأن برضو في ساعات كتيرة لما بيبقاش معانا سكريبت كامل أو نص كامل بنضطر ان احنا نلعب في منطقة رمادية كده اللي هي العب في الامان اوعى تزود, لانه ممكن بقى تيجي بقى حلقة بعدين فانت تلاقي نفسك اللي هو ايه المصيبة دي انا انا. فدايما
1: ده اللي بيخلي الاعمال بتبوظ في النص او ما بيخليها بقت راكيكة يعني في الاخر بتقع. لان زمان ليه الاعمال لغاية دلوقتي كويسة ان كنت بتخشي الحاجات كاملة عارفة اولك واخرج وهتعملي ايه,
2: والسكريبتس ايقونية كانت لانه صح. خلاص هو السكريبت رايتر مش هيديك حلقة ويقول لك امشي إلا لو هو مش عايزك تقرأ لسبب يعني عايزين يطلعوا مثلا من الممثل مومنت مميزة جدا. ففي اللحظة دي في الدراما مثلا بيقولوا له مثلا اقعد انت في الأوضة وهتستنى, انت مش عارف بقى بجد لو مثلا انت مستني حد هيجي. بس دي استثناءات وحالات معينة. عايز اقول انه محمود عبد التواب توبة
1: مخرج توبة
2: يا اخويا بجد مش يعني مش تحية يعني, انا بوجه له تحيه وبقول له شكرا وبقول له انا بحبك قوي قوي قوي يعني. انا انبسطت من امتع التجارب بالنسبه لي هي الشغل معاه, لانه وانا دايما بقول له دي انا بنبهر بالشخص مش بس اللي موهوب, لان في ناس كتيره موهوبه ولكن الكونسيستنسي او
1: الاستمراريه
2: في نفس المستوى دي شيء صعب جدا, لان
1: صعب
2: ساعات بنتعب ساعات بيبقى في ظرف انتاجي, ساعات بيبقى
1: تتعبلي في حاجات كتير,
2: ساعات بتبقى بتصور بعد 20 ساعه ساعات. فانت تفضل محافظ على مستوى واحد مش هتتنازل عنه مهما حصل, وفي نفس الوقت تبقى قائد للعمل, وفي نفس الوقت تبقى قادر انك تطمن كل الممثلين وتخليهم انديفيدجولي واحد واحد يحسوا ان انت بتحبهم هم واخد بالك منهم هم وشايفهم ومتابع أحاسيسهم ومداري عليهم, وفي نفس الوقت تعرف تمشي الكرو ده كله لصالح العمل وما تغفلش ولا جانب من الجوانب, وتبقى أمين على السكريبت وتبقى أمين على فلوس الإنتاج. دي مش شيء سهل جدا. دي مواصفات المخرج اللي بجد ومحمود كل دول وأكتر كمان, بالإضافة لأننا اكتشفت إنسان بقى في منتهى اللذاذة والطفولية. كان بيقعد مثلا ساعات وراء المونيتر بيشوف مثلا مشهد لو تأثر هو بيقعد يعيط يعني, فهو جميل يعني, هو
1: بني آدم
2: هو فظيع. أنا بحبه قوي صراحة.
1: قال لك خدي بالك من إيه؟
2: قال لي أنا مش عايز حزق, أنا مش عايز ستيريوتايب, أنا عايز الهام دي. قال لي الهام دي فلة, هو طول الوقت بيقول
1: حبيبها.
2: عليها كده. قال لي انا عايزها، هي بتتكلم ببساطه، هي كل حاجه بتقولها هي مصدقاها، ما عندهاش اجنده، الهم ما عندهاش اجنده خالص خالص خالص، هي فعلا بتحب الاخرين، وحتى لو كان ده شكله ساذج بس هو ده الحقيقه بتاعتها. فهي في نفس الوقت اللي هي ذكيه جدا هي ساذجه جدا، فده ده التشارم بتاعها. وانا وهو اشتغلنا على اكتر من حاجة وتفاصيل كده معينة، مثلا هتلاقيها ماشية في الشارع مثلا، اي كلب بتشوفه هتحسس
1: طبطب
2: عليه،
1: عليه.
2: هتطبطب عليه، اي حاجة، دي طبيعتها يعني.
1: الهام كانت رغاية قوي، صبا مبارك
2: قوي.
1: رغاية.
2: بصي
1: كانت
2: عندي
1: رغاية قوي،
2: قوي قوي.
1: تجنن.
2: هتشرح لك بقى كل
1: كل
2: حاجة،
1: حاجة
2: عايز
1: في
2: تسمع، مش
1: حياتها
2: عايز تسمع،
1: بالظبط.
2: هتقول هي كل حاجة. صبا مبارك رغاية في حالات، ممكن لو في موضوع مثلا مهم بالنسبة لي هتلاقيني
1: تتحمقي.
2: قوي، لا بتحمق جدا. وفي ساعات ببقى ميوت خالص، اللي هو انا ببقى مثلا في سيت اب اجتماعي معين، هقعد وامشي ما قلتش ولا كلمة. يعني يعتمد، بس انا عامة ما بعرفش اعمل حاجات اللي هي يعني دايما بقول لهم سمول توك، دي مش بتاعتي. ازيك، ايه الاخبار، عامله ايه،
1: الرقيقة اسمها رقيقة.
2: ما...
1: لا
2: لا ما بعرفش اعمل دول. انا هتكلم، احنا هنتكلم دلوقتي، هتلاقيني
1: هنتكلم.
2: هبتكلم.
1: لو سألتك ايه اللي خلاكي تحسي ان احمد عبد الوهاب مناسب جدا قدامك في الشخصية دي، اولا عايزة اوجه له تحية جامدة جدا، لانه فعلا فعلا السهل الممتنع البساطة جميل بشكل، يعني بجد بجد شابوه.
2: ايوه،
1: يعني ازاي اخترتوه، وايه اللي خل يعني ليه حسيتي ان هو الشخص المناسب بالنسبة لك؟ طارق، دكتور طارق،
2: بعد تفكيرات كتير وفي أسماء متعددة، لما اتقال
1: كان في
2: اسمح،
1: اقتراحات قبل كده،
2: كان في اقتراحات، مش عشان احنا كنا بندور على حد غير أحمد، لا، لأن المسلسل كان بيتحضر بقاله سنتين، فطبعا انتي في خلال سنتين بيروح ناس وبيجي ناس، وبنبقى في دايركشن وبنروح لدايركشن ومعرفش ايه في الوقت اللي احنا كنا هنعمل مسلسل، خلاص احنا داخلين برودكشن، اتقال اسم أحمد. فاحنا كلنا من غير استثناء، يعني الانتاج، توبة، انا فورا، عارفة لما في حاجة مثلا
1: كل
2: تبقى في قطعة في البازل ناقصة، ففجأة تلاقي
1: لقيتوها
2: حاجة ركبت على طول، من غير،
1: سبحان الله،
2: كلنا في نفس الوقت قلنا يس، هو هو و
1: حظه
2: وجيه وكان على قد التوقع اللي كنا حاسينه وزيادة كمان.
1: هاي
2: يعني اولا ممثل شاطر جدا، وثانيا هو من حتتنا ومنطقتنا، هو من نفس المنطقة اللي هي ما فيهاش تكلف،
1: مفيش حزق،
2: مفيش حزق،
1: ده
2: تكلف،
1: دي احلى
2: مفيش...
1: كلمة قلتيها، لان فعلا بتلاقي في اعمال بيحزقوا قوي، علشان زي ما في برامج تحزق قوي عشان اخليكي تعيطي، المسلسلات بقت فعلا فيها حتت
2: ايوه
1: كده.
2: ايوه ما انا دايما بقول مثلا انا بكره اللي هو طب انا هعمل صوتي وانا بتكلم كده وهنزل الدموع، وانت هتحط لي مزيكا حزينه، والكاميرا هتخش عليا سلو موشن بالشاريو ويعملوه او يعملوا زوم ان وما اعرفش ايه، ولا يعني فاضل ايه، ما احنا بندي للجمهور بالمعلقه الحاجه. يعني انت لو لاحظتي الهام دي لغايه دلوقتي، لغايه اللحظه دي في المسلسل نزلت منها دمعه في المسلسل،
1: رغم كل المصايب اللي بتتحط عليها،
2: لانه على فكره اللي بيصعب عليك مش اللي طول الوقت بيعيط، الدمعة ممكن تأثر في اللي قدامك بس
1: صح.
2: لو كانت عزيزة. نرجع لأحمد، أحمد برضو بيمثل في الحتة دي، يعني انت حاسس صدق وتفانيه وكده في كل التفاصيل، وأحمد كان حابب الدور قوي برضو قوي، فكان أوبسست يعني طول الوقت شغال،
1: عمله
2: طول
1: حلو
2: الوقت
1: بشكل.
2: بيفكر، طول الوقت مهموم بالشغل، طول الوقت حتى لو قلت له ايه ده انت عملت المومنت دي حلوة قوي، ايه ده بجد، مش عايق هو مش ما. وانا بحب الشخص الهشاشة الحلوة بتاعت الممثل دي، انا بحبها جدا، وربنا كرمه جدا، وانا كنت حاسة انه ده هيحصل، وهو يعني صراحة يستاهل.
1: حسن المسلسل ده هيبقى وشه حلو قوي قوي عليه، وهيتفتح له كده باب تاني بعد
2: بإذن
1: المسلسل
2: الله
1: ده
2: ربنا
1: بجد.
2: يوفقه عشان هو يستاهل، ومتأكدة ان هو هيفضل يعني عنده، واحمد عنده مساحة كبيرة قوي اكتر من انه يتقال عليه كوميديان بس، لانه كوميديان دي حاجة مهمة جدا، مش كل الناس بتعرف تضحك، بس هو عنده مساحة تانية، اتمنى ان هو كمان يفضل يستكشف فيها كمان اكتر.
1: ابنك في المسلسل طول الوقت ما بيقولكيش مامي ماما، بيقولكيش ماما خالص، بيقولك يا لولو.
2: اه يا لولو.
1: ايش معنى الحكايه؟ كلميني عن علاقتك بيه.
2: متهيألي هي ربت ابنها ان هو يعني بتتكلم معاه زي
1: حد كبير، اكن واحد صاحبها.
2: بالظبط. فهو حاسس بده، فهي ام وابوه وصاحبته ومعرفش ايه وبتخاف عليه، بس في نفس الوقت عايزاه يبقى راجل. فعلاقه الام بالابن عامه علاقه فظيعه. يعني خلي بالك في الاسر التقليديه اللي شكلها عادي، يعني الاب والام موجودين وعندهم عيال مثلا، لاتسي عندهم ولد وعندهم بنت، هتلاقي البنت لابوها
1: والولد لامه طبعا. علاقه فيري سبيشال.
2: فيري سبيشال حقيقي. فدي كانت ال ال وبلس انه انا عايزه اقول لك حاجه، احنا بنقول برضو على العلاقات واتبنت ومش اتبنت، هو الامانه عمرو سمير عاطف ووائل حمدي الاساتذه الكبار هم مش سايبين حاجه للصدفه. يعني كل
1: كله
2: الحاجات
1: مكتوب.
2: دي انكلودينج مثلا ان هو الولد بيقول لولو لامه، دي موجوده في السكريبت.
1: شاطرين.
2: يعني فاحنا احنا قدام سكريبت بجد بجد بجد متفكر في كل تفصيله فيه.
1: سكريبت محترم جدا
2: جدا.
1: جدا محترم جدا
2: وانا من يعني من ساعة ما قريته ما كنتش عايزة، يعني خلاص I was obsessed انه انا عايزة اعمله عايزة اعمله عايزة اعمله.
1: يمكن العلاقة دي الناس حابينها جدا ما بين الولد ومامته لولو وابنها. انت علاقتك بابنك كده عمار زي علاقتك ب نفس الطريقة؟
2: ايوه بس هو دلوقتي بقى يعني
1: خلاص كبر
2: بقى راجل، فهو دلوقتي فهم اللي هو ضحك ويشدني ويشيلني وما اعرفش يعني. بس انا بحب
1: العلاقه دي،
2: بحب العلاقه دي، وبحب ان احنا يعني بحب ان احنا مهما كلمنا الاطفال على انهم اطفال قوي، بس في مرحله معينه لازم تدي له احترامه وتدي له لانه هم اذكياء جدا وعندهم اراء كبيره ساعات، بس يمكن ما عندهمش الوردينج او الوردز الصح اللي تتقال عشان يحطها بشكل
1: مناسب
2: انتلكتشوال او مناسب. فبحس انه بالعكس انت تسمع عقل الطفل دي شيء حاجه مهمه جدا.
1: يمكن ناس كتير قوي اشادوا بالمشهد بتاعك في الكوافير اللي كان موجود يمكن اول امبارح لما كسرتي واللي هي الحته بتاعه التحرش وتحرش بالبنت الصغيره وكده. كلميني اكتر عن المشهد ده، وهل فعلا صوتك راح في المشهد ده من كثره الزعيق؟ مشهد كان قوي جدا وكان حلو قوي.
2: هو مش صوتي راح، انا بنت مسرح يعني صوتي مش هيروح في مشهد، بس هو صوتي راح من الخنقه الصراحه يا انجي. انا بجد وانا بعمله واحنا عدناه كتير مش شويه،
1: عدناه كتير
2: لانه هو مشهد كمان تقنيا صعب جدا. يعني استاذ حامد عبد التواب مدير التصوير اللي انا بموت فيه وده حبيب قلبي كمان،
1: صوره حلوه قوي.
2: بس انت عارفه انه ده اول مسلسل يعمله كمدير تصوير
1: بجد؟
2: أول
1: لا ما اعرفش.
2: ومبهر
1: يجنن
2: مش
1: لا لا برافو
2: يعني من
1: برافو.
2: انا مش حاطه ميك اب في المسلسل
1: خالص.
2: فهدي من احلى المرات اصلا اللي انا
1: فيها.
2: اطلع فيها وهو عامل صوره، مش بس عشان ازاي هو منور الناس، الدراما اللي في الصوره بتاعته غير عاديه، بلس ان هو في حاجات عملها كحركه كاميرا اولا ما تبانش، يعني عمرك ما هتشاوري تقولي ايه ده بيتفننوا في اللقطه، بس في نفس الوقت مبهره. فمشهد الكوافير ده كان معقد كاكسس، يعني زوايا الكاميرا متعدده، فانت هتبص فين كذا، فكان ده شيء معقد محتاج زوايا كتيره، وفي نفس الوقت الكاميرا بتتحرك ومتشال على الكتف وكذا، وهم حبايبي كاميرات تقيله وشايلينها على كتفهم وساعات بنعمل المشهد ده. فانا طبعا تعبت مش بس من ده، تعبت من اللي بيتقال واتقال، وفي حاجات كتير قوي اتقالت في المشهد، احنا مش كلها طلعت في الاخر على الهوا. هو مشهد قاسي جدا لانه الصراحة مع كل الحاجات اللي بنشوفها اونلاين الصراحة يعني مؤلمة قوي انك تشوفي ست بيتم التحرش بيها او بتضرب في الشارع او طفل او معرفش ايه، وبقت كترت يعني او ان احنا بقينا بنشوفها يمكن
1: هي بقى مسكوت عنها. هو ده اللي مفيش الغايه دلوقتي بنتكلم ولكن مفيش اكشنز بتتاخد للاسف الشديد.
2: فكانت الصرخه في المشهد ده اللي هو هي عشان يتيمه او مستضعفه او ملهاش حد يسال عليها فعادي، عادي، هو ده عادي، وعشان ملهاش حد فده عادي. فتقرر واحدة ست تانية
1: تتخانق لها،
2: تيجي تتخانق لها وهي مش قادرة تقف أصلا وتعبانة. فأنا هما الاتنين في المشهد ده صعبوا علي، البنت الصغيرة وإلهام في ذات نفس الوقت، وكل الستات اللي واقفين في الـ في الـ في الكوافير في الـ في المكان. لأنه فورا لما تشوفي وشوشهم تحسي إن كل واحدة فيهم يا في حياتها يا في المكان ده اللي هي شغالة فيه نفسه حصل لهم حاجة شبه كده وسكتوا، أو تقال لهم اوعي تفتحي بقك، تقال عليك كلام كذا، اوعي خلاص مشيها، الأكل عيشك، معرفش ايه، طنشي، خلاص اعملي نفسك مش شايفة، ما تقعدوش معاه لوحدكوا. يعني ايه
3: ودايما يعني ايه اقول لهم على الراجل،
2: تبقى انت عايش اكنك عايش في مكان وانت معاك اسد ممكن ياكلك في اي لحظه، بس بيقولك ما تبصش في عينه، وانت لو ما بصتش في عينه ان شاء الله مش هياكلك.
3: انت قلتي الجمله دي، قلتي جمله حلوه قوي، هي في الاخر علشان تقولوا الست مش عارف ايه، الست مش عارف ايه، قلتي حاجه كده كانت
2: اللي هي يعني اللي هي بيقولوا اسكتوا وفي الاخر لو
3: بيجيبوا اللوم على الست
2: بتطلعي انت شمال،
3: انت اللي غلطانه. بتطلعي انت اللي غلطانه، بدل ما يتحط حد للي بيحصل ده. يمكن فعلا زي ما انت قلتي كمان، ان هو وانت بتتكلمي وبتتخانقي جامد قوي انت اخدتي ناس كتيره قوي معاكي في الحته دي، يعني ناس ما لهمش حتى علاقه بالتسلسل بتاع المسلسل، انك وديتينا في حته تانية خالص. عجبني ان المسلسل حطت ايدها على مناطق تانية، مش بس العلاقه بينك وبين ابنك وبين طارق وكده، لا الكوافيره وكده، ولكن طلعتونا لمناطق تانية مهمه جدا، فكنتي صوت لناس كتير كله عايز يجي يصرخ.
2: وده شيء انا بالنسبه لي وبالنسبه لكل صناع المسلسل كان مهم جدا، يعني ان احنا اولاد المجتمع اللي بنتحرك فيه، فلازم نقول حتى to pay attention، نسلط ضوء، نعمل كده للناس اللي بتقاوح وتحارب وتعافر وتحاول، وللظلم والحاجات حاجات كتيره قوي يعني. وده من موضوع في حياه الستات، موضوع مهم يعني، موضوع بيفرق، وموضوع تعرضت له ستات كتير قوي. انت هتستغرب لو عرفت قد ايه ومن منتهى الباك جراوندز الاجتماعيه مختلفه،
3: كلها على جميع الطبقات بصراحه،
2: واحنا صغيرين واحنا كبار واحنا ناجحين ومتحققين واحنا قاعدين في البيت واحنا في
3: على السوشيال ميديا. انت ساعات بيجي لك حاجات على السوشيال ميديا مش مصدقه الناس دي بيجي لها القدره. على فكره ده نفسه بيسموها ايه، ده نفسه يعني تحرش لفظي بالنسبة لي، يعني ده بتسمعي كلمة ده تحرش لفظي، غير الجسدي غير اللي بعنين، لا هو ده لازم يتعمل له حد جامد، ما عرفش يلاقوا له اي صرفة. لكن فعلا بقينا في مهزلة كبيرة جدا. سبا مبارك لسه مكملين معاها، وورد على فل وياسمين، هنروح لفاصل قصير ونرجع ونكمل على طول، استنونا.
0: انتوا لسه مع اسرار النجوم مع انجي علي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.

0: نشرة أخبار كأس العالم فيفا 2026 على نجوم أفقام. نجوم أفقام على كيفة.
1: النهاردة يوم استثنائي في تاريخ كرة القدم مع انطلاق النسخة الأكبر والأضخم من كأس العالم لأول مرة بمشاركة 48 منتخب ومن 3 دول مستضيفة. أجواء احتفالية في المكسيك وترقب عالمي لضربة البداية وملفات ساخرة تتصدر المشهد من أول يوم ما بين استعدادات المنتخبات وأزمات خارج الملعب وأرقام تاريخية بتتكتب في سجلات المونديال. تعالوا نستعرض مع بعض أبرز أخبار وترندات كأس العالم 2026 في الساعات الأخيرة. ومن معسكر منتخب مصر في مدينة سبوكين الأمريكية خضع عدد كبير من لاعبي الفراعنة لتحاليل المنشطات ضمن الإجراءات المعتادة اللي بيطبقها الاتحاد الدولي لكرة القدم على كل المنتخبات المشاركة في كأس العالم. وشهد مقر إقامة المنتخب زيارة جديدة من وفد طبي تابع للفيفا، ودي تعتبر تاني زيارة خلال أيام قليلة بعد ما تم سحب عينات من بعض اللاعبين للتأكد من الالتزام بلوائح مكافحة المنشطات قبل انطلاق البطولة. كمان لاعبي منتخب مصر هيحضروا النهاردة جلسة خاصة للتعريف بالتعديلات الجديدة في قوانين اللعبة خلال كأس العالم 2026، واللي هيقدمها محاضر من لجنة الحكام بالاتحاد الدولي لكرة القدم ضمن برنامج بيشمل كل المنتخبات المشاركة. وفي خبر تحكيمي مهم، أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم تعيين الحكم الصومالي عمر أرتان لإدارة مباراة السوبر الأوروبي 2026 بين باريس سان جيرمان وأستون فيلا يوم 12 أغسطس المقبل. وبكده أرتان بيكتب اسمه في التاريخ كأول حكم من خارج أوروبا يدير مباراة السوبر الأوروبي في خطوة بتعكس التعاون بين الاتحادين الأوروبي والإفريقي. وعلى صعيد الأرقام القياسية، منتخب المكسيك هيبقى الليلة أكتر منتخب يشارك في مباريات افتتاح كأس العالم لما يخوض مباراته الثامنة في الافتتاح أمام جنوب إفريقيا على ملعب أزتيكا. وفي أخبار المنتخبات، الجهاز الطبي لمنتخب المغرب بيكثف جهوده لتجهيز نصير مزراوي قبل المواجهة القوية أمام البرازيل يوم السبت وسط تفاؤل بإمكانية لحقه بالمباراة. أما في معسكر السامبا، ففرص نيمار جونيور في المشاركة أمام المغرب ما زالت ضعيفة بسبب عدم اكتمال تعافيه من الإصابة العضلية اللي تعرض لها قبل البطولة، مع استمرار الغموض حول موعد عودته للمباريات الرسمية. نفكركم بمواعيد مباريات اليوم الأول في انطلاقة منافسات كأس العالم: المكسيك وجنوب إفريقيا الساعة 10 مساء، بعدها كوريا الجنوبية وتشيك الساعة 5 صباح الجمعة لحساب المجموعة الأولى، كندا هتلعب مع البوسنة والهرسك الساعة 10 مساء الجمعة لحساب المجموعة الثانية.
0: نشرة أخبار كأس العالم فيفا 2026 على نجوم أفقام. نجوم أفقام على كيفك. على كيف. نجوم أفقام على التلفزيون على تردد 11900. نجوم أفقام تي في. دلوقتي تقدروا تتابعوا نجوم أفقام على tiktok.com/@نجوم أفقام. انتوا مع أسرار النجوم مع إنجي علي على نجوم أفقام ونجوم أفقام تي في.
2: وبنرجع مرة تانية معاكم ولسه مكملين على الهوا، ونجاح مكسر الدنيا لمسلسل ورد على فل وياسمين، وضيفتي اللي منوراني النهاردة صبا مبارك اللي كان نفسي معاها اللقاء ده من زمان، ولكن زي ما بيقولوا دايما كل تأخيرة وفيها خيرة.
3: صح.
2: النهاردة لو حتوصفي نهاية مسلسل ورد على فل وياسمين بكلمة واحدة تقولي ايه؟
3: السؤال ده هو الناس كلها اصلا
2: مستنيين،
3: في تكهنات وفي
2: أيوة.
3: روايات وفي ثيريز
2: انت راضيه عن النهايه من قبل ما نشوفها؟
3: مش هعرف اقول. والله ما عارفه اقول، بس هي مفاجاه يعني.
2: مفاجاه.
3: مفاجاه.
2: اوكي، لو هتوصفيها بكلمه واحده.
3: لا مفاجاه. هي كلمه مفاجاه.
2: هي مفاجأة. طيب، هنا المشاهد الكوميدي الجمهور كان بجد بجد بيضحك. عايزة أقولك أن أنا

0: لا كانوا بيضحكوا جدا. بداية التعارف بيني وبينه كلها مشاهد مضحكة جدا. أيام الاستاد ضحكنا قوي في لما الولد بيتوه منها في
1: ايوه
0: الاستاد وكده، دي كانت مضحكة جدا. عامة المسلسل، عارفة الحاجات اللي بيتقال عليها قرفتها خفيفة، قرفتها حلوة. احنا طول الوقت we're smiling، يعني حتى في ناس تعرفت عليهم في المسلسل هم نفسهم، يعني يا أستاذة ميمي جمال
1: علاقتك بيها كانت
0: ايه
1: عاملة
0: ده؟
1: ازاي الست الحلوة
0: لا
1: دي؟
0: هي أمي،
1: دي قمر
0: هي
1: قمر.
0: أمي بجد. يعني أنا كنت بروح التصوير بجد والله العظيم أكني رايحة، يعني هقعد في حضن مامتي، تقعد تحضني كل يوم تدعي لي وتكلمني في حاجات
1: جميلة.
0: وتضحكني، وعندها يعني عندها فكاهية، يعني هي ست
1: تجنن.
0: كوميدية في الحياة وفي التمثيل، فظيعة ومركزة وعارفة هي بتعمل ايه وبتعرف تقفل جمالها صح. والكوميديا متهيألي كلها ليها علاقة بالتايمينج، انك انت تعرف تقول الحتة اللي بتضحك ازاي وامتى، ومن غير ما تزود ومن غير ما كذا، بلس انه الموقف في المسلسل مضحك، يعني سوء التفاهم اللي
1: هو
0: حاصل
1: ده اللي جاب الضحك،
0: هو
1: المواقف. يعني انتوا ما
0: الموقف.
1: كنتوش بوشينج الناس
0: لا
1: عشان
0: مش
1: تضحك او
0: بنقول افيهات.
1: خالص، وده اللي عجبني، وانا ده بقالي كتير جدا ما
0: وده
1: شفتوش.
0: توبة كان حريص جدا
1: ده
0: عليه، يعني كان
1: حقيقي.
0: بيوقف لو في افيه بيتقال بقصد التضحك، حتى لو بقصد ان احنا نضحك، حتى لو بيضحك يا بيوقفه يا بيشيله في الادت، اللي هو الموقف ذات نفسه طريف، بيحطك في مايند سيت انك بتشوفه بتضحك، بلس انك انت حتى في المشاهد اللي ما بتضحكش دي نوت ضحكتني قوي. في ناس كتير من اللي بيعملوا ريفيوز وفيديوز وحاجات كده بيقول لك ان احنا قاعدين في المسلسل طول الوقت عاملين
1: سمايلينج.
0: واحنا بنتفرج، فانا بحب ده لانه جرعة الدفى اللي مديها
1: موجودة.
0: المسلسل للناس، وان الناس الروتينج وبيسقفوا مستنيين الاتنين دول ينجحوا ويوصلوا لبعض، فظيعة. رغم انه كل حياتهم مختلفة عن بعض، البيئة الاجتماعية، السن، الظروف،
1: كله.
0: كل حاجة بتقول لا، بس كل اللي بيتفرج بيقول احنا
1: عايزين
0: عايزين
1: ده،
0: ده
1: عايزين
0: عايزين ده.
1: ده. يمكن هو فعلا عامل حالة حلوة جدا جدا يا صبا. و يعني يمكن هنا هسألك كمان على حاجة. مسلسل أنا حاسة زي ما أنتي بتقولي أنتم مصورينه بحب شديد جدا في الكواليس، وده باين على الشاشة. وعلى فكرة بجد بجد بيبان لما بيكون في تنشنة في الكواليس، العمل بتحسي بيه، ما تفهميش ازاي، بس
0: مية في
1: الانرجي او
0: المية
1: الروح بتوصل،
0: صح.
1: يعني بتحسيها. النهارده يمكن انت طالعه في المسلسل ده من غير ميك اب خالص تقريبا، وليه دايما الجمهور بيستغرب ان الممثل طالع من غير ميك اب، من رغم ان فعلا في ادوار بتحتاج لده؟ انت ده كان بالنسبه لك سهل ولا صعب؟ كنت حباه ولا
0: لا سهل، انا ما بحطش ميك اب عامه في
1: الحقيقه؟
0: الدنيا الا قليل جدا جدا، او لو ليا مزاج يعني عايزه النهارده اشوف اعمل حاجه او كده، بس انا بالنسبه للتمثيل الدور هو بيحكم. يعني لو هي ست محاميه في مكتب ما شايله ما اعرفش ايه، يهمها مظهرها بشكل معين، عايزه تقول من ورا المظهر ده حاجه، هنحط الميك اب. وبرده كل ميك اب بيتحط بيفرق، لان الميك اب باي ذا واي بيغير الكاركتر خالص، يعني بيشيل الشكل من حته لحته. انا حريصه دايما يا انجي انه ما بقاش شبه بعض، شبه الادوار شبه بعض. هتشوفيني في وتر حساس، على لحظه غضب، على بين السطور، على ورد، على فل وياسمين، على غيره على غيره على غيره،
1: لحظة
0: هتحسي ان
1: غضب ده أنا حبيته جدا
0: انا
1: برضه.
0: بحبه قوي كده
1: ده مسلسل،
0: قوي.
1: مسلسل ده ما خدش حقه، يعني ده لازم يتشاف مرة واتنين وتلاتة عشان الناس. إيه المسلسل ده؟ كان من
0: جنرا
1: المسلسلات
0: جديده جدا
1: قوي
0: ومجنون.
1: قوي قوي، ده كان حلو جدا
0: ايوه
1: جدا
0: ايوه انتاج
1: المسلسل ده.
0: طارق الجنايني واخراج عبد العزيز النجار، وانا ومحمد شاهين بموت فيه، وعلي قاسم
1: كان
0: ونوردين
1: حلو
0: فرج،
1: قوي.
0: كان مسلسل حلو قوي قوي.
1: ده من الحاجات. عايزة أعرف منك إيه أكتر حاجة حببتك في الشغلانة دي كلها؟ هل فيلم معين؟ هل إيه اللي حببك؟ إمتى قلتي أنا عايزة أبقى جوه الشاشة دي، عايزة أبقى ممثلة؟
0: والله صدفة، يعني عمري ما كنت فاكرة ان انا عايزة امثل، وبالتالي عمر ما حاولت اكتشف موهبتي، فبس هم اكتشفوني بقى. يعني
1: يعني في فيلم معين حبيتيه قوي؟
0: لا انا بحب افلام كتيرة قوي، بالنسبة لي علامات يعني في السينما، ومخرجين معينين اللي انا بتابع شغلهم سواء عرب او عالميين، اللي برضو بالنسبة لي يعني حاجة

0: حاجات بتخليك تبقى احسن كفنان يعني. بس بس انا في تجربتي الخاصه انا بجد اتشلت كده, اترميت, لقيت نفسي انا ما اعرفش انا اصلا بعرف اعمل ده ولا ما بعرفش اعمله. اتقال لي ان انا شاطره, وتقال لي لا انت لازم تبقي ممثله. وانا في كونسلت حصل عليا في الجامعه وانا بدرس ان هم اساتذتي في قسم فنون جميله, لان انا كنت برسم وبعمل نحت, فاكتشفوا انه انا شاطره هنا جدا, بس التانيين بقوا بيتخانقوا معاهم احنا عايزينها عندنا. فبجد اجتمعوا ونقلوني, وانا كنت في منتهى التردد ومش عارفه لو انا عايزه اعمل كده. وامي الله يرحمها كانت بتقول لي اعملي اللي انت عايزاه, as long as انت لازم تدرسي يعني, هتاخدي الشهاده
1: هتروحي تعملي اللي انت عايزاه,
0: مثلي, لانه فيلد صعب ومش سهل ومحتاج واحد يبقى عارف بيعمل ايه. فبقيت ممثله ولم من وانس اول دور انا عملته خلاص اتجننت بقى خالص.
1: حبيتي
0: مش حب عادي, انا ما اعرفش ان النهارده بيسالوني بيقولوا لي لو ما كنتيش ممثله, انا بجد ما اعرفش لو ما كنتش ممثله او في الفيلد ده ما اعرفش ابقى بعمل ايه يعني. ما عنديش حاجه تانية عندي هوس فيها زي التمثيل والصناعه بشكل عام يعني, سواء كاخراج انتاج كلها. وفي نفس الوقت
1: ده اللي شجعك انك تنتجي.
0: بحب ابقى جزء من صناعه المشاريع, وبحب ابقى مثلا لو في بروجكت معين انا نفسي يتقال ومحدش واخد مثلا خطوه او عنده جرأة انه ينتجه, بحب ابقى انا الشخص ده. فانتجت في الاردن وفي بلاد عربيه مختلفه اكتر من مره, وما زلت طبعا يعني شركتي شغاله بتعمل حاجات. ما بنتجش في مصر لان بحس مصر بالنسبه لي هي البلد اللي انا بمثل فيه, وده فصلة حلوة يعني.
1: المسرح الكبير. المسرح الكبير. ردحتي ردح رهيب.
0: الدخلة دي.
1: ردحتي ردح رهيب في المسلسل. في ردح بالأردن. بالأردني. يعني انا دحتي عجبتيني وانت انا بحب بس الكاركتر
0: الشرشحه
1: الشرشحه لا الرد يعني ليه الطريقه دي عجبتني, وبالذات لما بيكون بالحق. فدي انا بحب كده. أيوة. انا بحب الست اللي بحبش الست المغلوبه على امرها. هي من جواها ممكن يبقى مغلوبه على امرها وتعبانه,
0: لا هي فيها كل حاجه,
1: بس هي
0: فيها الضعف والقوه. طبعا هي مش يعني اتليست الكاركتر دي اللي انا بلعبها لولو الهام عندها كل حاجه. ودي حلاوتها ان هي لا هي لو هتحس انه معرفش ايه هتقف وهتقول وهتوقف وهتكذا كل الحاجات دي. عندنا في الاردن ردح مالوش هو الردح مميز
1: بس يعني الردح المصري مالوش زي صح؟
0: ايوه يعني احنا عندنا الست والراجل بيتخانقوا كله بيتخانق, بس فكرة الردح دي لا very specific للست المصرية.
1: كنت هخليها تردح لنا بالأردني.
0: يا لهوي لا.
1: الهام كانت مسمية صاحبتها نجوى على التليفون نوجة 23. طبعا برضو بحيي فدوى جدا جدا, تجنن, جميلة, بموت فيها.
0: وانا كمان قوي قوي بحبها.
1: في بينكم يعني. انتوا اتعاملتوا قبل كده مع بعض
0: خالص؟
1: دي اول مره.
0: بس ايه يعني حب من النظره الاولى. يعني من بروفات القرايه في الاول خالص تعرفنا على بعض, قاعدين جنب بعض, وبقينا بناكل مع بعض, وبقينا اصحاب, وفي التصوير قربنا من بعض اكتر كمان قوي, وفضلنا مكملين لغايه بعد المسلسل صحاب. واي ثينك انها هتبقى من صحابي اللي موجودين دايما في حياتي كده. وعندها جوانب اصلا فدوى يعني شخصيه مختلفه
1: غير يعني اللي بتظهر بيها خالص.
0: لا مش ده قصدي حتى. ده حقيقي. بس هي يعني في الضحك دايسه, في الجنان دايسه, في تتكلميها في فيلم مهم ولا كتاب مهم موجوده. هي ست سريه يعني غنيه, شخصيتها متنوعه وفيها لايرز كتيره. فانا بحب الست جاك اوف اول تريتس كده, عندها حاجات كتيره قوي.
1: ايه اكتر اسم غريب مسجلاه على تليفونك؟ انت مسجله نوجه 23. ايه اكتر اسم غريب مسمياه كده على تليفونك زي نوجه 23 كده؟
0: لا عندي بقى حتة انا عندي ADHD, فانا بنسى كتير قوي قوي يعني. انا مثلا لو شفت وش في حياتي لو شفته مرة من 70 سنة هبقى عارفة الوش ده انا عارفة, بس انما مستحيلة بقى يعني لو مش بتعامل مع الشخص طول الوقت ما بطبقش الاسم على الشكل. انا بنسى اسم اختي عامة ساعات, فانا بسجل جمل مفيدة مش اسماء.
1: يعني جمل يعني بتسجلي طويل قوي.
0: انجي اللي شفتها يوم برنامج كذا برنامج كذا وكانت لابسه الكيمونو الاحمر كانت لذيذه.
1: ارد انا في الاخر ارد مش في غلسه ما اردش
0: تيكي نوت عشان ابقى متاكده. وطبعا عندي كل اللي هي اللي هو بسمي الناس بالمهن.
1: اه
0: فلانة ستايلست فلانة ستايلست دي بقت صاحبتي اشتغلنا مع بعض 10 سنين
1: هي زي
0: سنين.
1: ما هي على التليفون
0: هي لسه فلانة ستايلست فاهمه كده يعني.
1: الهام عملت بلوك لطارق لما ضايقها. هل سبا مبارك بتستعمل البلوك كتير في حياتها؟ وامتى اخر مره عملتي بلوك؟
0: ما بعملش بلوك
1: خالص
0: خالص.
1: ما بتستخدميهوش زي الهام؟
0: بيختفوا شفافين
1: هو
0: مجوش لا ليه يعني ليه بلوك؟ لا ما عنديش اصلا انا ما عنديش عداء القطيعه ده يعني حتى ما عنديش عداء من نوع القطيعه. انا ما فيش عندي علاقه في الحياه عامه من انهي نوع فيهم اللي ما ينفعش فيها فرصه تانية او الا لو كانت في حاجه مبدئيه يعني
1: حاجه تخص المبادئ.
0: المبادئ ده شخص بقى بالنسبه لي dead to me باي يعني بيقع البيانو على دماغه فباي باي
1: شكرا. الهام كانت تليفونها ضاع. لو تليفونك ضاع زيها بالظبط ايه اكتر حاجه؟
0: لو
1: ضاع كتير ضاع يا نهار ابيض ضيعت تليفونات كتير.
0: انا بضيع تليفونات بس انا بضيع تليفونات بس
1: دي كارثه
0: كارثتين. واقول لك فين اكتر حته بضيع فيها تليفوناتي؟ في الطيارات بينزل ومكتشف بعدين وبنسى وببقى بدور في حته وما بعملش فايند ماي فون اللي هي الابلكيشن اللي بتلاقي التليفون. وعشان كده انا طبعا تليفوني زي تليفون البقال يعني هو كله معلومات ومفيش اي حاجه خاصه لانه
1: بجد
0: لا انا عارفه انا عارفه انا بضيع يعني انا بضيع تليفونات. انا ساعات ضيعت باسبور انا بضيع وثائق رسميه انا بضيع عقود لا بضيع بضيع بضيع كارثه.
1: يعني اكتر حاجه ممكن تبقي خايفه عليها قوي على التليفون لو ضاع صور؟
0: لا مش صور
1: عشان باسوردز
0: لانه طبعا هنسى الباسورد فعندي أكيد. عندي في عندي ما حدش يسرق تليفوني ده والنبي بقى
1: اوعى تقولي باسورد على الهوا انا حاسه انا هقول كمان
0: لا مش هقول بس مثلا عندي اللي هي النوت اللي بتبقى فيها الباسوردز دي خطر. وعندي كونتاكتس ناس كتير قوي فيعني هبقى بسوح ناس كتير قوي معايا.
1: انتوا صحاب قوي انت ودينا الشربيني يعني يمكن بقالكوا كام سنه صحاب؟
0: 14 15 سنة يمكن أكتر والله ما عارفة.
1: إيه أكتر حاجة بتحبيها في دينا؟
0: دينا طيبة قوي قوي وحنينة وما عندهاش حسابات يعني في يعني بتعيش اللحظة بلحظتها وده
1: بكل جوارحها
0: بكل جوارحها وده بيرسبكتيف حلو للحياة إنك أنت طول كل يوم بتتولد كأنه يوم جديد فأنت حر طليق بتفكر بحرية وبتتصرف بحرية وفي نفس الوقت ما عندكش حاجة متراكمة يعني ولا الزعل بيتراكم يعني ولا بتزعل من حد للأبد ولا بتاخد موقف من حاجة للأبد وفي نفس الوقت بتدي attention لكل الناس فالناس برضو ما شاء الله عليها يعني عندها قبول الناس بتحبها.
1: جميلة. هل ليكي ذكرى سيئة مع الكوافير؟
0: ياه طبعا طبعا انا اللي قاعدة قدامكم دي شعرها اللي كان كده وتقيل وكيرلي وما اعرفش ايه انا في اخر في اخر 8 سنين شعري اتحرق كومبليتلي مرتين.
1: لا لا لا لا
0: نهار
1: ابيض
0: مرتين.
1: عملتي ايه فيه لما عمل كده الكوافير؟
0: ما هعمل ايه
1: شعري راح
0: هعمل ايه ده انا مره اصلا على الحوض عامله كده مثلا بيغسل لي شعري كنت عايزه افتحه قلت له بص انا شعري هو زي مثلا كان اغمق من دلوقتي زي لون شعرك قلت له عايزه افتحه درجتين هل ينفع ولا شعري هيتاذي؟ قال لي لا عادي طبعا يتعمل. قلت له درجتين وانا معايا 6 شهور عادي ممكن افتح؟ لا تمام ما اعرفش ايه هعمله لك. حط البليتش على شعري انا حاسه دماغي بتغلي حاسه في بابلز طالعه من دماغي بلبلب كده فاهمه فقعد بقول له في حاجه غلط هو انا دماغي بتحرق لا عادي طبعا هم فاكريني دلوعه مثلا أيوة. بقى بتدلع بقى وكده أيوة. ف ففي الآخر قلت له أنت اغسل لي، أنا بتحرق أنا مش قادرة. فهو بيغسل لي دماغي، فأنا حاسة حد بيعمل كده،
1: يا نهار أبيض،
0: أنا حاسة
1: الشعر عمال يقع.
0: فبقول له هو في إيه؟
1: شعري راح.
0: لا لا ولا حاجة ولا حاجة. فأنا طبعا من كتر ما حدش عايز يقول لي ودماغي وراه، فروحت فتحت الموبايل وعملت كده، لقيت الحتة دي من شعري تقريبا رايحة، ها، وشعري مثلا في حتة أورنج وفي حتة أسود وفي حتة أبيض وفي حتة ده. أنا مثلا كنت داخلة تصوير بكرة، عندي دور جديد بكرة، وأنا بفتح شعري عشان هم طلبوا مني، مش عشان أنا عايزة أفتحه. بس فإحنا بنعالج بقى طول الوقت عايشين. وعلى فكرة ثلاث أرباع البنات كلهم طبعا، بس الممثلات، إحنا لو سألتينا أكتر حاجة بنخاف عليها ونتضايق منها وتتعبنا هي شعرنا، لأن شعرنا 24 ساعة بنلبس باروكة الجمهور يشتمنا، ده البواريكة الباروكة باينة والباروكة باينة، ماشي باينة، طيب ها يلا هحرق شعري، نطوله نحط اكستنشن، لا لا نفتحه.
1: للأسف الشديد بتعملي ايه في المواقف دي؟ بيحصل لك أزمة كده بتحاولي تخلي الامور ببساطه
0: هاي اصل خلاص هتعملي ايه؟ بس
1: قدام الامر الواقع.
0: بس برضو لما تحسي انك زي الخروف المنتوف كده شعرك زعلينة. واقف ومحروق، والله حاجه بتزعق يعني، فاهمه؟ مش بيقول لك الست شعرها يهمها، فلا يعني بزعل، بتصعب عليا نفسي.
1: عشتي حياه الحاره المصريه زي ما قلت، ايه اكتر حاجه حبيتيها في الحاره المصريه؟ عمرك رحتي الحارة المصرية؟
0: طبعا
1: رحتي، نزلت.
0: احنا بقولك حتى وفي المسلسل انا رحت عامة، بس احنا في المسلسل ده كل تصويرنا في حارات مصر، في كل مكان في القاهرة.
1: في الحارة المصرية.
0: وبحبها اكتر حاجة بحبها فيها، مثلا بيقولك انه في الكذا ومعرفش ايه، وبيكرهوا الكلاب مثلا بيخافوا من الكلاب. على فكرة هم اطيب واحن على الكلاب من الأماكن المعينة اللي في الشارع العادي اللي بنتحرك فيها. هتلاقي مثلا رجل عجوز قاعد بيأكل السندويتش بتاعه، بيقطع للكلب بيديه حتة. الكلاب أمنة قاعدة، تمام. هم الناس طيبين عامة يعني، عشرين وبيحبوا بعض وبيتكلموا بالراحة، بيتعصبوا فجأة ويهدوا فجأة. الأماكن دي البناء فيها especially الأماكن اللي كانت قديمة already، سقوف عالية، في زمن في الحيطان، يعني بتتفرجي كده
1: حياة،
0: تحسي انه الحيطة دي مر عليها تاريخ، مش حيطة في كومباوند، فاهمة؟ فأنا بحبها قوي الصراحة، بحب الحار.
1: هنروح لفاصل عشان لازم أطلع فاصل. حاضر يا عبد الله، هطلع لفاصل ونرجع على طول ونكمل مع ضيفتي اللي منوراني النهاردة. استنونا وصابة مبارك.
2: انتوا لسه مع اسرار النجوم مع انجي علي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.

0: دلوقتي أخبار الساعة كل ساعة على نجوم فهم.
1: التاسعة مساء على نجوم فهم.
2: أهلا بكم إلى موجز الأخبار.
1: رئيس الوزراء يتابع موقف توافر مخزون الأدوية والمستحضرات الطبية وسداد مستحقات الشركات.
2: نائب رئيس الوزراء يتابع جهود إعادة هيكلة وحوكمة الشركات المملوكة للدولة لتعزيز كفاءتها وتعظيم عوائدها.
1: رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية يزور الهيئة العربية للتصنيع ويشيد بالقدرات التصنيعية المتطورة بها.
2: الهلال الأحمر المصري يستقبل الدفعة 50 من المصابين الفلسطينيين.
1: مصر تقدم شحنة مساعدات غذائية إلى مالاوي لمواجهة تحديات الأمن الغذائي.
2: رئيس هيئة الدواء المصرية يبحث توطين صناعة المواد الخام الدوائية ونقل التكنولوجيا.
1: وزيرات الإسكان تستقبل وفد البنك الدولي لبحث تعزيز وجوه التعاون المستقبلية.
2: وزير العمل يعلن الخميس المقبل إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين بالقطاع الخاص بمناسبة رأس السنة الهجرية.
1: رئيسة المجلس القومي للمرأة تشهد توقيع بروتوكولي تعاون بوزارة العدل لتعزيز إنفاذ إحكام القانون والنفقة وحماية حقوق المرأة والطفلة.
2: انتهى موجز الأخبار، وللمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني nogumfm.net.
0: انتظرونا مع أخبار نجوم FM. نجوم FM على كيفك.

0: انتوا مع أسرار النجوم مع إنجي علي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: ورجعنا لكم مرة تانية بعد الفاصل ولسه مكملين وتكلمنا عن مسلسل ورد على فل وياسمين مع بطلة هذا العمل صبا مبارك، والمسلسل محقق نجاح كبير جدا وصدى كبير مع كل الناس. بتبسط قوي لما بلاقي مسلسل معمول حلو جديد متطور. يعني برضو عايزة أشيد في المسلسل ده بحاجة، إن المخرج كمان يعني الحتة بتاعت التليفونات اللي كانت في الأول والمسجز وقسم الشاشة عملها حلو بشكل، يعني عملها بشكل عجبني. يعني مخرج بجد بجد شاطر ومخلي باله جدا من كل الديتيلز. أيوة. يا صبا يعني أوي. بجد برافو وشابو وبجد ربنا يوفقكم. وانت قلتي لي هي 15 حلقة صح؟ طب قولي لي استنوا مفاجأة في الحلقة الكذا، مش هنحاول نحرق أحداث، هو كل يوم في أحداث، بس
2: استنوا مفاجأة في الحلقة الـ 14
1: جابتنا لغاية الآخر برضو. بس اوكي
2: ما هو المسلسل بيخلص يا جماعة. على فكرة حلقة 10 اتعرضت
1: خلاص، فاضل 4 حلقات.
2: عامه هو في كل حلقة في مفاجأة. احنا الكليف هانجرز الناس اصلا مخدودة انه قفلات الحلقات كل مرة هي قفلة بتخليك حتى اللي انت اللي عارف المسلسل بتبقى عايز تتفرج تشوف ايه اللي هيحصل الحلقة الجاية.
1: طب نتكلم بقى على بقية الحاجات، عشان انا مثلا من اكتر الحاجات اللي انا كنت بحبها لك جدا انا شخصيا كان مسلسل نمرة 2. كنت بحبه جدا. فكرة مسلسل نمرة 2 كانت مختلفة وجريئة جدا، وبتحس ان تقديم شخصية كاملة في حلقة واحدة اصعب ولا اسهل من مسلسل طويل؟
2: كل واحد له صعوبته. يعني فكرة انك بتعمل حلقة واحدة اللي هي انت كأنك بتشتغل فيلم، فده بيخلي عندك مساحة مكثفة انك تبني فيها الشخصية من اولها لاخرها. وطبعا نمرة 2 الناحية التانية كانت اخراج طارق العريان، فهو مخرج مهم جدا. بيعرف يحكي الحتة دي اللي هي العلاقات الانسانية المعقدة، علاقات الجنسين ببعض بس بطريقة فيها دايما اشكال ما او وجهة نظر جديدة. هو فظيع في الحتة دي
1: طبعا.
2: بلس انه في جمالية كده معينة محدش بيعرف يعملها زيه. يعني انت بتشوف الناس والمكان وكده بتعشقهم من كتر ما هو في حاجة حلوة وابيلينج للنظر وكده. بلس انه الناحية التانية الحوار فيها لسامة عبد الخالق كان
1: ما حصلش.
2: يعني الحاجات اللي احنا
1: جمل كانت حلوه قوي،
2: ممكن تقول ايه ده، انا حسيت الشعور ده، انا الموقف ده حصل معايا ده بالذات بس ما كنتش عارف اقوله، احاسيس احنا حسينا. فانا ده من الحاجات اللي حبيتها قوي،
1: كان مكتوب حلو قوي قوي قوي.
2: بلس انه الممثلين كلهم لزاز. انا وعمرو يوسف بحس ان احنا تاريخيا في بينا كيمستري غير عاديه. يعني عمرنا ما عملنا حاجه مع بعض الا والناس حبتها قوي. يعني عايز اقول لك طايع عملناه مع بعض، الناس طارت بينا مع بعض، مع ان احنا بنعمل مسلسل صعيدي يمكن ما يبقاش قريب من الشارع المصري بشكل عادي، ولكن كان في تواصل غير عادي مع طايع ومهجة وقصة حبهم.
1: طايع كان حلو قوي قوي كمان.
2: بحبه جدا جدا، من اعمالي المفضلة. يعني
1: تفتكري طايع هو اللي قربك اكتر من الجمهور المصري، ولا ايه اكتر عمل عملتيه هنا
2: قربك بنات؟ حكايات بنات عشان كان بدايتي في التلفزيون في مصر، وهو نجاح مش يعني هو المسلسل لغاية دلوقتي بيتشاف وبيتحب، وفي حاجات اتسمت على اسمه، في دايركشن كامل في دراما النسائية بقت بتعمل زيه وكده. فهو يعني من الناحية دي المسلسل ايكونيك يعني. فده متهيألي اللي اول حاجة قربني من الناس. بس انا برضو ما مش من النوع اللي هو دي خلتني اتحط في حتة. انا ست ما ببنيش على الحاجة اللي نجحت. لو انت هتلاحظي كاريري من اوله لاخره، لو انا نجحت في دي هروح دايركشن
1: حاجة تانية خالص.
2: ودي بالنسبة لي ممكن تخسرني ان انا اتثبت في حتة معينة، بس هي تكسبني ان انا ما تثبتش في حتة معينة في نفس الوقت. فبحب أبقى شكلا نوع الدراما اللي بعملها والشخصية مختلفة. هتلاقيني فيلن، هتلاقيني بنت لذيذة، هتلاقيني كارير اورينتد، هتلاقيني مطيورة مجنونة معرفش ايه وهكذا. ومن برضو من خلفيات اجتماعية مختلفة. وانا ده اللي بحب اعمل. اذروايز هزهق. انا مش عايزة ابقى الفتاة المدللة بتاعت ما. مش عايزة يعني. هعمله لو حلو لو خلصنا ونروح نعمل حاجة تانية بعدها.
1: ما بتحبيش تمشي في المضمون؟
2: لا لا خالص. ايه ده؟ ايه الملل ده؟ انا بزهق. انا ست بزهق ببساطة يا انجي. يعني انا بزهق من نفسي. فده اللي بيخليني احرق شعري.
1: بتحبي تغيري في شكلك كتير؟
2: لا مش بغير في شكلي كتير، بس بغير رسمة الكاركترز. انا في الحياة لا ما بغيرش في شكلي الا الحاجات اللي هي دي، اللي هو اقص شعري اعمل. بس انا ستايلي يعني محدد قوي، مختلف ومش شبه بقية البنات. بس انا مثلا عندي ستايلي محدد بحب اجدد فيه هو نفسه. ما بحبش احط ميك اب كتير. شعري لو عندي الاوبشن وهو في احسن حالاته هتلاقيه طول الوقت كيرلي وخلاص. لكن بحب اغير اشكال شخصياتي. بحب شخصياتي تبقى هتحطي صورهم جنب بعض بجد
1: مختلفين،
2: ان هم فيزيكلي يعني. انا ممكن احلق حواجبي، اغير شكلها خالص، اتخن، اخس، اعمل لازمه في وشي معينه تخليكي تحسي مثلا انها بتكلم كده، او لو هي عندها مثلا عامله بوتوكس فهتلاقيني طول الوقت بتكلم كده عشان ما يبانش ان انا، عشان يبان ان انا عامله.
1: أيوة.
2: يعني كده بحب.
1: حلو التنوع. بيعجبوني. حلوه قوي قوي التنوع ده. اكتر حاجات عملتيها حباها قوي، كلهم اولادي برضو والكلام ده، بس اكتر دور ارهقك او تعبك قوي كتير. كتير يعني. انت عملتي شخصيات كتير قوي وفعلا زي والله كلهم مختلفة.
2: كلهم اولادي. تصدقي بقى انت قلتي جملة صح جدا.
1: كلهم
2: اولادي. يعني انا ازاي يعني انا مهجة في طايع، في مسلسل طايع بعشقها.
1: بموت فيها. حلو قوي. ده كان دور حلو قوي.
2: يومنا في لحظة غضب بموت فيها. هند في بين السطور عندي ارتباط معاها في تفاصيل كتيرة قوي بحبها قوي. لا كلهم اولادي.
1: طب مين اكتر واحد تعبك قوي يعني أثر فيكي؟
2: أفرح الأب.
1: أوف.
2: أفرح الأب طبعا. أستاذ كبير طبعا، وكل أعماله يعني بتحط الممثل في حتة، في حتة تانية خالص يعني. وبيعرف يلعب لعبة إنه هجيب كل الناس دي وهيطلع منهم كلهم حاجة مختلفة وهيعملوا مع بعض حاجة غير متوقعة. بيبني الدراما بتاعته بشكل يفكرك بكلاسيكيات السينما، بالحاجة اللي هي هتفضل مع هقولها ازاي. اي حاجة بيعملها it will age well. اي حاجة بيعملها تشوفيها في لحظتها تبقى عظيمة، تشوفيها بعد 10 سنين عظيمة، تشوفيها بعد 20 سنة برضو هتحس انها عظيمة. حاجة
1: فضلة موجودة. exactly.
2: يعني زي يعني كلاسيكيات. بس مثلا افراح الاب كان متعب أرهب. جدا جدا جدا جدا. احنا كنا بنصور في استوديو مقفول اللي هو كواليس مسرح المسلسل
1: في رمضان.
2: لا رمضان ايه، احنا عدى علينا كل الفصول. احنا اصلا كنا ساعات من كتر ما عايشنا جوه المكان ده لما بنطلع بره ونشوف الشمس او السماء بنتخض.
1: مش عارفين الصبح من الليل.
2: مش عارفين. كان مرهق جدا. والادوار كانت انتنس وكان القصه بتتروي على اكتر من زمن، فكمان نفسيا وذهنيا ارهقنا احنا بنعمل المسلسل.
1: ايه القضيه او الموضوع اللي حابه تعمليه في الفتره اللي جايه، اللي شاغل بالك، اللي حابه انه يكون موجود بيطرح وبنتكلم فيه؟ انت ممكن يجي لك دور حلو حبيتيه هتعمليه بيشدك، ولكن ساعات بيبقى نفسك تعملي حاجه ما بتتعرضش، ما عليكي، ما بتجيش.
2: لا مش في ما بفكرش كده بالظبط يعني، ومش بدور على قضيه اعملها. لان حتى على فكره يا انجي القضايا بقت موضه. احنا بنسمع في السوق اللي هو انا عايز مسلسل قضيه. خلصنا بقى من انا عايز مسلسل شعبي، انا عايز مسلسل قضيه، انا عايز لايت والنبي، احنا عايزين لايت والنبي. ففي كل فتره
1: تسميات.
2: كده تسميات اللي هو نزل تحت الوصايه، تحت الوصايه مسلسل مهم جدا
1: نعمل شبهه بقى.
2: هنعمل بقى الجنرا دي، مش لازم شبهه، هنعمل الجنرا دي بقى. لازم نغير القانون، احنا كلنا لازم نغير القانون، احنا كلنا لازم. انا ما بامنش بالحاجه دي. انا بامن بان انا هقرا سكريبت، لو حسيت انه مكتمل العناصر والشخصيه اللي انا هلعبها انا هعمل فيها حاجه مختلفه عن اللي عملته قبل كده، ويا ريت وشكرا لو كان في حاجه مهمه تنفع الحياه والمجتمع وفيها وجهه نظر هنعرف نقول فيها حاجه جديده هعملها طبعا، بس مش ده اللي انا بدور عليه اللي هو ايه القضيه الجديده. يعني كنت فكرت اقول لك مثلا عايز اعمل حاجه عن الجرائم الشرف، عايز اعمل حاجه عن التحرش اكيد، بس مش عايزه ابقى ده بدور بس عشان اعمل يعني قضية احل أو. قضيه يعني
1: هو حلو حتى لو عملتي حاجه مجرد للتسليه او تستمتعي بيها، بس هي المشكله
2: هو كله لازم يبقى مسلي،
1: مسلي طبعا يعني ده حلو قوي.
2: يعني هو احنا اتفرجنا في رمضان اللي فات مثلا على حكايه نرجس،
1: طب ايه اللي عجبك في رمضان
2: حكايه نرجس؟ عين سحريه اتنين غيرنا وشايفه كل واحد فيه مجنرة، واحد ثريلر واحد قضايا وجريمه ويعني كرايم وكده سايكولوجيكال ثريلر، والثالث رومانتك لايت رومانتك سلاش كوميدي ومش كوميدي يعني، بس الثلاثة جنرات مختلفة والثلاثة استمتعت فيهم والثلاثة مسلين. وكلمة التسلية مش لازم تبقى بتقلل من العمق بتاع الحاجات، يعني قصدي مش هو يا مسلي
1: ده هدف في حد ذاته. طبعا لا لا لا، التسلية دي هدف في حد ذاته، وياريت نعرف نسلي اللي قدامنا طبعا. يعني كمان هي المشكلة ان انا ساعات بتصعبوا عليا لان اللي بيتعرض مش دايما بيبقى حلو واللي بيتعرض مش دايما بيكون مختلف، وبحس ان دايما الفن او انتوا بتبقوا عايزين تعملوا حاجات كتير قوي قوي قوي ومفيش المساحه دي دلوقتي،
2: لانه عندنا ازمه نصوص ودي حقيقه. عندنا طبعا كتاب مهمين ده اكيد، بس العرض على الطلب اقل. يعني الحاجه يعني في نصوص كتير بس النصوص الحلوه
1: قليله قوي قليله قوي قوي قوي. يعني زمان كان في مور فرايتي اكتر ومواضيع اكتر، دلوقتي بقت الحاجات محدودة جدا.
2: عشان كده احنا لو عايزين نعمل بجد اللي هو احنا في اي سيزن بينزل يبقى كل الاعمال حلوة، لازم يبقى عندنا، وده نداء للجميع يعني ما بين المنصات والتلفزيونات والشركات المنتجة والكذا، ان احنا ما نقبلش نعمل الحاجة على طول. يعني احنا هنقرر دلوقتي لو هيتعمل المسلسل رمضان ده، فبالتالي الراجل الكاتب لازم يتمدي معاه فياخد دفعة دلوقتي عشان يبتدي يكتب دلوقتي، فانت ايفنشلي هتتأخر فهتبقى بتكتب على الهوى، ودي سايكل ما بتخلصش
1: ما بتخلصش
2: يعني كل سنة عشان انت كنت بتسأليني تحت الهوى بتقولي لي الاوف سيزن. انا مثلا حاجة في الحاجات اللي بحبها في الاوف سيزن ان انا عندي المرونة والقدرة ان انا اقعد اشتغل على سكريبت ونروح ونرجع ونعمل درافتس وكذا
1: ويكتمل. عندك مساحة.
2: عندنا المساحة والوقت ده لانه ما فيش عندنا تاريخ محدد ديدلاين بيجري ورانا. لازم نعمل كده في رمضان، لان رمضان على فكرة احنا ليه بنتفاجئ فيه؟ هو في نفس الميعاد بيقرب لنا 12 يوم كل سنة. هي معروفة. فأتمنى ان احنا مثلا نبقى وانا وانتي بنتكلم دلوقتي كل حد هيعمل رمضان يبقى من دلوقتي
1: بيجهز. من دلوقتي. Exactly. هو طب سؤال بجد، هو ليه ما بتبتديش من دلوقتي؟ يعني ليه بنستنى قبليه بشهرين عشان نبتدي؟
2: ليها أسباب من دلوقتي كتيرة. ليها أسباب كتيرة متعلقة بالميزانيات وإمتى بتتصرف الميزانيات،
1: بس ممكن تلاقي فكرة حلوة وموضوع يبتدي بقى الراجل يكتب كده عارفة ويغير زي ما
2: الراجل ده برضو عنده عيال يعني وعنده بيت وعايز فلوس ولازم حد يمضي
1: يكتب ده جنب ده يعني.
2: بقول لك هي سايكل
1: سايكل ما بتخلصش وما بتتصلحش.
2: لازم تتصلح.
1: هي لازم يعني تتصلح.
2: احنا هي للاسف يعني لسه ما اتكسرتش السايكل الوحشه دي، بس هي بتهيألي في بقى وعي كبير بيها، فان شاء الله انه حد ياخد خطوه جديه ان هو يصلح
1: ده. والله انا هنا من مقعدي هذا بقعد انادي بالموضوع ده بقالي سنين بصراحه. فاكره اول مره وقفتي فيها قدام الكاميرا
2: ايه ده؟ أول مرة وقفت فيها قدام الكاميرا؟
1: فاكرة كانت إيه وكنت عاملة إزاي
2: كنت طفلة كنت في سنة أولى جامعة كنت طفلة يعني كنت طفلة ومش فاهمة، وكنت أنا في الجامعة لسه يعني في آخر سنة أولى كنت مشتغلة مسرح شغالة مسرح بس يعني ما كنتش عاملة حاجة تانية إلا مسرح، فبالنسبة لي مش فاهمة حاجات التكنيكال دي اللي هو لا انت
1: خدي نورك
2: فانا بتكلم معاها هنا
1: فانت هنا مضلمه
2: لا ما كنتش فاهمة الحاجات دي كلها، ولا الأجساد دي كانت بالنسبة لي علم ذرة، يعني أنه أنت تقف فين وتبص له فين، ولا تبص له شمال تبص له يمين. بس ما كنتش حاسة يعني أكني طول عمري موجودة في يعني عارفة اللي هو بتعملي حاجة ما بتحسيش معها بغربة، كأنك بتنتمي للمكان ده، كأنه ده هو بيتك، هو ده الطبيعي انك تبقى في المكان ده.
1: ده مكاني. فاكرة اول مرة حد طلب يتصور معاكي بعد ما بقيتي مشهورة او معروفة؟
2: ايوة فاكرة.
1: فاكرة
2: فاكرة كنت بصور في مدينة اسمها اللاذقية في سوريا. كنا بنصور مسلسل ناجح كان مكسر الدنيا، ايام ما كانش فيه تلفزيونات لسه. كان بيتعرض في 12 محطة مع بعض في رمضان. فكان واحنا بقى بنصور فين؟ في اللاذقية، والمسلسل بيتعرض، احنا بنصور في رمضان، واحنا بنروح على قرية، يعني نصحى الصبح من الاوتيل بننزل، ما كانش في يعني اطلاع، يعني السوشيال ميديا كانت قليلة قوي، فبننزل بنركب الميكروباصات بتاعت التصوير ونروح التصوير في القرية المعينة دي، تين وبرد وما عرفش ايه وبتاع، فبنصور ونروح تعبانين فبننام، انتهى الموضوع. كان عندي يوم اجازة، نزلت اشتري سنيكرز من المكان، فنزلت الشارع فدخلت عند الراجل، فهو الراجل تخض بصلي كده بجد، وحياة ربنا انا ما فاهمة اصلا يعني ولا جاي في دماغي، بقول لك انا في الجامعة وصغيرة ومش مستوعبة اول مرة في حياتي اشوف حاجة كده. فقال لي تعي وبتاع، وقست كم حاجة عجبتني خدتهم على جنب. فجأة ببص على الشباك الفاترينة بتاعت المحل، لقيت مثلا 20-30 انسان واقفين بيبصولي من برة. فجأة الراجل، فأنا بجد لغاية في اللحظة دي مش مستوعبة، بعدين ابتدوا يندهوا اسم الكاركتر اللي انا بمثلها في المسلسل. فدي كانت اول خضر. الراجل قفل باب المحل وقال لي بنتي خليكي قاعدة هون لحد ما يروحوا. وقفت ورا مكان كده لغاية ما هو مشاهم وما عرفش ايه، وخرجت لان انا اتخضيت وانا ما عرفش حد، في مش مدينتي يعني، وروحت. ومن لحظتها فهمت يعني ايه وقد ايه تأثيره الشيء ده كبير، وما ينفعش ناخده لايتلي، ولا ينفع ناخده انه ده دايم او تحصيل حاصل. محبة ان حد يحبك عشان حاجة انت بتعملها ده شيء كبير جدا،
3: حاجة في الدنيا،
2: ده شيء كبير قوي قوي قوي، مش حاجة يستهان بيها يعني.
1: حد ما يعرفكيش وبيحبك جدا مجرد انه بيشوفك
2: ويدعيلك في الحج لا دي حاجة كبيرة قوي يعني، ده حاجة اتصرفت لك من ربنا، ومش حاجة لازم يعني تتعامل معاها ببساطة.
1: بتشوفي الناس اللي بتتكبر في المهنة على الموضوع ده، أو بيتكبروا على الناس اللي عملتهم، مش عايز أقول اللي عملتهم، اللي شجعوهم وقفوا جنبهم، تقول لهم إيه؟ لأن فعلا في بعض من الناس اللي الشهرة بتخبلهم أو يعني بتخبطهم كده، تقول لهم إيه أو تتعاملي يعني مفروض يعملوا إيه؟
2: لا لو أنت انطوائي ومش اجتماعي وما بتحب ما بتحبش مثلا تتصور مع الناس، أو أنت النهاردة بالذات يومك وحش عادي، بنصحى كلنا
1: طبعا بني ادمين،
2: مش قادره اكلم نفسي يعني مش قادره، محدش يتكلم معايا، ما تنزلش يا حبيبي،
1: او ما تحتكش،
2: او لو انت ما شاء الله ناجح جدا اركب العربيه الفيمي ومفيش داعي تتواصل مع البني ادمين. لو قررت انك هتنزل وتشوف الناس خليك لطيف، لانه هم بيحبوا صوره عنك، ولا هم يعرفوك بجد انت مين، ولا انت شخصيا اللي ناجح. اللي ناجح هو اللي انت بتعمله، مش انت كشخص يعني. هم ما بيحبوش جمالك، هم بيحبوك عشان شافوك في الدور ده، حبوك في الدور ده، حبوك في الدور، فانت عملت بيرسونز كتيرة قوي وصلت لهم قربت لهم. انت المفروض تبقى مبسوط، لان ده هو انت يمونتايزد، انت حولت ده لفلوس او لنجاح او لاسم او لشهرة بسبب حبهم للحاجات اللي انت عملتها. هل ده يعني انك شاطر؟ اكيد. هل ده يعني انك انت نازل من السماء بهليكوبتر؟ لا يا حبيب قلبي. فلو انت هتتعالى لا اقعد في بيتكم، قصدي لو انت انطوائي وده حقك. في ناس ما بتحبش ولا بتحب تعمل مقابلات ولا بتحب تتصور، فدول مش هتشوفيهم اصلا. بس لو ظهرت ابقى ديسنت، لان انت بتمثل مهنتك دي كمان. صح. انت ريبريزنتيشن عن الشيء اللي. صح. بتعمله وبصراحة بيئة قوي يعني انك فجأة
1: فاهمين الشهرة غلط.
2: لا
1: فاهمين الشهرة غلط
2: خالص.
1: صح. طيب نرجع مرة تانية. انت مريتي بحياتك بمواقف كتير جدا جدا وأبس أند داونز وحاجات كتيرة جدا، هل في يوم من الأيام ممكن تجسدي ده أو تكتبيه أو تصوري حاجة ليها علاقة بحياتك تحبي كده؟ فكرتي؟
2: فكرت
1: مدام انت كمان بتنتجي.
2: فكرت بس مش يعني هي ال
1: اصعب حاجة يا سبب مرت عليكي في حياتك؟ سوري انا طلعت من حاجة لحاجة بس
2: لا أصعب. بفكر اصل اصل هي مضحكة، ان حياتي مش سهلة
1: خالص
2: عامة يعني مش سهلة خالص، ومش مش يعني يعني مثلا احساس ان انا طول حياتي مثلا عمري ما عشت في بلد واحد، عمري ما حياتي العائلية غريبة، حياتي الشخصية مش يعني ما كانتش سهلة، داينامكس عيلتي تشالنجينج لأي واحدة ان عايزة تبقى هي وعيلتها طول الوقت مع بعض، فهي مش سهلة، وخيبة أمل كتير وجرح في أكتر من حاجة وحاجات نجاحات وإحباطات في المهنة ونجحت في المهنة وإحساس بعدم الأمان يعني. فأنا شخصيا أن أنا أعمل قصة حياتي لا ما فكرش أعمل قصة حياتي، بس مثلا ممكن أفكر أعمل جزء من الجيرني وأبعده عني، يعني أخد الفكرة لو كان إيه بيحصل في ولو خدنا دول وحطيناهم في حياة بني أدمة أو طفلة أو شابة أو ست، حطيناهم وغيرنا اسمها وحطينا كونتكست تاني هتطلع ممكن، بس ان انا اكتب قصة حياتي لا، لما تخلص بقى حد
1: كده بعد الشر بعد الشر لا بس ساعات ممكن لو فيها كذا حاجة ممكن it's interesting يعني ممكن
2: ممكن ممكن يعني، بس ما انا فكرتش الصراحة.
1: طب في بشكل في سيرة ذاتية تحبي تجسديها غير قصة حياتك بقى، سيرة ذاتية لحد معروف لحد مش معروف مين؟
2: ما هقولها تتعمل دلوقتي
1: بيني وبينك
2: بس طبعا.
1: فعلا
2: جدا هتجنن يعني.
1: طب ما بتفكرتيش ليه؟
2: ام مانيفستنج ده
1: بقول هتحصل هتحصل طبعا هتحصل. ايه مواصفات العمل اللي ترفضي انك تعمليه؟
2: اي عمل ضعيف بمعنى ايه؟ سكريبت مش حلو. بصي انا بختار
1: المخرج ولا السكريبت الاول؟
2: المخرج الكويس مش هياخد سكريبت وحش ده كده كده بس عامة ممكن يطارد عليا سكريبت مش عاجبني أنا، يعني مش دي الشخصية اللي أنا عايز أعملها مع مخرج هايل وممكن أعتذر. فمتهيأ لي سكريبت الاثنين أنا بفكر معاك بصوت عالي يعني ما مش
1: أصلاً. أنا كنت دايما بقعد أفكر في الحتة دي بس كنت دايما بحس طبعا السكريبت ده هو عمود الفقري بتاع أي حاجة، ودي المشكلة الأساسية. أنا بقى عندي مشكلة وأنا بتفرج إن أنا بقيتش ألاقي جمل حوارية، يعني إحنا لغاية دلوقتي حافظين جمل من زمان لغاية النهاردة.
2: أنا الليالي الحلمية حافظاها عن غيب، أنا
1: كله
2: أرابيسك حافظاه كله
1: يعني كله الجمل دي نشنت من زمان من أبيض وأسود، يعني نشنت يا فالح مش عارف كلمة ما تنزلش الأرض عارفة كله زعلانة من الدنيا يا فاطمة في تامر حبيب في العشق والهوى كله يعني جمل رسخة جوانا
2: طبعا.
1: النهاردة ساعات بتخشي بتشوفي عمله بتطلعي بتحسي قد ايه ان الكلام ضعيف ومفيش جمل حوارية، بحس ان ممكن حواري انا وانتي اوف كاميرا يبقى اقوى من اللي بيطلع على الشاشة.
2: بتعدي كده مرور الكرام زي بيخش من هنا ويخرج من الناحية التانية
1: بتضايق قوي عشان كده كنت عمالة اقول يا ترى هو مين اهم ده ولا ده؟
2: كله مهم بس التلفزيون بالذات أنا بالنسبة لي هو فكرة أنك ده جهاز موجود في البيت الناس بتقعد تتفرج يوم بعد يوم بعد يوم، فأنت لو القصة مش engaging وحلوة حتى لو القصة الحلوة الوحشة مش هيعرف مخرج شاطر هيرفعها
1: صح.
2: بس مش هتبقى مبهرة، إنما لو عنده قصة حلوة هيطلعها كمان أحلى
1: صح.
2: هيبقى عنده his own يعني وجهة نظر على لكن العكس مش صحيح.
1: في
2: يعني
1: مخرج معين حابة تشتغلي معاه الفترة اللي جاية حاسة ممكن يطلع حاجة تانية حاجة عشرة؟
2: أنا في ناس كتير لسه نفسي أشتغل معاهم يعني نفسي أشتغل مع كريم الشناوي، نفسي أشتغل نفسي أشتغل مع الأستاذ تامر محسن، نفسي أشتغل مع أستاذ محمد شاكر، نفسي أشتغل مع أستاذ كاملة أبو زكري. يعني كل دول لسه. أنا لسه ما اشتغلتش معهم. نفسي أشتغل مع مريم أبو عوف، نفسي أشتغل مع ناس كتير قوي يعني.
1: إن شاء الله إن شاء الله. إيه أكتر لحظة قاسية مريتي بيها مهنياً؟ دقايق وبنختم.
2: صح. ايه اقصى لحظه مريت بيها مهنيا؟
1: كانت صعبه.
2: في لحظه معينه قررت فيها ان انا يعني الامبوستر سيندروم بتاعتي ضربت، حسيت ان انا يمكن مش تمام، ويمكن مش تمام بالنسبه لي ان انا امثل، وكنت عايزه يعني اوقف تمثيل، بس انا مش من ستايل اللي بيعلنوا يعني. بس اخدت قرار وكملت فيه مثلا اولموست سنتين وبعدين رجعت.
1: شوفي على قد ما قلتي قد ايه اكتر حاجه بتحبيها، على قد ما فعلا ممكن في الاخر
2: اكتر حاجه بتحبها هي اكتر حاجه بتزعل منها. لما تتحسي انك
1: عليها جدا. طبعا.
2: وبتخاف عليها طبعا. وانا طبعا حتى على فكره وانا ماشيه قدام طول الوقت بفكر ان انا باذن الله باذن الله يعني في اليوم اللي هوقف فيه تمثيل لو وقفت لازم ابقى موقفه انا هاينو، لازم ابقى عامله حاجه كويسه واوقف. يعني مش عايزه ابقى
1: تمشي وانتي ضعيفه
2: في الاخر.
1: هي دي احلى حاجه اللي هو تمشي وانتي كبيره، دي بتبقى حلوه جدا. فاهمه قصدك. ساعات الواحد فعلا بيتخنق من كل التفاصيل. بتحبي الشغلانه قوي، بتحسي اللي حواليكي
2: شغلانه فيها حسابات كتير قوي غير أوي. التمثيل يا جماعه. يعني الشغلانه مش بس التمثيل. انت في شغلانه جنب الشغلانه، لو ما بتعرفش تعمل الشغلانه اللي جنب الشغلانه مش هتعرف تشتغل الشغلانه صح. حاجه صعبه يعني للاسف. مش دايما طبعا، انا ما بعممش. بس اتس جيم، لو ما بتعرفش تو بلاي ات بطريقه معينه ساعات بتتظلم.
1: True. للأسف الشديد إن الوقت خلص، ولكن هقولك كده أعمالك وقولي لي كلمة عن كل عمل ليكي. ورد على فل وياسمين.
2: ورد على فل وياسمين.
1: ورد على فل وياسمين. 220 يوم مع كريم فهمي.
2: نوستالجيا.
1: معاوية.
2: وثيقة مهمة.
1: موعد مع الماضي.
2: حاجة جديدة جدا في الدراما العربية.
1: حلوة قوي. وتر حساس.
2: التركي عربي.
1: التركي بتاعنا. التركي العربي فعلا. ده انتوا حصل لكم حاجات كتيره جدا مع المسلسل ده، وتم انتقادكم كتير. كانت انجي هنا معايا على مش عارف ايه ومش عارف ايه.
2: عادي. بس هقول لك حاجه، ايه الانتقاد؟ عادي، ده حاجه كويس انتقدوا، والمسلسل نجح واتشاف، والنمبرز بتقول كده، والحاجات بتقول كده، وفي حاجات اتعلق عليها علشان شكلنا وما اعرفش ايه، واحنا ولا عاملين ولا متنيلين. هي بس يعني في طريقة تصوير معينة. يعني أنا مثلا طول الوقت في وتر حساس، أنا أسفة أنا خرجت بره كلمة ونقطة وانت
1: اهدى يا عبد الله.
2: يعني أنا طول الوقت في وتر حساس أنا رسمة بقي هنا. بجد والله. حاطة جلوس كده وعاملة كده طول الوقت.
1: طول الوقت
2: عشان ومحركش حواجبي عشان
1: الكاركتر،
2: عشان هي دكتور التجميل. أعمل لكم إيه؟
1: أيوة
2: ما هي دي دكتور التجميل، ما ده دور. مش أنا بقولك بحب أغير. أيوة. في شكلي. فهو ده طلع الحاجة اللي هي صبا عاملة في نفسها. إيه بس هي صبا هو. يلا أهو
1: تعالوا أهو. السرب.
2: لا أنا بحب السرب قوي. أول مرة أتكلم ليبي
1: فعلا.
2: واشتغلت مع السقة.
1: ايوه. واللغه كانت عامله ازاي معاكي؟
2: انا شاطره في اللهجات
1: بجد.
2: بتعرفي
1: تغيري ما بين مثلا
2: بتكلم تونسي دلوقتي، بتكلم كمان ليبي، بتكلم اكتر من لهجه في الخليج العربي، يعني بتكلم شويه سعودي، بتكلم اماراتي كويس، بتكلم عراقي، بتكلم اردني obviously، بتكلم بدوي، بتكلم صعيدي في مصر، بتكلم لبناني، وبتكلم سوري بطلاقه. ايه رايك بقى؟
1: ايه الحلاوه دي؟
2: اتفضل.
1: ده صعب. وبتفهميهم كلهم؟ بتكلميهم كلهم؟
2: كلهم.
1: ما بتهنجيش في ولا واحده في ده؟
2: لا ممكن اهنج لو بقى لي مده، بس خلاص لما بركز، وسبيشلي في التمثيل، لان انت بتحفظ
1: طبعا.
2: فلا تمام يعني عادي. انا ما اول مره مثلت في تونس كانوا بيقولوا لهم ايه يعني وش جديد دي، وش جديد انت اكتشفتها فين وكده؟ محدش فاهم.
1: فاكرينك تونسيه. وش جديد. الله دي حلوه قوي على فكره. دي لذيذه قوي. أنف وثلاث عيون. أنف وثلاث عيون.
2: انتربريتيشن جديد لرواية مهمة جدا.
1: بين السطور.
2: رجعتي القوية في الدراما المصرية.
1: طايع.
2: أقرب حاجة لقلبي. أنا بحب محمد دياب جدا وإخواته خالد دياب وشيرين دياب، وبحب جدا جدا عمرو سلامة، وعمر من يعني من أعز الناس عليا.
1: سوتس بالعربي
2: برضو سوتس بالعربي ده كالت يعني، ده عنده ناس ألترز يعني. أيوة. المسلسل الأصلي ومسلسلنا بقى كمان لغاية دلوقتي بيفكرون.
1: خفتي وانت بتعمليه لأنه ما خفتيش؟
2: لا لا.
1: نمرة 2
2: بحبه قوي. بالنسبة لي أنا فخورة أنه أول مرة الأولى اللي عمل فيها طارق العريان التلفزيون أنا اللي كنت البطلة بتاعته، فهذا شيء أنا بحبه جدا.
1: مسلسل ده يجنن. موجة حرة
2: اوف
1: مسلسل ده one of my favorites.
2: بعشق المسلسل ده، وكانت بالنسبة لي يعني الدور ده كان تحدي كبير جدا يعني.
1: بنتين من مصر
2: أول بختي في مصر، ومن أحلى الحاجات اللي أنا عملتها في مصر. والفيلم ده يعني كفاية أقولك إن هو من أهم 100 فيلم في تاريخ السينما المصرية يعني اتصنف كده، فأنا بموت فيه الفيلم ده.
1: سبا مبارك نورتيني، وطبعا في أعمال أكتر من كده بكتير، نورتيني جدا النهاردة. وthank you so much for coming، وأتمنى لك صيف لذيذ
2: إن شاء الله.
1: والشخصية اللي جاية أكيد هتبقى مختلفة تماما عن إلهام
2: جدا
1: ولولو.
2: جدا جدا
1: حاجة رابعة بقى أحلى حاجة. وبجد بجد ربنا يوفقك في اللي جاي، ومبروك على النجاح الكبير اللي انتوا عاملينه، لأنكوا فعلا عاملين حالة حلوة قوي قوي قوي، وإحنا بنفتقد النوعية دي من الأعمال.
2: Thank you يا إنجي، والله مرسي، وشكرا لكل الناس اللي سمعونا النهاردة، وإن شاء الله دايما يعني كل مرة نيجي نبقى
1: نتكلم على حاجات حلوة مكسرة الدنيا. يس. بشكر جدا ضيفتي اللي نورتني النهاردة سبا مبارك، وأكيد الأسبوع اللي جاي هيكون معانا ضيف جديد. أتمنى أن احنا نكون قدرنا نغطي مناطق كتير جدا عن حياتها، عن أسرارها، عن أعمالها. ومني ليكو تصبحوا على ألف خير.
0: كنتم مع أسرار النجوم مع إنجي علي على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك.

0: مونديال النجوم مع محمد عبد الوهاب هوبا على نجوم اف ام. نجوم اف ام, نجوم أف أم. على كيفك.
1: نجومنا هم نجوم المنتخب الكرواتي اللي بيستعد للمشاركة في كأس العالم للمرة السابعة والرابعة على التوالي. ورغم أن ظهورهم الأول بعد انفصالهم عن يوغوسلافيا كان في نسخة فرنسا 98، لكن مشاركتهم دايماً فيها مفاجآت، لأنهم وصلوا قبل النهائي 3 مرات من أصل 6. رغم أنها دولة عدد سكانها 4 مليون وما كانش عندها اهتمام بالكورة، فرضوا كلمتهم تماماً على المجموعة الـ12 وتأهلوا بسهولة على حساب تشيك. سجلوا 26 جون في 8 ماتشات بس، وده طبعاً قيادة قائدهم التاريخي لوكا مودريتش. عينهم في النسخة دي على اللقب الأول في المونديال بعد إنجاز 2018 اللي وصلوا فيه للمباراة النهائية قدام فرنسا. مدربهم هو زلاتكو داليتش واللي بيدرب الفريق من 2017 وبيعتبروه في كرواتيا أسطورة، لأنه قاد المنتخب في النسختين اللي فاتوا للنهائي في 2018 وقبل النهائي في 2022. ورغم اعتماد داليتش على نجوم كبيرة في السن زي لوكا مودريتش وباريسيتش وكراماريتش، لكن بدأ يعتمد على جيل كبير من الشباب عشان ينزل بمعدل الأعمار ويكون فعلا قادر على المنافسة. باريسيتش وشوكر هم الهدافين التاريخيين وكل واحد فيهم سجل 6 أهداف، أما طبعا الأكثر مشاركة هو مودريتش ب19 ماتش وبعده باريسيتش ب17 ماتش.
0: مونديال النجوم مع محمد عبد الوهاب هوبا على نجوم اف ام. نجوم اف ام, نجوم أف أم. على كيفك.

0: متابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 راس.
1: يا حبيبتي ذاكري
2: اتعبي.

0: التوليفة مش مجرد برنامج، ده مكان بنخلط فيه بين الروايات، الأفلام والقصص اللي بتجمعنا كلنا. بنتكلم عن الكوميديا، الإثارة، الرعب، الرياضة والعلوم بكل أنواعها، بس كل ده من خلال الكتب والفن. هنا هنكتشف مع بعض أسرار وراء الكواليس، وهنفتح كتاب التاريخ عشان نفهم الحاضر، وبنقدم رؤية للحياة بزاوية جديدة. هكون معاكم في التوليفة كل أسبوع على نجوم FM. أحمد مراد.
1: التوليفة مع أحمد مراد، كل يوم ثلاث من الساعة 8 للساعة 10 بالليل، برعاية آيريد على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك.
2: عندك تفسير هو ليه عمل كده؟
3: لا معرفش.
2: طيب تفتكر هو اتربى ازاي؟
4: زي ما قالها من سنين.
2: تعرف تتخيل هو اتعرض لايه عشان يبقى بكل القسوه دي؟
5: كل حاجه في حياتي بعملها بصعوبه.
2: اسئله زي دي واكتر بنسالها بعد ما بنقرا قصه قصيره على الهواء، بنفكر بعقلنا ونسرح بخيالنا ونطور القصه مع بعض، وتشوف ابطال القصه شبهنا قد ايه، وقد ايه كاتب القصه قدر يحسسنا بالديجافو، بمعنى ان كل اللي بنسمعه سمعناه قبل كده او حصل معنا فعلا. كل شهر هيكون معانا سيناريست، تقدر تقول كده هنحول معاه القصه لفيلم. لعبه حلوه مش كده؟ وانت مدعو تشترك معانا فيها. فبالتالي احنا هنقرا قصص، هنفكر في دوافع ابطالها، وكمان هنحولها لافلام، وهتلاقي نفسك بتقول انا عارف القصه دي، شفتها، سمعتها قبل كده، الفرق بس في التفاصيل.
1: ديجا في مع آية عبد العاطي، كل يوم حد من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك.
6: دلوقتي تقدر تكون المونديالي الأصلي، ادخل على فيسبوك / نجوم FM وجاوب على سؤالنا لكأس العالم، واللي هيجاوب صح هيكون عنده فرصة انه يكون معنا في الاستوديو ويكسب جايزة في الاستاد. معهوبة نجوم FM على كيفك.
1: تابع برامج نجوم FM على نجوم FM TV على تردد 11900.
7: كلمة السر ايه يا ريس حمدان؟
8: فاكرني عقولها كده بالساهل؟ حاول تعرفها من اول كوبليه.
7: طب غني المزيكا.

يا مساء السكر والعسل على كل اللي بيسمع نجوم اف ام الاذاعه رقم واحد في الوطن العربي وتابعنا على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 راسي البوب الصالح معاكم على الهوا وموقف نجوم اف ام كل يوم خميس من 10 ل 12 حيث الشعبي ومشتقات الشعبي ولاد العم الشعبي كله ان شاء الله سهره لطيفه لذيذه جميله خطيره عظيمه عليكم وخلاص يعني احنا دخلنا في مود كاس العالم عدينا الافتتاح اول مباراة حالا هي شغالة المكسيك وجنوب افريقيا ان شاء الله يبقى كاس عالم جميل ان شاء الله كاس عالم عظيم ما حصلش زيه في التاريخ لمنتخبنا كلنا في ظهر المنتخب وفي ظهر العميد والايجيبشن كينج والبرنس وكل الرجالة بتوعنا ان شاء الله ونحقق إن شاء الله أول فوز في تاريخ مصر وأول تأهل للدور اللي بعده واللي بعد بعده بصوا يعني الواحد متفائل لأبعد الحدود ومش متفائل لدرجة إن إحنا إيه يكون وشنا فقر لا متفائلين من اللي إحنا شايفينه والأداء والكلام ده كله وإن شاء الله متفائلين إن المنتخب يطير في كأس العالم ده إن شاء الله إن شاء الله نعمل بطولة للتاريخ ونعمل يعني اللي ما عملش تمام تمام ومع الحلقة وهي شغالة كده أقول لكم التنبؤ لمباراة بلجيكا اللي هتبقى يوم الاثنين إن شاء الله وانتوا تنبؤوا معايا ماشي ماشي يلا بينا الواتساب 015-595-5006 ولو انت وانت خارج مصر يبقى زائد 20-15-595-5006 هتلاقونا على facebook.com/nujumfm وكل المنصات زي تيك توك وإنستجرام وإكس وأي حاجة تانية الهاندل بتاعنا هو @nujumfm أو /nujumfm أو من غير الات وسلاش ونجوم اف ام دغري ان او جي او يو ام اف ام باللغه الانجليزيه كمان على التليفون بتاعك سواء عادي او تفاحه هتلاقونا في الاب ستور او البلاي ستور هتلاقوا التطبيق بتاعنا الموقع بتاعنا كمان لو حابب تريح دماغك خش على الموقع نجوم اف ام دوت نت رقم تليفون العدة بتاعتنا 3835022 عشان ايه كمان نص ساعة من دلوقتي هيشتغل رشاش الهواتف التليفونات بقى اللي هي حيث ايه تليفون ورا تليفون ورا تليفون المهم تبقوا متابعيننا يعني مش رايحين قوي مع الماتش رغم ان هو ماتش مهم واما ماتش اول ماتش في البطولة وبتاع والناس كلها عايزة تخش في الاجواء وبتاع يلا بينا يلا بينا نخش على المزيكا على طول ونخفف الرغي بقى وندلعكو بحكيم جاني يلا بينا

لحمة مع مروان أدري ويارا الجندي، كل يوم حد واثنين وثلاث من الساعة 5 للساعة 7 مساء على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM.

0: بس وجهة نظري، واللي حصل معايا مش لازم يكون حصل معاك، وبين كل المعكوسات دي دايما بيكون في رأي تاني.
1: نخش في الموضوع على طول.
0: عمرنا ما بنمشي على نفس الخط طول الوقت، هي الحياة كده متقسمة كده، ولما دققت فيها لقيتها متقسمة على ثلاثة.
2: شكلك فاهم يا نصة.
0: وساعتها جه قرار الثلاث كروت، الأخضر والأحمر وكارت التفاوض. فنقدر نقول إن الثلاث كروت دول طريقة تقييم، تحديد، تصنيف.
1: حضرتك فاهم؟
0: كل أسبوع هنديك موضوع ونديك ثلاث كروت، وأنت قيم وصنف بقى براحتك، أصل هي في الآخر لعبة، لعبة
3: الثلاث كروت مع ملك شديد، كل يوم أربعة من الساعة 10 للساعة 11 الصبح على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في، تردد 11900 رأس.

0: انتوا لسه مع الموقف مع إيهاب صالح على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: الموقف على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في والبوب لسه موجود معاكو. ببص على شاشة الواتساب ما بيحضرنيش غير حاجة واحدة. انتوا فين؟ انا واقف لوحدي بكلم نفسي. في حد سمعني؟ انا على الهوا. طب يلا بينا. ماشي ماشي ماشي يلا بينا نبص كده نشوف بقى اخبار الدنيا ايه. يلا يلا يلا رسائل. هاي يا بوب، عايز اسمع اغنية كان وحشني لانور واحلى سلام لي. مساء الفل يا استاذة سارة، والله كان بودني، بس يعني احنا هنا في حتة الشعبي وولاد عم الشعبي. مساء الخير يا بوب، ان شاء الله النصر المصر. عايز اسمع اغنية عم المجال. مساء الفل، مين اللي بعت الرسالة دي؟ فاطمة محمد. مساء الفل يا استاذة فاطمة. حاضر. في كمان البوب شخصيا شكرا، برنامجي المفضل. يا سلام، ربنا يكرمك، متابعنا من 2022، يسعد مساءك يا حبيبي، متابعك من غزة. ابو سعود، مساء الفل يا ابو سعود، تحية كبيرة جدا ليك والاهل غزة. اضحك اضحك. اه طبعا. احمد حلمي ومها بيسلموا على حودة، وربنا يرجعك لنا بالسلامة ان شاء الله. كارما وانس بيسلموا عليك يا عم حودة، جدا جدا وحشتنا قوي. مساء الفل يا حلمي، ومساء الفل على ما، ومساء الفل على الحبايب كلهم، ان شاء الله يجمعكم مع بعض على خير. مساء الفل والياسمين على عيونك يا بوب المجال، شكرا. بمسي عليك وعلى السادة المستمعين، وعاوز اسمع احلى سلام في المايك لحلوان ورجالة حلوان، وبمسي مسا خاص لعظيمة الغالي، وبقول له كل سنين عمرك وانت طيب يا غالي، وحشني كتير قوي، ونتقابل عن قريب ان شاء الله. تحية كبيرة جدا جدا لأهل حلوان ورجالة حلوان وكل حبايبنا اللي في حلوان. وكمان أنا هنا، مين اللي هنا؟ يلا بينا. كان في ساعات اللي إيه انت هنا، مين اللي هنا؟ طيب مين الاسم؟ محمد صفوت، حبيبي يا صفوت، مساء الفل عم صفوت، منور الدنيا كلها. وفي كمان وحشني يا بوب جدا جدا يا حبيبي، معلش كنت في امتحانات ولسه واخد اجازه من الشغل، معاك الشاعر عبد المجيد العسيري الصهاجي. مساء العسل يا ابن بلدي، مساء الفل لابن محافظتي محافظه صهاج، حبيبي يا عمنا، الحمد لله على سلامتك. انا معاك يا بوب يا باشا، انت معايا العمر كله ومنور، سيبك انت. الموقف ايه اللي بيحصل هنا على طول؟ يلا بينا. مسا مسا يا بوب، سلامي على نورة من المنصورة، الله على القافية، هي بتحب تسمع الراديو جدا. احلى مسا عليك من اسكندرية. محمد سمير كنفاني، حبيبي يا كنفاني، حبيبي حبيبي حبيبي، تحية عنيفة جدا جدا جدا لأهل اسكندرية الغاليين، من اغلى المحافظات على قلب البوب. وكمان تحية لنورة من المنصورة. مين تاني منور الدنيا يا بوب؟ شكرا جدا. قول في المايك كل سنة وانت طيبة يا ليالي، انت وجوجي قلب ماما وخاله. شكرا مرسي. اقول كل سنة طيب؟ كل سنة وانت طيبة يا ليالي، انت وجوجي وقلب ماما وخاله، رغم انها مش لايقه خالص في ماتش الماتش، نقول قلب ماما وخاله والجو ده، بس تمام. مساء الخير يا بوب من امريكا والاصل بلدياتك. مساء السكر، يبقى ده اكيد عم تي تامر. مساء العسل يا حبيب قلبي، وتحيه عنيفه. عايزه سلام ليا في المايك. مساء الفل يا بوب. اوكي، ده اسم كمان، يعني ايه يعني؟ اسينات. اوكي، تحية كبيرة جدا جدا جدا لأسينات، يعني اسم مش هيتكرر. مساء الفل يا بوب، الماتش النهاردة هيخلي كل المتابعين بنات، معاك داليا سكر من أبو ظبي. مساء الفل يا أستاذة داليا، يا سلام، ما فيش أي مشكلة، المهم الناس تبقى متابعة ومبسوطة. لا بس لا بالعكس، يعني أنا شايف إن الرجالة طاغية يعني أكتر، أنا باصص وشايف قدامي. مين تاني يا بوب؟ مين تاني؟ حاضر، ده بن لادن طبعا اكيد. ايوه بينا، مساء الخير يا بوب، وحشتني كتير والله. بن لادن بيمسى عليك يا بوب من محافظة بني السويف، ومسلي على ابو شهاب وخميس، وعلى ابو شهاب وعلى تاني ابو شهاب ماشي، ومسلي على تاني. طب ماشي ماشي، حبيب قلبي حبيب قلبي يا برنس الكواكب، حبيبي يا بن لادن. مساء الفل يا بوب، عامل ايه؟ ما تقلقش احنا سامعينك والله، عاوزين نشهيص كده، عايزين تقول اسم بناتي على الميكروفون بالله عليك علشان بيسمعوك. يلا، رودينا رودينا محمود، محمد الصغير، ومكة. يلا بينا، تحية كبيرة جدا جدا جدا لرودينا محمود، محمد الصغير، ومكة محمود، محمد الصغير، وعدت الصغير كله. حبيب قلبي حبيب قلبي، يلا بينا. مين تاني؟ اوكي، احلى مساء عليك. مساء الخير يا بوب، عامل ايه يا غالي؟ ومروان ومراد بيمسوا عليك، وعاوز اعرفك هم سامعين وبيكونوا مبسوطين جدا وعايزين يسمعوا تحية في المايك. اشرف من دمياط، صديق البرنامج. دمياط وعم اشرف، دمياط وعم اشرف، كمان مره دمياط وعم اشرف، وتحيه كبيره جدا لمروان ومراد اولياء العودة. السلام عليكم حبيبي حبيبي حبيبي. يلا، وايه كمان؟ اهو ده الدنيا، ايه ده الدنيا هاصت اهي، ده انتوا موجودين اهو. انا كنت فاكر نفسي بكلم نفسي وكله مع المكسيك. يلا بينا يلا بينا نخش على شويه مزيكا ونرجع نشوف اخبار الرشاش، ايه احتمال نشغل الرشاش. يلا، الويلي ومحمود الحسيني والعبد والشيطان، نيو فيرجن، شكل جديد، تظبيطه جديده. يلا بينا يلا بينا.

اسمي سعيد الهوى من اسكندريه من قمة الدكه وليا خلف الحضرة الإبلية قاعد كده يا ناس لبية ولا عليا جاني واد صغير قال لي يا هوا قلت له عينين الهوا يا قال لي زازة هيضربك زازة ده بتوى زي بس صغير شوية أنا خدت الموتوسيكل بتاعي وعملت واحد أمبالي اداني اتنين برقعة بالشكمان ورا ورحت راي على القهوة اللي قاعد عليها زازة أول بطرمان بضربه ضيع

غير صاحب القهوة. أنا صعب عليا كتير صاحب القهوة. زازا جاي عليا بجيب الغدار، أنا رحت فاتحها قال لي عيب يا هوا، عيب يا هوا، ده احنا بتواد زي بعض يا هوا، وهنخسر بعض يا هوا. أنا أعمل إيه؟ أنا حالف طالما الغدارة اتفتحت ما تتقفلش أما تتظفر. زفرتها بكعب رجلي، قفلتها حطيتها في جيبي كل ده، وخطيبتي بص عليا من فوق عملت لها كده راحت نازلة، خدتها برضو ورايا على الموتوسيكل، عملت واحد أمبالين اداني اتنين فرقعة بالشكمان ورا، وانا ماشي تروح فين يا هوا، تيجي منين يا هوا. انا قلت اوريها لامي، امي شافتها قالت مش عيب عليك يا هوا، قلت لها عيب ياما، عيب ياما.

عيش صباحك مع فانا إمام ويوسف التهامي، كل يوم من الحد للخميس من الساعة 8 للساعة 10 الصبح، برعاية مركز تجارة السبائك بي تي سي على نجوم أف أم.

10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11.90.

0: انتوا لسه مع الموقف مع إيهاب صالح على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: الموقف على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في, والبوب طبعا لسه مكمل معاكو. يلا يلا يلا يلا. ايوه
2: يا بوب,
1: مساء العسل,
2: عامل ايه؟
1: الحمد لله في نعمة. مين؟
2: وحشتني كتير.
1: وانت اكتر, بس اعرف مين.
2: بلادن يا بوب.
1: حبيب قلبي, لا يبقى انت وحشتني كتير انت كمان
2: حبيب يا بوب. بلادن في الميكروفون يا بوب بعد ايه؟
1: بلادن.

0: بالنادر
1: حبيب قلبي حبيب قلبي. مين؟
2: محمد بن سويس.
1: ماشي جاية. ومين تاني؟
2: ومثل على خميس ومثل على حسين جمال.
1: ماشي بني سويف وخميس وحسين جمال، اعتبره حصل. بني سويف واللي من بني سويف وخميس وحسين جمال وحسين جمال. ايوه ايوه ايوه ايوه حلو الشغل ده، حلو الشغل ده. اللي بعده يلا بينا يا بوب، يلا بينا. ايوه
3: تاني مكالمه حضرتك يا بوب.
1: دي انت ازاي بتظبطها كده؟ انت ازاي، ايه ايه السحر والشعوذه اللي انت بتعملها؟
3: شفت بقى
1: كله كويس
3: الحمد لله.
1: طب ايه الكلام؟
3: الكلام والله ايه، هنقول بقى النكته.
1: بسرعه بقى نقول نكته بقى فيها كوره ولا بتاع عشان مود كاس العالم.
3: ما عنديش نكت في الكور، بس بيقول لك مره واحد مذيع طلع فاصل رجع مشحون عادي يعني.
1: الله اكبر الله اكبر. طلع هوا جاله برد وكده صح كل. يلا بينا بقى يلا. ماشي، عايز تطلب اغنيه بعد اللي انت قلته ده؟ قول.
3: عايز حدى بندق.
1: عايز ايه الحدى بندق؟
3: اي حاجه على ذوقك. حدى بندق.
1: حصل حصل حصل. ماشي يلا بينا. عبد الرحمن عايز حدى بندق. ماشي ماشي. طب ايه التليفون؟ ايه سكت يعني؟ انتوا فين؟ انتوا ليه؟ انتوا ازاي؟ ايه اللي حصل؟ امتى؟ منين؟ ماشي. طيب سريعا بس ايه قبل ما نروح بس ايه، بوب عايز اسمع عم المجال. مبسوط اني سمعت صوتك والله حبيب قلبي ابو سعود. براحتك يا باشا، براحتك على الاخر، تو ذا لاست اوف ذا راحتك. في تحيه كبيره قوي من عظيمه. ايوه ليك يا بوب ولكل اصدقاء البرنامج اللي عايزينه كل يوم مش الخميس بس. انا عظيمه من حلوان. حبيب قلبي حبيب قلبي. عبد المجيد العسيري تاني حبيبي حبيبي. هنا كمان ايه اللي بيحصل؟ مساء الخير يا بوب، معاك اماني عايز اسمع سلام ليا في المايك. يا سلام يا استاذ اماني، عينينا الاثنين. تحيه كبيره جدا لاماني، يا رب تكوني مستمتعة بالأغاني وتيجي تسمعينا من تاني ومش عارف كاني ماني وكل الحاجات اللي تمشي مع آني. يلا بينا يلا بينا. ماشي. ومحمد هاني بس عشان ما ننساش. لا ماشي، بلا ماتش بلا بتاع يا باشا. يلا بينا. ايه كمان ايه اللي بيحصل هنا؟ ماشي تمام. الدنيا زي المرجحة. حصل حصل، والمرجحة جاية جاية ان شاء الله. ولا جات اصلا؟ جات صح مش جات؟ لا لسه لسه. حبيبي يا بوب، معاك نينو من المدينة المنورة. نينو الشبراوي بيمسي على الشبراوية. حبيبي يا نينو وحبيبي يا السلام، من منطقة جميلة جدا جدا جدا. عاوز اسمع حاجة لعبد الباسط. مين اللي عايز يسمع حاجة عبد الباسط؟ عبد السلام سامي. حاضر يا استاذ عبد السلام، عيني. from my two eyes. احنا معاك يا بوب ما تقلقش، احنا سامعينك والله، مش قلقان ولا اي حاجة خالص. فارس سكر. حاضر يا استاذ هاجر، عينين الاتنين. احلى سلام ليامن من عفروتو. يا السلام حبايب القلب الاتنين، مساء السكر، منورين الدنيا. طب ايه يلا بقى شوية بقى ايه هنظبطها زبطة حلوة. هديكوا حتة كده مسلم وطارق الشيخ، وبعد كده علي قدورة ونور التوت، وبعد كده بقى ايه نخش بقى على طول على السمع اللي بجد وشفيقة بعد الفاصل بقى، وراجع تاني وحتة كده خطيرة خطيرة خطيرة خطيرة خطيرة. ماشي يلا بينا.

وخطره

الستاد مع محمد عبد الوهاب طوبى كل يوم اثنين من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.

0: الموقف على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في والبوب لسه مكمل معاكو. ايوه الو. ايوه
1: ايه يا بوب؟
0: مساء العسل،
1: عامل ايه يا بوب؟
0: والله الحمد لله في نعمه. مين معايا؟
1: عايزه ابعت تماسي في الميكروفون.
0: ماشي، هنبعت تماسي في الميكروفون، بس مين معايا؟
1: شهد معاك من اسكندريه.
0: مساء الفل يا استاذه شهد، عايزه تسلمي على مين؟
1: عايز اسلم على مليكة محمد مصباح.
0: مليكة محمد مصباح
1: ورفايدة.
0: ماشي،
1: ورقية.
0: يلا بينا. تحية كبيرة جدا جدا جدا لمليكة محمد مصباح ورفايدة ورقية والشهد طبعا واسكندرية. الله الله، يلا بينا يلا بينا. الله، حلو الكلام ده. قول لنا ايه اخبار الماتش يا بوب؟ يعني متوقع يا باشا اخبار الماتش ايه؟ المكسيك بتلعب جنوب افريقيا ماتش افتتاح، هيبقى عامل ازاي؟ اكيد المكسيك عامله حفله طبعا، يعني ده 100%. جنوب افريقيا لسه ما جاتش، يعني ان شاء الله يمكن تيجي في اخر الشوط الثاني ولا حاجه، يعني بس ده متوقع. يعني جنوب افريقيا مستواه في حتى الكنافه حلوه، يعني يعني مش عارف مستواه، يعني مش احسن حاجه بصراحه يعني. بس تمام يا بوب، كمل رسالتي وسلاماتي. حاضر، تحيه كبيره قوي. ماشي، سلام ليك اولا يا بوب، وسلام حير طير للدكتور والابو عبد الله ولاد الاصول، وحشتوني واسمع احلى اغنيه على ذوقك يا بوب. يا باشا اللي جاي ان شاء الله حلو، ان شاء الله حلو جدا. ماشي كل مره تنفض لي يا بوب، ليه بس؟ ايه اللي حصل؟ ايه ما احنا قلنا ده يا باشا، والله قلناه. فين التنفيذ بس؟ دعاء الحسيني، مساء العسل، مساء السكر، منورة الواتساب. في كمان قلنا ايه؟ ماشي، دي احنا تمام قلناها. تمام ماشي، حاضر عينينا الاثنين. ايوه والله، طيب اوكي تمام، اتخضوا. اه دايما يعني بيجوا عند اهم حته في البتاع. الماتش ايه اخبار؟ بالله عليك الماتش المكسيك، يعني انا كنت سايبه كسبانه 1-0 كده، ثانيه واحده كده، والشوط الثاني لسه ما كانش ابتدى، بس هو ابتدى المفروض حاليا. يعني في الدقيقه 48 والمكسيك لسه كسبانه 1-0. طب تمام زي الفل، يعني ماشي متوقع، يعني ما فيش اي مفاجات في النتيجه دي خالص، ولا تتوقع مفاجات. ايوه الو.
2: أنا رفايدة معايا.
0: أهلا يا رفايدة، عاملة إيه؟
2: الحمد لله
0: كويسة؟
2: بحبك أوي يا بوب.
0: وأنا كمان بحبك جدا جدا. مش أنا لسه مسلم عليكي على المايك دلوقتي وقايل رفايدة؟ مش أنتي؟ ولا رفايدة تانية؟
2: أيوه.
0: ومين اللي عمال بيقولك تقولي إيه جنبك؟ مين اللي عمال بيقول لك؟
1: انا يا بابا، انت قفلت بسرعه.
0: ايوه انا قفلت، ما انا قلت اللي انت عايزاه.
1: ماشي، ما انا لسه ما كملتش.
0: ده لسه في تكمله.
1: ايوه
0: مين بقى؟
1: ماشي معاك بقى، بعت تماسي الحوده عسليه.
0: مين؟ حوده عسليه.
1: ايوه
0: ماشي،
1: هيما عسليه.
0: وهيما عسليه، ماشي، حوده وهيما. ايوه،
1: واحنا عسليه ومحمد عسليه ومصطفى عسليه.
0: يلا بينا. يا لهوي، ده كل العسليات دي. حود عسلية وحمى عسلية ومحمى عسلية وكل العسليات، وتحية وتحيات لأهل اسكندرية. أيوة بحب عشان عادي بتعمل حركات في المصلحة. جميل جدا. طب إيه، نكمل بالمزيكا الحلوة والأغاني الجامدة؟ يلا، اتنين رحمة محسن ويا رحمد ورا بعض، قرار إزالة، ويلا يلا بينا.

0: الإنسان كلمة، وفي الأصل وفي البدء كانت الكلمة، والكلمة قول، وكل قول محطوط في رقبتك طوق. كلما تكلمت وكلما قلت، كلما كنت مسؤولا عما تقول، خصوصا أنه ما تقول ليس كما يقول الآخرون، ولا ربما كما قلت من قبل أو ما قد تقول في الغد. أنا المدعو إبراهيم عيسى، هذه أقوالي في سجل الحياة اللي مفتوح من الأول واللي ملوش آخر. على فكرة لدي أقوال أخرى،
1: لدي أقوال أخرى مع إبراهيم عيسى، كل يوم أربع من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم أف أم ونجوم أف أم تي في. نجوم أف أم على كيفك.
2: دلوقتي تقدر تكون المونديالي الأصلي. ادخل على فيسبوك / نجوم أف أم وجاوب على سؤالنا لكأس العالم، واللي هيجاوب صح هيكون عنده فرصة إنه يكون معانا في الاستوديو ويكسب جايزة في الاستاد. معهوبة نجوم أف أم على كيفك.
1: تابع برامج نجوم أف أم على نجوم أف أم تي في على تردد 11900.
3: كلمة السر ايه يا ريس حمدان؟
4: فاكرني عقولها كده بالساهل؟ حاول تعرفها من اول كوبليه.
3: طب غني.

اكو ايه يا بوب، ايه يا بوب، مسيلي على ابو علاء محسن وعلى عبيده. مساء الفل على ابو علاء محسن وابو عبيده من احمد حسين الشهير ببن لادن. مساء العسل مره تانية. في كمان مسيلي على الخديوي مؤمن والكونتيسه جودي في المايك من جمهوريه دمياط، بحييك محمود محمد ابو مؤمن. يلا بينا دمياط، دمياط كمان مرة، دمياط للمرة التالتة. نبعت تحية على الخديوي مؤمن والكونتيسة جودي. أيوة. مساء الفل يا بوب، عايز ابعت سلام كبير قوي لوالدي الحاج محمود حلمي واقول له وحشتني قوي ودعواتك ليا في الثانويه هانت خلاص ان شاء الله. ربنا يخلي لك والدك يا ياسين يا محمود، ويخلي الحاج محمود، وان شاء الله تكسر الدنيا وتنجح، وكل اللي بيمتحنوا اليومين دول ينجحوا، وربنا يدي كل واحد على قد تعبه وعلى قد كليته. ايه كمان ثانية واحدة كده. دمياط دايما مسيطرة، وسيطرت هنا يا بوب اشرف حبيبي طبعا يا باشا. تحية كبيرة جدا لأهل دمياط الغالين، وتحية لكل محافظة فيك يا مصر. يعني بقى الواحد بيبقى هنا على الهواء مبسوط انبساط غير طبيعي. طب انا وعدتكم من اول الحلقة ان هقول لكم توقعي لمباراة مصر وبلجيكا، مباراتنا في افتتاحية المجموعة ان شاء الله يوم الاثنين اللي جاي ده الساعة 10 بالليل. توقعاتي ان شاء الله بعون الله فوز منتخب مصر 2-1. من القليلين اللي هتلاقوا الناس اللي بتتوقع كده ومتفائل وواثق في فرقتي، يعني الحمد لله، يعني واثق في المنتخب بزيادة. فيعني ده توقعي اللي على قدي. ناس كتير بتقول يا رب نتعادل، يا رب نخرج بنتيجة كويسة. أنا يعني شايف إن احنا هنكسب إن شاء الله 2-1، وجهة نظري المتواضعة اللي على قدها. ماشي حصل وكسبنا 2-1، راح أصص لكم الحتة دي وحطتها لكم على السوشيال ميديا عشان تفتكروا. ماشي، ما حصلش أقصها برضو وحطها على السوشيال ميديا عادي، يعني ما عنديش مشكلة، روحي رياضية جدا. ماشي ايه كمان، ايه تخيل لما نسمع الموقف العصرية. ده عندك هناك بتسمع الموقف اكيد في العصرية. عم وليد مساء العسل يا عم وليد، اخبار الدنيا عندك ايه هناك في فلوريدا؟ طمني يا حبيب قلبي يا غالي. يا باشا يعني يا سلام، ده في حد تاني هو كاتب فوز المنتخب 1-0، ده حد تبعي، ده اشرف من دمياط اهو. طيب زي الفل، جميل، كل سنة وانت طيب يا بوب بمناسبة العيد. يا السلام، وانت طيبة يا أستاذة شروق مس اسكندرية. ايه اللي بيحصل هنا؟ ايه بقى؟ تحفة حبيب قلبي. ايه عايزين نمسي؟ مساء الورد يا بوب، انا محمد مصطفى من الهرم، والنبي عاوزك تمثيل على ام ادم ورودينا الغالية على قلبي، وتمثيلي على ام رودينا. مساء الفل، ما هي ام ادم هي ام رودينا صح؟ مساء الفل على الاتنين. مساء السكر. طب ايه نكمل شيبة وعمر الكروان زمن الكاش.

0: السكة مع محمد منير ودينا بهجت كل يوم أربع وخميس وسبت من الساعة 5 للساعة 7 مساء على النجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: ساعة الحظ ما بتجيش كل يوم، الساعة اللي كلنا ماشيين ندور عليها في حياتنا. مين فينا ما بيدورش على ساعة حظه؟ وساعة الحظ ما تتعوضش. فاكرين الكوكيز بتاعت زمان اللي كنت تفتحها تلاقي فيها رسالة ليومك النهاردة، وكأنه كده بيقولك حظك النهاردة بيقول ايه؟ وعشان كده البرنامج ده اسمه ساعة الحظ. احنا بنلعب مع بعض لعبة اقوال واقاويل مأثورة، ويا سلام بقى لما انت كمان اللي تبقى صانع الحظ ده بنفسك. هتلف عجلة الحظ ونعرف كل لنا مع بعض حظك هيكون ايه النهارده. هي ساعة ضحك، ساعة لعب، ساعة غنى، وساعة صفا، ساعة من كل الفرفشة. من الاخر كده ساعة الحظ على نجوم اف ام ما تتعوض.
0: ساعة الحظ مع ندى فليفل كل يوم حد وثلاث من الساعة 11 للساعة 12 الظهر على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.
2: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام سعادة مش

0: تابعونا على x.com/nogumaf. انتوا لسه مع الموقف مع إيهاب صالح على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: الموقف على نجوم اف ام. نلحق كده بسرعه قبل الختام. 2-1 لمصر ان شاء الله. طيب يعني اسمع من بقك ربنا نفس التوقع بالظبط. في كمان عايز ثانيه واحده بسرعه عايز سلام لام ادم وردينا الماشي. وفي انا حمزه من اسكندريه. ان شاء الله نكسب 2-0. وعايز اقول لبابا وماما وزينة اختي بحبكم قوي وعايز اغنيه المحر رحمه محسن وشكرا. والله لسه من مفيش لسه لاعبين. وفي مساء الخير انا من الجيل اللي كبر مع نجوم اف ام من بدايه الالفينات ودايما كان عندي حلم اكون مذيعه راديو خصوصا لما فتحت نجوم اف ام. والله يعني يشرفنا وان شاء الله ربنا يكتبها لك ويحقق لك حلمك يا رب ان شاء الله وتنورينا. في كمان روجينا ابو زيد مساء الفل. ايوه هو ده البرنامج المظبوط صح كده. وفي كمان الغالي قوي قوي حبيبي يا بوب انا مش دايس في الشعبي بس قلت ابعت امسي على حبيبي والله هشام جسار حبيب قلبي من جوه. مساء السكر يا قلب القلوب. ازيك يا بوب عامل ايه؟ انا فرح محمد عاوز اقول مساء الورد على اجمل وارق شهد اختي وطنط ست الكل وبقول لها وحشتيني جدا جدا فرح. يا السلام. ايه كمان فين يا بوب الاغنيه لفارس السكر؟

عيني عيني. انا كده كده اصلا خلاص يعني يعني والله حاضر حاضر. احنا اصلا يعني في الختام اهو. بص اهو فارس سكر والله لا يمكن نزعل حد. لازم ايه الكل ايه ينام مبسوط اهو. فارس ايوه لا فارس سكر only without anyone else. ايوه this is the one, this is فارس سكر. وممكن بعد فارس سكر حودة بندق كمان. يلا ان شاء الله ما حد حوش. ايه كمان هنا ثانية واحدة. اوكي عايز امسي على لميا علي وفاطمة محمود ونور ايهاب. مبروك التخرج. يلا مبروك التخرج عليكم كلكم من صديقتكم روجينا. تمام زي الفول ان شاء الله اكون قلت الاسم مظبوط. بس تمام تمام معلش يا بوب ممكن تجدد رسالتي. ماشي طيب حلو حلو حلو قوي قوي الكلام ده. طيب يا جماعة الموقف كل يوم خميس هنا على نجوم اف ام الإذاعة رقم واحد في الوطن العربي. ان شاء الله دايما يبقى معاكم البوب الصالح. نشكر دايما الشكر في الاخر. الشكر اهم حاجة. فنشكر ربنا سبحانه وتعالى على النعمة اللي احنا فيها. ونشكر الناس الجميلة اللي بتاخد من وقتها عشان تسمعنا وتتفرج علينا وتتواصل معانا. Thank you. شكرا مرسي جدا. يا رب دايما مبسوطين مع نجوم اف ام وكل البرامج بتحبوها. وبنشكر كمان كرو نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في على راسهم طبعا مخرج الادب والاحترام والاخلاق كلها الاستاذ ابراهيم عزت. رقم اتنين الاستاذ سامح نصيف ملك النعناع في مصر. في الهندسه الصوتيه المتلفزه الاستاذ ميزو. You will never walk alone. في الفونت التلفازي بتاعنا يبقى محمود عتوان الشهير بالخفاش الحزين او وحش جبين الكوم او محمود كبريتا. كمان الدي او بي بتاعنا الاستاذ شريف عماد الشهير بشريف عجرم. كمان التحيات تروح لابن بلدي ابن السوهاج طبعا سيد ابو ضيف ابو الضيافه كلها الغالي. كمان سلام وحش وحوش وكينج الام سي ار بتاعنا سلام. وشوف انت بقى اي حاجه في خيالك تمشي على وزن سلام وظبطها. المونتاج لوحدش المونتاج رغم ما فيش مونتاج على الهوا بس هو يعني اللي ماسك حته المونتاج دي الاستاذ خالد عوف اللي ما اسموش عوف اصلا اسمه خالد حسني بس مشينها له. كمان السوشيال ميديا السوشيال ميديا يبقى عمرو كي مصطفى كي مصطفى كي مصطفى الشهير بيا عمرو او لبوبو. وكمان بسام عجوة اللي مش محتاج اي افهات على اسمه عشان هو جاي جاهز. كمان الهندسة الصوتية الإذاعية يبقى زيزو يعني أي حاجة بتطلع الصوت يبقى أكيد بتطلع من عند زيزو. مين تاني فتحي طبعا فتحي التكنولوجي والام اي اس يبقى فتحي فتحي حاف كده عادي جدا. مين تاني يا بوب إبراهيم بكري الشهير بي إبراهيم بكوي. إيه كمان أبو ريان اللي مأمن علينا الدنيا كلها نبعته تحية عنيفة خالص خالص خالص. رفيق الدرب والطريق معايا النهاردة في الرايح والراجع الأستاذ رامي عبدالله وحش مبابة الشهير بي يا ولود. لحظات أو دقايق من دلوقتي هيكون معاكو يوسف بركات. يوسف بركات وبرنامج مش عادي هو اسمه كده. هو برنامج عادي جدا بس هو مسميه برنامج مش عادي احنا بنقول كده. ماشي ماشي شوفكوا يوم الخميس الجاي. ولو عايزين وبتتابعوا بقى غربي وميكسات وريميكسات والشغل ده ببقى موجود معاكو على هوا نجوم اف ام يوم الجمعة الساعة 10 في برنامج اسمه ميكسولوجي. ويك اند سكر جميل عسل يا رب النصر المصري يوم الاثنين ان شاء الله يا رب ان شاء الله. تمام تمام شهاد دينر يس اتعشت تصبحوا على خير والسلام عليكم.

0: مش عادي مع يوسف بركات، كل يوم حد وأربع وخميس من الساعة 12 للساعة 2 بالليل على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. حروف الجر برنامج مختلف، مش بيركز على حقل معين أو على زاوية معينة أو على مواضيع معينة. حروف الجر برنامج مهتم بالسياسة وبالاقتصاد وبالثقافة وبالفنون وبالآداب، مهتم بالتنمية، مهتم بالتدريب، مهتم بالعمل الأهلي، مهتم بالنماذج الناجحة والنماذج الأكثر إشعاعا والتي يجب أنه يسلط عليها ضوء كبير جدا. حروف الجر برنامج مهتم جدا بالنجاح، بالاختلاف الإيجابي. خد بالك في اختلاف غير إيجابي، احنا عايزين المختلفين إيجابيا، اللي بيحدث وبيطور، اللي بيعمل شيء جديد يفيدك في حياتك أو يفيدك في مجال اهتماماتك، وده مكمن قوة حروف الجر. حروف الجر برنامج قوته مش في الأسئلة وفي الأجوبة، حروف الجر قوته في الرأي الواضح الصريح القوي.
1: حروف الجر مع يوسف الحسيني، كل يوم حد من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
2: تخيلوا ان في ساعتين بس كل اسبوع قدرنا نبني مع بعض كيان اسمه اتفقنا. المناقشة فيه كانت مختلفة، ان انتوا كمان فتحتولي صندوق اسراركم اللي ودت اتفقنا وودتني معاه لمنطقة تانية خالص. اللي اتفقنا عمله هو انه خلق الفرصة، نقطة التلاقي اللي خلتنا نقدر نشوف ان التفاهم ممكن، وان اي اختلاف لو بس تدينا له الفرصة والوقت المناسب يتحل عادي جدا وبأقل مجهود كمان، لان في اتفقنا الكلام معاكم له طعم تاني.
0: اتفقنا مع مريم أمين، كل يوم خميس من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
3: القصيدة بعنوان بطارية الريموت.
0: نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900 رأس.
3: محطة اسمها ايه؟
0: نجوم

0: خلي نجوم اف ام على طول معاك ونزل الابليكيشن من اب ستور او جوجل بلاي.
1: مارو احمد سعد عفروتو 2025 صيفي احمد طارق يحيى

0: دلوقتي جماعتكم معاه مش عادي مع يوسف بركات على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: السلام عليكم، اهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج مش عادي. عاملين ايه؟ طمنوني عليكم، كل سنة وانتم طيبين بمناسبة دخول كاس العالم. ليه بقى؟ لان دي حاجة بتحصل كل 4 سنين، فالواحد متفائل بصراحة. طيب هنتكلم عن ايه النهاردة؟ عايزك تفتكر ان النهاردة الخميس، فهو اليوم اللي انت اللي هتدردش فيه، انت اللي هيبقى عندك الفكرة، انت اللي هيبقى عندك الحدوتة اللي عايز تحكيها، انت اللي هتدردش معنا في اللي انت عايزه ايا كان الموضوع. حاجة بقى بتضحك، حاجة مضايقاك، حاجة بتفكر فيها بقالك فترة، عايز نساعدك هنا في هذه الأسرة الكريمة اللي بتتكون حلقة ورا التانية، بحيث ان احنا مع بعضينا نفكر في حاجة شغلك. يلا بينا نعمل كده جدا جدا جدا. طيب لو هتبعتلي هتبعتلي على ايه؟ على 0-15-595-1006 او هتكلمني على 38-350-22. تنتهي بأول مباراة لكأس العالم لسه حالا بتخلص اهي. افتتاحية كانت جميلة، بدأ بقى لها قعدة ساعة تقريبا شغالة، ولكن ايه، خلينا ندخل في مواضيعنا احنا وحركاتنا وبتاع. طيب عايزك تبعت لي وتقول لي وجهة نظرك في اي حاجة، يعني تعالى ندردش مع بعضينا جدا النهاردة. وانا عندي موضوع هتكلم معاكم فيه بس في اواخر الحلقة كده، عشان ما بقاش برضو ايه خدت من وقتكم كتير او افكاركم اللي انتوا عايزين تتكلموا فيها. عندي حاجة كده هبقى عايز اتكلم معاكم فيها في الاخر، متعلقة بايه، بالهوايات. يعني كل واحد فينا بيكون عنده منفذ متنفس ومنفذ وطريقة لان احنا نحاول على قد ما نقدر ايه نفصل من الشغل، نفصل من اي كلكعة بتحصل، نفصل من اي حاجة ممكن تكون مستمرة بشكل كبير جدا، مضطرين نعملها بشكل كبير جدا، ولكن بنلاقي نفسنا عايزين نفصل جدا في النص. فبنفصل بطرق كتيرة، في ناس تحب تروح تلعب كورة، في ناس تحب تقلب على السوشيال ميديا شوية، في ناس تحب ترسم فبيرسموا، في ناس تحب تسمع مزيكا، ناس تفرج على أفلام، في أنواع كتيرة جدا جدا جدا من الفصلات. فده اللي هنتكلم فيه، ولكن خلينا إيه في الأواخر خالص كده ندردش مع بعض فيه. عايزك تبقى عارف إن أنت صاحب الموضوع، أنت صاحب الفكرة. دايما البرنامج ده قائم على إيه؟ على مشاركاتكم، قائم على التعامل اللي احنا بنتكلم مع بعضينا حركة كده. خليني أسيبك نطلع فاصل، تكون أنت إيه جهزت نفسك وقربت توصل المكان اللي أنت رايحه، فحمد لله على السلامة. لو لسه في الطريق حب أقولك إن احنا موجودين هنا، قولي الأغاني اللي أنت عايزها نشغلها مع بعضينا، عندك إهداء معين عايز تهدي لحد، احنا قاعدين مع بعضينا لمدة 2 ساعة إن شاء الله بدءا من دلوقتي. لسه أغاني كتير، لسه طاقة مختلفة، عايزين نفوق مع بعضينا. فخلينا نطلع فاصل ونرجع تاني. لسه بتسمع يوسف بركات، ولسه بنبدأ مع بعض حلقة جديدة من برنامج مش عادي، قائمة على ايه؟ على مشاركاتكم، وقائمة على الموضوع اللي انت عايز تتكلم فيه. شوف انت عايز تدردش في ايه، شغلك بقالك فترة، وابعت لنا وقول لنا. يلا بينا، يلا بينا نطلع فاصل ونرجع تاني على طول.
2: لا

0: التوليفة مش مجرد برنامج، ده مكان بنخلط فيه بين الروايات، الأفلام والقصص اللي بتجمعنا كلنا. بنتكلم عن الكوميديا، الإثارة، الرعب، الرياضة والعلوم بكل أنواعها، بس كل ده من خلال الكتب والفن. هنا هنكتشف مع بعض أسرار وراء الكواليس، وهنفتح كتاب التاريخ عشان نفهم الحاضر، وبنقدم رؤية للحياة بزاوية جديدة. هكون معاكم في التوليفة كل أسبوع على نجوم فن. أحمد مراد.
1: التوليفة مع أحمد مراد، كل يوم ثلاث من الساعة 8 للساعة 10 بالليل، برعاية آيريد على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
2: الإنسان كلمة، وفي الأصل وفي البدء كانت الكلمة، والكلمة قول، وكل قول محطوط في رقبتك طوق. كلما تكلمت وكلما قلت، كلما كنت مسؤولا عما تقول، خصوصا أن ما تقول ليس كما يقول الآخرون، ولا ربما كما قلت من قبل أو ما قد تقول في الغد. أنا المدعو إبراهيم عيسى، هذه أقوالي في سجل الحياة اللي مفتوح من الأول واللي ملوش آخر. على فكرة لدي أقوال أخرى،
1: لدي أقوال أخرى مع إبراهيم عيسى، كل يوم أربع من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
3: يعني ايه جيمر؟
4: الجيمنج ده موضوع كبير قوي.
3: هو اي حد كده ممكن يبقى جيمر؟
5: عادي، الموضوع مش صعب خالص.
3: تفتكر الذكاء الاصطناعي هيأثر علينا ازاي؟
4: هيدخل في كل المجالات.
3: هي الحضارات القديمه كان عندها تكنولوجيا؟
5: كان عندهم اللي اكتر من التكنولوجيا.
3: تعرفي ان في صواريخ بتطلع الفضاء وتنزل تاني لوحدها؟
4: ايوه طبعا، مش صواريخ سبيس اكس بتعمل كده.
3: عالم الجيمز والتكنولوجي مليان تحدي ومغامرات، بس ازاي تبقى جيمر جامد ودايما كسبان؟ هنتقابل في اكس او كل اسبوع ونعرف كل الجديد عن التكنولوجي واخبارها والجيمز وإصداراتها الجديدة والقديمة وتاريخها من أول ما بدأت. وسواء بتلعب على كمبيوتر أو موبايل أو غيرهم، أكيد مستواك في اللعبة هيتطور ومعرفتك بالتكنولوجي هتكتر، وهتقدر تحقق معانا كل الأرقام القياسية في XO على نجوم FM. شريف جوي
1: XO مع شريف جويفل، كل يوم ثلاث من الساعة 11 للساعة 12 بالليل على نجوم FM. نجوم FM على كيفك. نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900. نجوم اف ام تي في.
6: كلمة السر ايه يا ريس حمدان؟
7: فاكرني عقولها كده بالساهل، حاول تعرفها من اول كوبليه.
6: طب غني المزيكا.

0: انتوا لسه مع مش عادي مع يوسف بركات على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: ورجعنا من الفاصل. لسه بتسمعوا يوسف بركات على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. لو انت فاكر ان انت فاتك حاجه من الفاصل اللي فات ده, فلا, احب اقول لك ان احنا لسه بنبدا مع بعض وبنسخن الدنيا. ليه؟ لان النهارده الخميس, داخلين على ويك اند, عايزين نروح ضهرنا كده ونتبسط اجازه. فكل اللي محتاجين نعمله الا وهو ان احنا ندردش مع بعض. فالنهارده هو يعني عندنا الفقره الاولى الا وهي فضفض معايا. طبعا مقارنه بحلقات كتيره فاتت انا بطلت ايه, تاهت مني موضوع الفقرات ده, بقت ايه الموضوع سايح على بعضه. ولكن ايه, بحاول الم الدنيا على قد ما اقدر, بحيث ان انا اعرفك ان كل يوم من ايام الاسبوع بيكون في فقرات على حد على قد ما نقدر. الفقرات دي موجوده كتير ليه؟ عشان نحاول على قد ما نقدر نلم موضوع الحلقه من جوانب مختلفه. فحب اعرفك ان النهارده الخميس, فاحنا عندنا فقرتين الا وهي فضفض معايا وقصه مش عاديه. قصه مش عاديه بصراحه, بديها كتف شويتين لو المواضيع كتيره وانتوا بتتكلموا كتير بصراحه. فبحب ايه, لا تعال نشوف الناس عايزه تقول ايه, تعال نشوف الناس بتفكر في ايه وحركات كده. واحنا قاعدين مع بعض لسه لحد دلوقتي فقره فضفض معايا. فتعالوا نقرا الرساله اللي موجوده على الواتساب وبعدين ناخد مكالمه. رقم الواتساب هو 015-5955-1006, أما رقم التليفون هو 383-5022. ونصبح على الناس. بحب الفقرة دي أوي, اللي هي على طول موجودة, اللي هي فكرة إيه, الرسائل يعني. طيب نشوف مين معانا. ماشي, اسم مش مكتوب على الواتساب. ازيك يا جو, عامل ايه؟ انا فرح. ايوه ماشي, هي كاتبه اسمها في الرساله. ماشي. بصراحه انا تعبانه جدا, دايما مخنوقه, دايما متعصبه, دايما نفسيتي وحشه, وعندي كلام كتير محتاج اقوله بس مش بقدر اقول. قول لي اعمل ايه او اخرج من اللي انا فيه ازاي. بس قبل اي حاجه عايز اقول مساء الورد على اجمل ورق شهد خيري اختي وطنط ست الكل, وبقول لها وحشتيني جدا جدا. اتمنى اكون التمسيات الجميله دي وصلت لاصحابها. عايز اقول برضو قاعدة مهمة بحب اقولها كل خميس لاني ببقى مقلق جدا تتفهم غلط, الا وهي ايا كان مين بيبعت الرسالة, ايا كان مين بيسألنا على حاجة, هي بص بيسألنا ليه؟ لان احنا موجودين هنا عشان نبعت الافكار بتاعتنا اللي هي ايه. دلوقتي فرح بتقول لنا ان هي مخنوقة جدا ومتعصبة جدا بقالها فترة, وحاسة ان هي مش مركزة خالص في حياتها وحركات كده. انا عندي وجهة نظر في الحتة دي فهقولها, بس انت كمان عندك وجهة نظر لما بتيجي تسمع حاجة زي دي, لو هي كأنها جاية لك يعني. فكل اللي انت هتعمله هي هتبعت لي على الواتساب واحنا نفكر مع بعض اللي فرح, فاهم قصدي؟ عشان ما بنش ايه بس ان الواحد فلحوسة يعني. فاحنا قاعدين بنفكر مع بعضينا. بس بالنسبة لفكرة ان انت دايما مخنوقة ودايما متعصبة, دايما نفسيتك وحشة, بحس والله اعلم يا فروحة ان بيبقى فيه كلكعة كده جوه. هقول كلام جنرال شويتين, ولكن يعني رغم ان هو جنرال وموجود وناس كتيرة ممكن تكون بتقول شبهه, ولكن هو حقيقي برضو يعني, الا وهو العصبية اللي تيجي كتير بتبقى بسبب ان الواحد في حاجة شغلاه او في كلكعة معينة بسبب تقصير, حاسس بتقصير, حاسس بحاجات كده وحركات. فتعالي نقسم مع بعض, انتي اخر مرة حسيتي فكرة ان انتي متعصبة جدا ومخنوقة جدا وبتاع, طب ايه اللي انتي, نسأل سؤال تاني يعني. انا برضو هسألك يا فرح وانتي بعتيلي على الواتساب, قولي لي انتي اخر حاجة مثلا بتفكري فيها في فكرة ان حاسة ان انتي مقصرة في ايه مثلا يعني. هل انتي بتدرسي فحاسة ان انتي مضغوطة من امتحانات؟ في الاخر هنوصل, عايزين نوصل لحته معينه نتاكد ان هي ممكن تكون السبب في نفسيتك الوحشه الفتره دي, ونحاول نحلها بقى. فهمتي اللفه دي بنلفها ليه يعني؟ بنفكر مع بعض عشان كده. طيب ثانيه واحده, تعالوا نشوف مين تاني. استنى, دي نفس الرساله. ماشي, يا ريت نتكلم عن علاقه. ثانيه واحده. مش صباح يا جو, تسلمي لي والله. دي نورة. ماشي نورة سامي, دخلة بنفرين نورة. ليه؟ لأن هي هتكون معنا في المكالمة. ولكن بتقول لي ماتش الافتتاح حلو قوي, وأهم حاجة بصراحة الحكم تمام, وربنا يسترها يكون كل حكام على نفس الفكرة يعني, عشان ما يكونش في ظلم تحكيمي. وعايز أسمع حاجة لوائل جسار, جهزته. ويا ريت نتكلم بقى عن علاقة الجيران ببعض, نفسي الناس يرجعوا زي زمان نسأل على بعض ونتبادل الزيارات والتجمعات بتاعة زمان. قلت الموضوع ده قبل كده, اتكلمت فيه. فكرة الجيران موجودين عادي, في جيران كويسين في كل حتة في الدنيا, وفي ناس لسه حد دلوقتي قريبين لبعض حاجة كده, ولكن دايما الجانب السيء هو اللي بيظهر لنا, لان الجانب السيء يعني شكوى. فطالما في شكوى يبقى هنقعد نسمع. لكن الناس اللي مبسوطة كجيران مع بعضها, وأين كان المبسوطين مع بعض في اي حاجة في الدنيا يعني, ما مش فاضيين يحكوا. فاحنا حاسين ان النسبة الاكبر دلوقتي فكرة الجيران اللي مش احسن حاجة وحركات كده وبتاع. ولكن ابدأي بنفسك, وحاول انت تكوني الجانب الجيد في هذه الجيرة الجميلة يعني. يعني نبدا بنفسنا وتعالي نشوف يعني. والله يوسف لا انا بدات بنفسي وطلع اولاد مش عارف الدنيا باظت خالص وبتاع. ساعتها تعالي نحل المشكله. لا ده الناس دي وحشين جدا وبتاع. لكن احنا قاعدين من بعيد كل واحد في بيوته ما بيتكلمش مع حد وبتاع وشايف ان الجيران بعاده. مش لازم كل حاجه تيجي لنا بالمعلقه يعني. تعالوا نبدا بنفسنا شويتين. ولذلك عشان ما نبقاش نهينا الرساله هنا نستقبل مكالمه من صاحبه الرساله. الو.
2: الو.
1: ازيك يا نوره؟
2: الحمد لله.
1: دي اول مره تكلمينا ولكن ان شاء الله ما تكونش اخر مره.
2: لا مش اول مره، دي
1: ثالث
2: مره.
1: نهار ابيض بجد والله. طب ما لما قلت لك في التليفون وانت بتكلمي قلت لك اخيرا ظهرتي وبتاع ضحكتي وقلت لي ايوه ليه، افتكرت ان هي اول مره.
2: لا انا بحاول كتير اتصل يعني، انا لسه كل حلقة بس ما بوصلش.
1: طب ماشي الحمد لله. الحمد لله على السلامة ان انت وصلتي وطلعت ثالث مرة. يا جماعة خلاص مش اول مرة ولا حاجة. احكي لنا يا نورة عايزة تتكلمي في ايه النهاردة؟
2: والله ما فيش موضوع محدد ممكن اتكلم فيه.
1: بس انت اللي كنت بعتلي الرسالة بتاعت الجيران صح؟
2: الجيران.
1: طيب قوليلي هل كم تساؤل بقى اللي كنت بسألهم في المطلق دول انت دلوقتي معايا اهو. هل قررتي ان انت تبادري ان انت تبقي كويسة مع الجيران بتوعك وحصل العكس ولا لا انا بس مقلقة؟
2: لا والله كتير، بس عارف تحس ان الناس كده ايه لما تبقى محتاجه منك حاجه الدنيا تمام. مش عايزين حاجه ممكن ما يسالوش عليك، حتى لو فضلت اسبوع ما حدش شافك ولا انت شفتهم ما يسالوش.
1: دي حقيقه. بحس ان ده المبدا اللي الناس كلها تقريبا عايشه بيه يعني، اللي هو انا صاحبي عايز مني حاجه دلوقتي فيوسف معلش عايزك تعمل كذا. لكن لو في المطلق نادرا ما بنلاقي حد اللي هو والله بتصل اطمن عليك عادي، بتلاقيها نادرا فعلا. بس يعني احنا ممكن نكون محتاجين ايه من الجيران يعني؟
2: ولا اي حاجه والله، غير اللي احنا نسال على بعض نهتم زي الاول يعني. انا فاكره زمان يعني ايام امي وابويا الله يرحمهم، كنت حاسه ان هم عارفين يعني ايه تفاصيل حياه بعض، مش بيتدخلوا في حياه بعض بس اللي هم مهتمين يعني، عارفين بقى في حد في البيت ده تعبان، عارفين حد هنا مبسوط، في فرح في البيت اللي جنبنا. الكلام ده دلوقتي ما بقاش موجود يعني، احنا بنشوف بعض بس.
1: انا كنت هتكلم معاك، انت عايشه في الشرقيه صح؟
2: اه
1: كويس.
2: وانا كنت عايشه في قريه مش في مدينه.
1: ما انا ده اللي كنت لسه راح اقوله. انا كنت فاكر ان فكره ان الجيران نظرا لتبقى، انا اتكلمت في الحوار ده قبل كده، اتكلمنا فيه في فكره التباعد بين المناطق، وبقت مثلا اكتوبر بعيد جدا فقرايبنا مثلا اللي عايشين في القاهره بعاد عننا، فكل اللي في اكتوبر بيحاولوا على قد ما يقدروا يكونوا بيكونوا لسه صداقات وبتاع، مدينه جديده وحركات كده كانت يعني. التجمع نفس الكلام، مدن جديدة وحركات، فكان ممكن يكون تباعد المسافات هي اللي مخليها الناس كلها مفيش الحتة بتاعت المناطق الشعبية الجميلة بتاعتنا اللي هي احنا كلنا عارفين بعض. وجدي زي ما انت بتقولي كده الجيران المفروض كانوا عارفين باباكي ومامتك والجدود والعارفة القصص دي، تحسيها كانت بتتورث في المناطق دي. فغريبة ان انت بتقولي لي في قرية ومفروض الناس كلها بتبقى عارفة بعضها ولكن مفيهاش القرب ده.
2: ما احنا كلنا نعرف بعض فعلا يعني، الصغير عارف الكبير والكبير عارف الصغير تمام، لكن ما بنسالش على بعض.
1: مفيش الدفء بتاع زمان ده اللي هو كله
2: يعني
1: بقى
2: عادي. احنا في الشارع بنتقابل الصبح وبالليل والظهر وفي اي وقت، بس عارف اللي هو ممكن نقول لبعض السلام عليكم ممكن ما نقولش اصلا.
1: فاهم. طب تفتكري ده بسبب ان كل واحد بقى في حاله شويه او يعني حاجتين زياده كده، اللي هو فكره ان البني ادم عنده سوشيال ميديا عنده تليفون بيقعد يتفرج على حاجات ويقلب ويروح ويجي، فما بقيناش محتاجين نقعد مع بعض زي الاول اصلا؟ ما انا صباح الفل قاعد متسلي اهو. لو كانت القعده بتاعت زمان دي
2: ممكن نقول كده لو هدفها التسلية على جيلنا مثلا او اللي اصغر مننا، لكن ده فعلا يعني حتى الناس الكبيره بقوا كده فاهم يعني. ممكن انا بتكلم في العموم ان الناس اصلا الكبار ما بقوش يسالوا حتى.
1: اوكي فهمتك.
2: يعني ما حدش بيتكلم مع حد غير لو محتاج حاجه منه.
1: طب انت بتسالي؟ انت بتسالي بنفسك عليهم؟
2: المشكله ان احنا اصلا يعتبر اهل فاهمني يعني. أيوة. جيران بس دايما الصغيره دي معظمهم بيكونوا عائلات.
1: ماشي. فانت بتحاولي تسالي اخر مره مثلا سالتي حسيت ان كان في ردود رخمه جدا اللي هو عادي يعني احنا كويسين وخلاص، ما حسيتيش ان الناس بنفس الالفه بتاعت زمان مثلا يعني والجو
2: ده؟ لا خالص
1: يعني في نشفان في التعامل يعني. اوكي.
2: هما بيبقوا حلوين خالص ولذاذ ولطاف جدا لو محتاجين منك حاجه، مش محتاجين حاجه.
1: هقول لك اللي هو يبقى احنا كده وصلنا لايه يا استاذه بقى نوره؟ وصلنا الى نقطه ان انت اللي عندك الاختلاف. تقولي لي ازاي يا يوسف؟ هقول لك لان انت كبرتي وبقيتي بتستوعبي الحاجات. ممكن يكونوا هما كده من زمان وناس اسمها ايه، وصولي، باين وصولي دي تستخدمها هنا يعني، نقدر نستخدمها مش عارف، ولكن كانوا بيحتاجونا يعني. ولو مش محتاجيننا ما بيسألوش وبتاع. ممكن تكون انت كبرتي وبدأت
2: فعلا
1: تشوفي
2: دي حقيقة.
1: وبدأت
2: أنا فاكرة وأنا
1: تستوعبي.
2: صغيرة يعني أصغر من كده بكام سنة بكتير يعني، أنا عندي 40 سنة بالمناسبة.
1: اوكي، العمر كله.
2: ربنا يخليك. يعني أنا فاكرة أيام ابتدائي وإعدادي كانت العلاقات غير كده خالص، يعني مش عايزة بقى أتكلم.
1: بس كانوا يعني قاعدين
2: أه
1: وبيتكلموا دايما، حاجات رايحة حاجات جاية والدنيا
2: هو
1: جميلة
2: كده
1: خالص.
2: اللي أنا عايزة أقوله، بس يعني
1: فاهم، فاهم
2: مش
1: قصدك،
2: عايزة،
1: فاهم قصدك. لا لا، شلت الحرج من عليكي وقلتها.
2: عارف تلاقي اطباق رايحة جاية كده،
1: فاهم، فاهم.
2: فاهمني؟
1: لكن
2: فما
1: دلوقتي
2: بقاش كده
1: حصل جفا،
2: خالص
1: في جفا سنة.
2: بطريقة فظيعة.
1: بحس دايما ان في الحاجات اللي زي ديت، يعني تعالي نتخذ هذا المبدأ، ايه هو الحل؟ الا وهو ان احنا نبدأ بنفسنا على قد ما نقدر، ونعمل الخير حتى ولو ما بيتقابلناش بنفس الخير اللي بنعمله يعني، ولكن نحاول على قد ما نقدر نخلي احنا النقطة الكويسة، او احنا
2: والله بحاول
1: الخير.
2: يعني
1: يعني
2: حتى
1: حاول،
2: دايما
1: هي
2: عشان
1: صعبة.
2: خاطر ايه، علشان على الاقل بفضل اقول عشان خاطر امي وابويا الله يرحمهم
1: صح
2: اللي كانوا
1: كده،
2: بيعملوه، نفضل احنا كويسين.
1: جدع جدع، كملي زي ما انت يا نورة، وانتي الصح. حاولي على قد ما تقدري تكون انتي دايما الخير. وفي نفس الوقت برضه هي فيها ميزة شويتين يا نورة، ان الناس يعني لو متقاربة جدا وقريبة جدا لبعض زيادة عن اللزوم، بيبقى الموضوع ده هنلاقي بقى ايه، في شكوى تانية بتجيلنا في رسالة، اللي هو يا يوسف والله ده انا جارتي حشرية جدا وبتاع، تقول لي جبتي اكل ايه وعملت، فاهمة قصدي؟ فطول ما هي في الاعتدال جميلة يعني يا نورة، فاهمة؟ فحاولي انتي تحافظي على ان هي تبقى في الاعتدال دايما.
2: والله بحاول على قد ما اقدر،
1: جدع
2: يعني الناس اللي بلاقيها اللي هي
1: جدع،
2: لسه في شويه، عارف انت تحس ان في ود شويه كده،
1: عندهم سنة
2: تمام
1: دم
2: احنا مع
1: يعني.
2: بعض.
1: ايوه بالظبط، فبتحس ان انت عايزه تكملي معاهم. بس عموما شكوتك في محلها بصراحه، ان فعلا ممكن يكون في سنه جفا، ولكن عايزك انت طول الوقت تفضلي البني ادم المعطاء زي ما اهلك كانوا بيعملوا، وانت كملي هذه السلسله
2: والله
1: الجميله
2: بحاول،
1: يعني. صح،
2: يعني مش عايزه اشكر في نفسي، بس
1: لا
2: فعلا
1: ما
2: والله
1: شاء الله
2: بحاول وبفضل
1: كويس،
2: اقول كده لاخواتي.
1: جدع جدع والله يا نوره، وبسطت جدا بمكالمتك يعني، مش بس جدع كمان اتبسطت بمكالمتك.
2: ربنا يخليك.
1: نعلى بالمزيكا، شكرا يا نوره جدا على
2: عايزه
1: هذه
2: بقى اسمع
1: المكالمه. اتفضلي
2: اغنيه
1: انت.
2: ظروف ما عندني لوائل قصار.
1: ظروف ما عندني وائل جسار، حاضر.
2: بقالي 3 حلقات بطلب.
1: لا والله يا فندم ما اقدرش، حاضر حاضر. انا كنت حاطط لك اغنيه تانية لوائل جسار، بس هحاول اعمل كده في النص
2: خلاص. انا
1: دلوقتي
2: هسمع اللي انت حاطه. تمام
1: يا باشا،
2: انا
1: يا باشا حاضر حاضر. شكرا لك يا نوره،
2: تسلم لي.
1: سلام عليكم يا كبير،
2: مع السلامه.
1: يعني يعني اول حاجه اتكلمنا فيها النهارده نقدر نقول، الا وهي فكره الجيران. ولكن عايز اقول لك يعني، عشان انت لسه فاتح الحلقه دلوقتي، هو مش موضوع الحلقه، احنا بنتكلم عموما في اي موضوع انت عايزه. فده كان الموضوع اللي نوره شاركت معانا بيه يعني. طيب، هي كده نوره واحده من الناس اللي بتسمعني على طول وبتاع، ويعني ربنا يخليها لينا وكل الحاجات الحلوه دي. انا مكسل ادور على ظروف ما عندني. احنا هنسمع وائل جسار دلوقتي. وايه والاغنيه، قالت لي لو اي اغنيه انت هتحطها تبقى جميله وبتاع. نطلع فاصل، لسه بتسمع يوسف بركات. لسه رقم الواتساب هو 0-15-5-9-5-5-1-6، اما رقم التليفون هو 3-8-3-5-0-22. نطلع فاصل ونرجع تاني. عايزك تفتكر ان احنا في الفقره الاولى، الا وهي فضفض معايا، فشوف انت عايز تتكلم في ايا كان ايه، ويلا بينا.

0: موقف مع إيهاب صالح كل يوم خميس من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رقم.
1: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام سعادة مش

ورجعنا من الفاصل. لسه بتسمع يوسف بركات على نجومة في ام ونجومة في ام تي في. ولسه النهاردة زي ما احنا كده بنتكلم مع بعض في يوم الخميس طبعا, فهو يوم الفضفضة, فانت هتتكلم في اللي انت عايزه ايا كان الموضوع. ولكن خلينا نكمل نقرأ الرسائل, يبقى خدنا مكالمة نكمل نقرأ الرسائل وهكذا لحد ما ايه الدنيا تبقى تمام يعني. طيب خلينا نقول رقم الواتساب هو 0-15-59-55-1006, اما رقم التليفون هو 388-350-22. انا زينة من اسكندرية. البرنامج حلو قوي, شكرا ليك والله. عايز اوجه رسالة لماما وبابا وحمزة اخويا, وعايز اغنية خطفوني عمرو دياب. وممكن نتكلم عن ازاي نقضي وقت حلو في الاجازة مع اسرتنا, وشكرا لحضرتك. العفو مبدئيا يا زينة. هتجيلي بموضوع تجيلي بافكار. يعني انت دلوقتي عايزة تعرفي ازاي نقضي وقت حلو مع بعض في الاجازة, هندي اقتراحات. ماشي يا جماعة, أسرة هذا البرنامج الجميل, لو انت واحد فتحت الراديو دلوقتي وسمعتني فانت كده من الأسرة. هي كده بتلزق يا باشا, هي بتلزق. فعايزك تقولي أفكارك. أي موضوع هحكيه دلوقتي أو أي موضوع هقوله من الرسائل جات لك في دماغك حاجة نورت, ابعت على طول على طول, ما تفكرش. فعايزين نطلع أفكار لزينة عشان ازاي الناس تقضي وقت حلو مع بعض في الأجازة, عشان ما عديش الرساله وابقى نسيتها. ولو محدش مثلا قال ونبقى عدينا كده الموضوع على طول. هدي دايما فكره جت في دماغي بحيث ان احنا ايه يبقى اترد يعني على الموضوع.

جت في دماغي هذه الفكره ممكن تعملوها وتتبسطوا، لو حد عنده افكار يقول لي، ما تعدلش عليا، قول لي طالما مش عاجبك فكرتي يبقى تخش تقول لي على طول. ازيك يا جو، عامل ايه؟ نجم نجوم. تسلمي والله يا عبد الرحمن. هتكلم في التوهان يا جو. مش عارف اعمل ايه في التوهان اللي انا فيه، بحاول اثبت على حاجه اعملها زي تعلم الانجليزي بس برضو وقفت شويه، بس من يومين كده رجعت تاني. والقراءه عموما بقرا باستمرار بس حاسس بتوهان، والسؤال اللي انا فيه هيخلص امتى؟ حوار الغربه وحاجات كتيره، بس نفس اللخبطه بتاع كل خميس. كنت اقول لك فعلا انت كل خميس بتبعت لي نفس السكه، ولكن ده عشان انت دي مشاعرك يعني او افكارك. فصباح الفل، اللي بعتها ان شاء الله كل حلقه، مش ولا تضايق نفسك يا عم عبد الرحمن. هفكر معاك يا سيدي. بص هقول لك على حاجه، انا مش برضو مش فلحوصه خالص يعني، بحاول احط هذه الافكار عشان ايه ما تقعدش تقول بيقول ايه وبتاع وليه وحركات. انا بقول لك فكره جت في دماغي يعني. عندك برضو فكره حد غيري يعني، ابعت لنا وقول لنا اي فكره لاي موضوع بيتبعت لنا. بص يا عم عبد الرحمن، بصراحه فكره ان بتتعلم انجليش شويه وبعدين بتوقف، بعدين مش عارف بتحاول تعمل كذا حاجه، بعدين تقرا شويه، بعدين بتوقف فجاه، بحس ان هي عشان مش مرتبطه معاك بتحقيق هدف. يعني ايه؟ يعني انت مثلا لو في الشغل قالوا لك لو شهر 10 اللي جاي ده جه وانت معاك قد كذا، يعني وصلت الليفل معين في الانجليش، في شهر 10 الجاي قبضك هيبقى الضعف مثلا. لو اتقال لك حاجه زي دي واتحط لك هدف، هتلاقي نفسك مش هتوقف خالص، هتبقى طول الوقت مركز وبتحضر كل السيشنز في مواعيدها وحركات كده. لو القراءة دي هتوصلك في الآخر ان انت آخر السنة مثلا هتروح تتكلم، هتيجي يا عم معايا هنا هستضيفك، طبعا ده شرف ليا كبير هستضيفك هنا في هذا البرنامج الكريم، في كرسي هناك فاضي اهو، تمام؟ هتيجي تقعد وهقول لك تعالى ده احنا هنتكلم عن النسبية اللي مش عارف ايه. لو قعدت تقرأ عن ان هذه النسبية الجميلة لمدة كذا شهور، بس انت عارف ان في هدف في الاخر، هتطلع تتكلم في حاجة او هتقول حاجة وبتاع، هتكمل وهتقرا جدا وحاجات. فالعبرة في الاخر من وجهة نظري يعني، التي يعني على رأي كابتننا الكبير مدحت شلبي، هذه وجهة النظر الغير يعني مهمة اطلاقا ممكن تكون يعني، يا باشا وجهة نظري بصراحة ان انت ايه، علق اي حاجة بتعملها جديدة بهدف معين، والهدف ده تكون انت صارم جدا فيه، لان طلعت الخناقة فين يا معلم؟ مش في التعلم. ما صباح الفل، هتقعد تركز هتفهم. طلعت الخناقه كلها النفسيه اللي بتحصل في دماغنا دي، الا وهي خناقه ان انت تلتزم، مش عشان المنهج صعب ولا عشان مش عارف ايه. بيبقى في حاجات صعبه طبعا، وحاجات لو قررت تعلم لغه مثلا بيقول انه هي صعبه جدا وحركات، اكيد هتبقى متفاوته جدا في التوقيتات اللي انت تتعلم فيها مثلا لغه. ولكن في المطلق بحس ان انت اربط دايما الموضوع بهدف. طب ما فيش هدف وحياتك فاضيه جدا وبتاع وما فيش اي حاجه، طلع لنفسك اهداف. جسمك مش عاجبك مثلا وعندك شويه وقت فاضيين وحركات كده، انزل اتمشى، اجري، حاول على قد ما تقدر تقوم نفسك بنفسك، لان هي دي في الاخر التيتا، هي دي الحدوته في الاخر زي ما بيتقال، ان انت كل حاجه متعلقه جدا بان انت تبقى انت اللي بتحط لنفسك الديدلاين، انت اللي بتحط لنفسك الهدف، انت اللي بتحط لنفسك، انت اللي بتقوم نفسك، انت اللي المفروض تعمل كذا، انت المفروض تعمل كذا، لان انت ما فيش حد فضيلك للدرجه دي عشان يقول لك والله يا حبيبي الغربة دي تعالى اقعد معايا هنا هديك نفس اللي بتقبضه او مش عارف ايه. يعني ما حدش هيجي يديك حاجة في بوقك في المعلقة خالص يعني. فحاول عبد الرحمن على قد ما تقدر اشتغل على الحتة بتاعت ان انت تفوق نفسك بنفسك دي، وهذه هي فكرتي. نطلع فاصل لان انا اتكلمنا بجد، فدي حاجة بتصدع جدا. لا نطلع فاصل بجد عشان ايه، رحمة ومريم البنتين دول يعني لمدين جدا وبيكلموني في التليفون، بيبقوا مش عايزين يدخلوا على الهواء، هم اكيد سامعيني دلوقتي، ولكن بيطلبوا اغاني وايه ويجروا يقولوا لي بنكسف وبتاع، فقالوا لي شغل تامر حسني، فشغل لهم تامر حسني اهو. فنطلع فاصل نرجع تاني، لسه بتسمع يوسف بركات على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في، لسه موجودين مع بعضينا، ما تروحوش في اي حته. وحته كده تامر حسني قديمه يعني ايه، رايح ظهرك وانت بتسمعها من الاخر.

0: كل أغاني الثمانينات والتسعينات اللي كبرنا عليها وليها ذكريات معانا في نجوم الكاسيت، كل يوم من السبت للخميس من الساعة 12 للساعة 1 الظهر على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
1: صوت موتور العربية تقدر منه تعرف حاجات كتير قوي، تقدر تحدد عمره وقوته، تعرف الموتور ده جديد ولا قديم، الموتور ده أمريكاني ولا إيطالي ولا أسباني ولا ياباني ولا كوري ولا صيني. وهو ده دايما اللي بتكلم فيه، ما أنا بحب العربيات. ومش بس كده، السباقات السنة دي هتبقى مختلفة قوي، وكمان هنتكلم إزاي نطور من سلوك وناخد بالنا من الحاجات اللي يمكن ما بقيناش واخدين بالنا منها وإحنا سايقين، الحاجات اللي إحنا اتربينا عليها، أصول السواقة الصح، أخلاق وأدب المرور الحقيقي. كل ده هنتكلم فيه في تربو على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
0: تربو مع تامر بشير كل يوم أربع من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
2: شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على

ورجعنا من الفاصل. لسه بتسمعوا يوسف بركات على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في، ولسه رقم الواتساب 0155955006، اما رقم التليفون هو 02-38-35-02-20. وخلينا نكمل نقرا الرسائل، وعايز افكرك ان انت احنا في الفقره يعني المفتوحه، او فضفض معايا اتكلم في الموضوع اللي انت عايزه ايا كان هو ايه. مساء الخير يا معلم، احلى برنامج، ربنا يوفقك. تسلم لي يا علي. شكرا ليك يا كابتن علي يا جميل. طيب ماشي، مين تاني؟ هيا يوسف، اسمح لك اكون صاحبة الموضوع بتاع حلقة النهاردة، هو الاختفاء. لما حد يختفي من حياتك فجأة رغم انه حاول يوصل لك كتير قوي، وانت اديته فرصة، ده بعد اسبوع بالظبط يختفي من غير مقدمات، ارن ما يردش، ولما بطلت ارن ما رنش، وفجأة اختفى وسابني في حيرة. اعمل ايه؟ مع العلم ان اخر مكالمة بيننا كانت تمام. انا سوسو. ازيك يا سوسو، عاملة ايه؟ مبدئيا صباح الفل عليكي. بصي هقولك على حاجة، وبرضو شاركونا جماعة، يعني ابعتولي على الواتساب وقولولي وجهة نظركم في هذا الموضوع. بالنسبة لفكرة ان حد كان نفسه يوصل لحد ويتكلم معاه، وبعد ما اتكلم معاه بفترة بسيطة اختفى، قرر ان هو ما يكونش موجود، طبعا دي حاجة كارثية، حاجة مش احسن حاجة في الدنيا خالص ان حد يسيب حد لدماغه. كنا اتكلمنا برضو في الموضوع ده قبل كده وقلتلكم كده يعني. ولكن في حاجة عايز اقولك عليها، ألا وهي ما تيجوا ندي مساحة شوية لفكرة ان البني ادم ده لما قرب مننا ما اتبسطش. يعني تعالوا نبقى شوية صريحين مع نفسنا، ليه لا؟ حد نفسه يتكلم جدا، وبعد ما اتعرف علينا وبعد ما بقينا قريبين بدرجة ما قرر يبعد. ممكن يكون هو في خلل، ولكن دايما بحب دايما ارجع ايه الموضوع لنفسي اكتر، ما اكون انا ضحية يعني حتى بيني وبين دماغي. ممكن يكون بعد ما قرب وتعامل معاك يا سوسو، ومش قصدي اي حاجة خالص يعني انا ما اعرفكيش، ولكن ممكن يكون قرب واتكلم وحركات كده، ولكن شاف ان تمام مش زي ما كنت متخيل، يعني وجهة النظر، تفكير، افكار، حركات. فبنسبة كبيرة ممكن يكون الشخص ده يا اما هو يعني كنت اقول حاجة بيفعش، ولكن هو مش سوي خالص نفسيا يعني. والحل التاني ان هو قرب وشاف ان في حاجة مش عاجباه، زي وجهات نظر، زي افكار، زي طريقة تفكير، زي ايا كان يعني، وقرر ان هو تمام يا باشا صباح الفل. يعني هو طبيعي المفروض البني ادم هو حتى لو قرر ينهي اي علاقه، يعني حتى لو علاقه صداقه، بيدي هنتات بطريقه ما، والله معلش الفتره الجايه مش عارف ايه، حركات كده يخلع من الاخر يعني، بس بشياكه زي ما بيتقال. فممكن يكون ده السبب يا سوسو، محدش يعرف. طيب سلم لي على نوره من المنصوره، هي بتحب تسمع الراديو جدا، احلى مسا عليك من اسكندريه، محمد سمير كنفاني. ماشي يا محمد يا سمير، صباح الفل يا نورة من المنصورة، محمد سمير بيسلم عليكي. ويا باشا هنقول ألف مبروك، أنا محمد سمير قريب ولا إيه؟ أحب ألبسكوا أوي على الهوا بصراحة. طيب صباح الفل يا جواز، بات حضور تعويضا عن غياب امبارح، ويك إند سعيد عليك، وأحب أسلم على منى وآلاء، صباح الفل عليكوا جميعا. يا ماجي أنتي ومنى وآلاء، والله أنا كمان بس حاسة إني مخنوقة ومش عايزة أصحى. ده كان ردا، دي نهال، ده كان ردا على عبد الرحمن عويس لما كان بيقول لنا حاسس ان انا مقريف بقالي فتره ومخنوق وحركات كده، فممكن تكون نهال برضو نفس الكلام. والله نهال لو لقينا حاجه، والله هتفضل برضو نفس الاجابه، اللي هو لو لقينا حاجه نعملها هنلاقي نفسنا عادي مسحولين، لكن طول ما في فراغ والفضاء ده كارثي، فبيحسسنا دايما ويخلينا نرجع في حاجات في دماغنا ملهاش اي اساس من الصحه، ممكن تكون حاجات انتهت، ممكن ممكن ممكن ممكن. فلو لقينا حاجه من الاخر نعملها نفكر فيها تسحلنا من الاخر هنبسط يعني. رقم اخره 2404، مش باعت او مش بعت، اسمها بتقول انا بحب اكون لوحدي اغلب الاوقات، بحس دايما ان المحظوظين في الحياة هما الناس اللي بيعرفوا يقعدوا لوحدهم. لان تخيل حد مش طايق يقعد مع نفسه ومضطر يجبر ناس كتيرة في اوقات كتيرة في حياته ان هو يبقى لازم يسمعوه ولازم يتكلموا معاه. بحس ان المحظوظ هو اللي بيعرف يحل مع نفسه، يعرف يفكر مع نفسه، يعرف ياخد رأي الناس اللي حواليه وقت ما يكون شايف ان لا انا وصلت هنا الحيطة سد مثلا، فتعال بقى نشوف افكار ناس بره الموضوع خالص وناخد منهم افكار، ولكن برضو بحرص يعني، لان ممكن حد يفتكر ان هو في ناس بتدي نصايح كده في اوقات كتيرة بس غصب عنه ما بيعرفش يخلع شخصيته واهواءه الشخصية من النصيحة، فبيديك نصيحة تليق عليه هو مش علي انا. فبحس دايما ان المحظوظ هو اللي بيعرف يحكمها لوحده ويفكر فيها لوحده. فلو انت او انتي رقم اخره 2404 يعني بتحب تقعد لوحدك، او بغض النظر انت مين يعني بتحب تقعد لوحدك يعني، فدي حاجه كويسه جدا. طيب انا ياسمين من اسكندريه، مساء الخير يا يوسف، مساء الفل يا ياسمين. طيب احنا ظهر لنا كذا ياسمين ومن اسكندريه برضو،
ففي قاعده في هذا البرنامج، لو كثرت نفس الاسامي بنقول اسمنا الثنائي دايما. يعني ازيك يا يوسف عامل ايه؟ ممكن اسمع اغنيه محمد حمائي الجديده؟ حاضر. ما شغلتش حمائي ولا شغلت حمائي؟ ما شغلتش حمائي. طب كويس ماشي، نشغل اغنيه حمائي الجديده، اي واحده بقى فيهم. انت كده سايبنا الموضوع ايه مفتوح. مساء الخير يا جو، هلا بالخميس. انا حسن المهدي، عايز اهداء لحبيبتي ريم اغنيه انا ودي اشوفك. حاضر، وصباح الفل عليك يا حسن، وربنا يخلي لك ريم يا رب. مين تاني؟ الحقيقه يا جو من فتره سمعت خبر وحش عن حد انا بحبه. استنوا بقى، جالنا اجابه. كانت فرح بتقول ده كانت فرح، وعبد الرحمن برضه بيشاركوا نفس الموضوع. يعني ان فرح كانت بتقول انا تعبانه جدا ومخنوقه دايما، متعصبه، نفسيتي وحشه وحركات كده، وكنا ردينا يعني. فهي بقى ردت علينا قالت لنا يا جو انا من فتره سمعت خبر وحش. طب استنوا معلش اعرفكم برضه احنا فين عشان ما تهوش مني. هي فرح كانت بتقول ان هي نفسيتها وحشه بقالها كتير، وحاسه ان هي مخنوقه ومتعصبه بدون اسباب يعني. فقلت لها يا فرح حاولي على قد ما تقدري تشوفي، اكيد في حته مكلكعه كده احنا مش واخدين بالنا منها، او ممكن نكون بنتنساها يعني، او عدم انجاز معين في حياتك مؤخرا فمحسسك بتقصير او بالذنب يعني. فهي ردت بقى بتقول الحقيقه جو من فتره سمعت خبر وحش عن حد انا بحبه قوي، والشخص ده تيتا ربنا يشفيها يا رب ويحفظها. انا كنت مسافره وقالوا لي انها تعبانه وفي المستشفى، وانا لما سمعت كده ما قدرتش اتحمل لاني ممكن في يوم اخسرها. ومن بعد اليوم ده انا ما اتكلمتش تاني، او بمعنى اصح صوتي راح، واكيد كل اللي انا فيه ده بيعتمد على نفسيتي، وانا بصراحه مش كويسه ولا نفسيتي كويسه. حلو، لقينا هو سبب. بص يا فرح، كل اللي عليك ان انت تبقي جنبها، وكل اللي عليك ان انت ربنا يشفيها لك يا رب ويشفيها لكم جميعا يعني، انت واسرتك وعيلتك. وحاولي على قد ما تقدري يا فرح برضو عيليها. انا عارف ان الموضوع ممكن يكون صعب شويتين، ولكن حاولي على قد ما تقدري تعرفي ان كل شيء قضاء وقدر، ودي حاجه كده يعني ربنا اللي خلق الداء والدواء والحاجات دي، بجد مش كلام بنصبر بيه نفسنا يعني، ولكن لازم نعتمد على بعض الكلام ده عشان نلاقي نفسنا نعدي المرحله ديت. ومعلش ممكن تكون اللي هقوله ده حاجه سوداويه شويتين، ولكن انا واقعي شويتين برضو عشان بنحاول على قد ما نقدر نبقى اقوياء نفسيا يعني. لسه في حاجات كتير هتعدي بيها في حياتك، لسه في مواقف كتيره، فكل موقف لو وقعتي كده هتروحي مننا يا بنتي. فحاولي على قد ما تقدري ان انت اعليها كده، وحاولي على قد ما تقدري تدعي لها كتير، تحاولي تبقي جنبها، تحاولي انت تكوني زي ما تقولي مصدر كده ان انت تصبري اللي حواليكي، وان شاء الله تدعوا لها كلكم، وان شاء الله تكون هي كويسه وفتره وهتعدي باذن الله يا فرح يعني. طيب مين تاني؟ مساء الفل يا جو عليك وعلى كل الناس اثبات حضور. دي ريهام، ازيك يا ريهام عامله ايه؟ لسه هشوف في الرسائل، ما شاء الله الرسائل كتير قوي، فما اعرفش فريده ظهرت ولا لا ريهام، ولكن هنشوف. ريهام دي اخت فريده، فخلينا نشوف. ماشي، السلام عليكم، انا اسمي محمد الجوكر، انا بحب فرح اكتر من نفسي، ومش عارف هي عايزه تبعد ليه وهي ايه، مش عارف اؤكد على الكلمه دي. ما انا مش عارف انت بتقول ايه، ما انت كاتب لي كلمه تقريبا ده مصطلح بينكم انتوا الاثنين، لو انا قلته على الهواء هي هتبسط والحاجات دي. انا فاهم قصدك والله، هحاول اساعدك بس مش عارف اقراها. معلش يا جو ممكن تقول رسالتي، وعايز كل اللي بيتفرج عليك يدعي الفرح محمد بالشفاء. ان شاء الله تقوم بالسلامه يا محمد، وربنا يخليها لك يا رب. طيب واجب ابعت سلام؟ ماشي استنى، دي رسائل كتيره. ازاي حضرتك يا استاذ يوسف؟ انا تمام يا باشا من غير حضرتك خالص. انا كان عندي مشكله في اختيار اصدقائي، كل ما ادخل في جروب كلهم بيتفاعلوا مع بعض، كلهم بيتفاعلوا مع بعض وانا مش بيتفاعلوا معايا، اعمل ايه؟ وحصل موقف مع احد الجروبات اللي انا دخلت فيها، كنا متفقين ان انا اخرج بس هم خرجوا من غيري، ايه رايك؟ انا صراحه نفسي اسمع اغنيه ليه كنت ماشي. حاضر، هنشوف حوار الاغنيه ده. بس بالنسبه لحوار الجروبات ده ركز معايا، هقول لك كلمتين كده بصراحه جم في دماغي وانا بقرا يعني الرساله بتاعتك، الا وهم افهمني صح يا اسطى، افهمني صح عشان هقول حاجه مهمه. انشف سنه، بمعنى ايه؟ بمعنى ان اختيار الاصدقاء دي حاجه لينا تدخل فيها، بس لينا تدخل متاخر شويتين. في البدايه انا اعرف يحيى اهو مثلا، يحيى اللي بعت لي الرساله، تعالى نتخيل ان انت نعرف بعض يعني، بسبب ان احنا شفنا بعض في ايفنت معين، شفنا بعض في الجامعه، شفنا بعض في شغل، شفنا بعض في اي مكان. لا انا ولا انت في البدايه لينا التاثير الاكمل او الاجمد او الكل يعني، في ان احنا نبقى والله الواد ده لذيذ. لا هي بتبقى قبول من عند ربنا كده، ان انت بتشوف ان والله ده كويس، بتتكلموا مره في الثانيه في الثالثه، دماغكم بتبقى قريبه، بتتكلموا في مواضيع انتوا الاثنين بتريليتوا ليها يعني، فبتبداوا تكملوا وتقولوا والله الواد ده، طب ما هشوفه فين، تعالى نقعد على القهوه وحركات كده. حلو،
تكمله العلاقه دي حاجه اللي عليها مسؤوليتنا بقى الكامله، اللي هي ايه؟ ان احنا بنحاول على قد ما نقدر نكون عارفين ان الناس دي ليها حق علينا، ان احنا نبقى بنطمن عليهم، بنتكلم معاهم طبعا بالترتيب اللي احنا عارفينه طبعا، اللي هو ايه؟ الاهل الاول وبعدين مش عارف ايه، طبعا كل الحاجات اللي احنا عارفينها دي. فكره ان انت بتخش جروبات وبتعمل وحركات وبتاع، نصيحه اخ والله انا مش اهل ان انا انصح يعني، نظرا ان كلها شبه بعضها يعني في الاخر، مش حوار عليك، ولكن اقول لك كلمتين كده بصراحه ممكن يكونوا فرقي برده، فرقوا معايا وفرقوا مع كذا حد اعرفه، الا وهم اشغل نفسك. والله ما بهزر، اشغل نفسك. انا عارف ان ده ممكن يكون رد لاكتر من كذا حاجه، ولكن هو فعلا مهم. ليه؟ لان انت لو شغلت نفسك ومركزتش زي ما تقول كده قاعد على السقطه واللقطه ويا ترى كلموني ولا مش هيكلموني ولا بتاع، دي هتفرق معاك جدا. تاني حاجه، اتكلم انت عادي، ايه المشكله يعني؟ لو انت حسيت للحظه ان انا محور الكون زي ما بيتقال، ما والله ولا اي حاجه، ولا انت محور الكون ولا انا محور الكون ولا اي حاجه، ولا عالم عادي يعني من غيرنا، فاهم قصدي؟ بس بتكلم معاك بكل صراحه، حاول على قد ما تقدر اتكلم انت. لقيت ان الناس ديت مش شبهك، ما تجبرش نفسك على الناس، في نفس الوقت ما تجبرش الناس عليك، عادي مع الوقت يعني. مع الوقت هتلاقي نفسك بتعرف على ناس، وبتتعرف على ناس في الشغل، وبتروح وبتيجي وبتاع. علاقه معقده جدا علاقه البني ادم، ان هو يكون اصدقاء ويكون ناس يعرفوه ويحبوه ويحبوهم وحاجات كده، بس هي معتمده جدا جدا جدا على ان انت تبقى حقيقي والوقت. اهم عنصرين في بقاء اي علاقه ايا كان يعني، ان انت تبقى حقيقي، وان انت تبقى معتمد جدا وبتثق في البروسيس، زي ما بنقول بنترست البروسيس، الا وهي الوقت. جدا لازم تعرف ان الموضوع له علاقه بالوقت. وبيقول لي بقى، احب ابعت سلامي لابويا دكتور محمد واخويا الكبير يوسف، وانا من محبي ان انا اسمعك لان موضوعك بجد جميل. شكرا يا يحيى، واتمنى اكون نورت حاجه في مخك يا صديقي. نطلع فاصل، نطلع فاصل. لسه بتسمع يوسف بركات على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في، لسه موجودين مع بعض، لسه بنتكلم في الفضفضه، شكلها هتطول معانا الفضفضه يعني، فاتكلم في اي كان الموضوع اللي انت عايزه، ونطلع فاصل ونرجع تاني على طول.

0: عيش صباحك مع فانا إمام ويوسف التهامي كل يوم من الحد للخميس من الساعة 8 للساعة 10 الصبح برعاية مركز تجارة السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف
1: عيش عيش عيش صباحك.
2: ما من قلوب تشقى في الحب أكثر من القلوب الرقيقة. كما أن الحب يصنع المعجزات فهو في حد ذاته يحتاج إلى معجزة أكبر لصناعته. مستنيكم كل يوم ثلاث الساعة 12 منتصف الليل في أنا والنجوم وهواك. أسامة منير.
3: أنا والنجوم وهواك مع أسامة منير كل يوم ثلاث من الساعة 12 للساعة 2 بالليل على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
4: ساعة الحظ ما بتجيش كل يوم، الساعة اللي كلنا ماشيين ندور عليها في حياتنا. مين فينا ما بيدورش على ساعة حظ؟ وساعة الحظ ما تتعوضش. فاكرين الكوكيز بتاعت زمان اللي كنت تفتحها تلاقي فيها رسالة ليومك النهاردة وكأنه كده بيقول لك حظك النهاردة بيقول ايه؟ وعشان كده البرنامج ده اسمه ساعة الحظ. احنا بنلعب مع بعض لعبة اقوال واقاويل مأثورة، ويا سلام بقى لما انت كمان اللي تبقى صانع الحظ ده بنفسك. هتلف عجلة الحظ ونعرف كلنا مع بعض حظك هيكون ايه النهاردة. هي ساعة ضحك، ساعة لعب، ساعة غنى، وساعة صفا، ساعة من كل الفرفشة. بالاخر كده ساعة الحظ على نجوم اف ام ما تتعوض.
0: ساعة الحظ مع ندى فليفل كل يوم حد وثلاث من الساعة 11 للساعة 12 الظهر على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في تردد 11900 رأس.

ورجعنا من الفاصل. لسه بتسمع يوسف بركات على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في، ولسه مكملين مع بعض في الفضفضه. ففضفض معايا، يعني انت قول الموضوع اللي انت عايز تتكلم فيه. مفيش موضوع معين النهارده جاي لك بيه قوي يعني، فاتكلم براحتك وقول اللي انت عايزه كله. طيب خلينا نكمل نقرا الرساله اللي مبعوثه على الواتساب على 0155955006، او يعني لو عايز تكلمنا كلمنا على 3835022. مساء الورد يا جو. دلوقتي اخوات ما بقوش قريبين من بعض زي زمان، كل واحد حياته شغلاه وما بقاش في تجمعات اسريه. طيب حلو، انا هرد على الرساله دي حسام، ولكن كان كابتن احمد عاشور بعت بقى حاجه، ثانيه راحت فين اهي، كان بقى ايه رد على حاجه ليها علاقه بزمان، فتقريبا ممكن نلاقي الرد حسام انا وانت ايه في القصه بتاعت اي حاجه بنقول عليها زمان دي. تعال نشوف مع بعض. صباح الفل يا جو، عامل ايه النهارده؟ ليه دايما على طول بنقول زمان كان وزمان كان وزمان كان؟ هو ذكريات زمان حلوه قوي بكل تفاصيلها، من وقت ما كان في حاجه اسمها بيت عيله كلنا بنتجمع، ولما اهلك لما ابوك يزعلك كنت تنزل تقعد مع جدك والدنيا كانت حلوه. مش عايز اقول لك ان كان ريحه الجو في الوقت ده كانت احلى من دلوقتي، من كتر ما انا مبسوط وانا بكتب الكلام ده. طب ليه دلوقتي ما يكونش زي زمان؟ طب كان زمان في بركه مش موجوده دلوقتي؟ طب لو ما بقتش موجوده مش موجوده ليه؟ عشان الناس بقت وحشه؟ طب ليه ما نبقاش حلوين؟ بص الموضوع كبير، بس فعلا كل دي حاجات مش عايز لها اجابه. انا نفسي ترجع الروح بتاعت زمان دي. ماشي، هنرد على الاثنين في نفس الوقت. ما لقيناش اجابه عند كابتن احمد عاشور، ولكن خدنا في يعني اتكلم معانا في حته حلوه قوي. ونرجع تاني لحسام، وهنرجع تاني يعني هنفضل ايه مقضينها بينج بونج كده. طيب بص يا حسام، بالنسبه لفكره الاخوات ما بقوش قريبين ليه، هتكلم معاك بكل صراحه. مع انتوا ايه اللي حصل بينكم وبين بعض كاخوات خلى ان في التفرقه دي؟ طب هل وانتوا صغيرين كان البيت كله مترابط جدا، وكان كل الاخوات بيهزروا بيروحوا ييجوا مع بعض؟ طب هل في مندس دخل بوظ الدنيا خلى حصل تفرقه بطريقه ما؟ طب هل في مشكله حد فيكم صغر دماغه فيها فكملت الاخوات ما بقوش قريبين مع بعض زي زمان؟ عشان الاخوات اللي انت بتتكلم عنهم هم اللي ما بقوش قريبين مع بعض زي زمان. في اخوات كتير قريبين مع بعض عادي جدا. النسبه العظمى ايه؟ لا ما حدش يقدر يحددها، ولا حد قال لك نسبه معينه، بيضحك عليك بصراحه. طب هل لو الاخوات دول مش قريبين من بعض ليه؟ عشان في حد فيهم شايف مصلحته مش مع الاخ ده دلوقتي، خلاص كفايه كده. فصباح الفل، على مصلحتي بره فانا هركز بره اكتر. في حد تاني انا بعرف ادوس على دماغه شويتين ثلاثه من ضمن الاخوات دول، فيلا بينا نركز معاه اكتر ما نركز على الحد التاني اللي عنده وجهه نظر مختلف عني ده. تعال نشوف الدنيا ماشيه فاهم. فكلها مصالح يا باشا بالاخر. الاخوات للاسف بحس ان في بند كبير اسمه الاخوات ساح زيه زي اي تعامل. فلو هتيجي تبص على المشاكل اللي بتحصل بين الاخوات، ممكن تلاقي مشاكل بتحصل زيها زي المشاكل اللي بتحصل بين الصحاب، مع ان المفروض دي درجه ارقى يعني ودرجه احسن. وعارف انت الجو ده والاخوات ما بيقول ده عمره ما يبقى ميه والحاجات الجميله اللي احنا عارفينها في كل الافلام الجميله دي، ولكن بتلاقي نفس المشاكل اللي بتواجهها انت واي واحد عرفته من الشارع زيها زي اللي بتحصل بين الاخوات. فده وصل لايه؟ وصل ان اكيد في مصلحه بقت غير ان احنا الاثنين نسال على بعض من باب ان احنا نطمن على بعض. بقى لازم يكون في مصلحه، فالمصلحه دخلت يا صاحبي بوظت الدنيا. فاظن عم حسام في مصلحه حصلت بوظت الدنيا، ده اللي عايز اقوله يعني. ماشي، غزل بتقول لي ايه؟ دي غزل بعت حاجه كبيره. طيب صباح الخير يا يوسف. ازيك يا يوسف، انا سمعت كلامك ومش بقيت اقارن بين الوقت اللي عدى ودلوقتي، لقيت ان كده احسن، وبقيت ابص للجزء الاحسن وذكرياتي زمان مع بابا واخويا. كنا دايما ليله العيد ننزل سوبر ماركت نجيب كل الحاجات اللي بنحبها، سناكس وحلويات وغيره، نرجع على البيت نفضل لحد الصبح بنتفرج على التلفزيون وخصوصا مسرحيات زمان، لحد ما الفجر يقدم نقوم نصلي وننزل على صلاة العيد. بنكون محضرين لبس الصلاة، بس دلوقتي الوضع اختلف، بحاول اعمل كده برضو. عايز اقولك اني كنت مستنياك امبارح، بس للاسف ضيعولي الريموت ما عرفتش اشوف الحلقة. في ابلكيشن على التليفون تقدري تكتبي على، لو انت اندرويد او اي او اس تقدري تكتبي نجوم اف ام، هتلاقي معلش يا جماعة دخل الاعلام في النص كده لازم نستغل الفرصة، تكتبي نجوم اف ام هتلاقي في ابلكيشن بينزل على التليفون تسمعينا بقى، تقدري تسمعينا. وعندك ويب سايت يعني لو الريموت ما بقاش موجود في بدايل، بس غزل هعدالك لانك ما كنتيش تعرف. ولكن ماشي يعني انا فاهم جدا الرساله اللي فاتت دي. بترد بقى غزل وبتقول لنوره اللي كلمتنا في التليفون من شويتين، وكانت بتتكلم على فكره ان الجيران ما بقوش قريبين لبعض زي زمان وكده. فغزل بتقول لي قول لنوره ان انا عندي جارتي بقول عليها اختي يمكن اكتر حبتين، لما بغيب او اختفي بتسال عليا، حتى لو ما عرفتش توصل لي بتسال على كل تسال اللي حواليها يعني عني،
واقفه جنبي بطريقه ما حدش بيتخيلها فعلا، عكس اي حد قريب مني. وعايز اقول لها يا يوسف اني بحبها جدا، عايز اهدي لها اغنيه اختي وحبيبتي. طب انت بتعايريها غزل؟ البنت جايه يا عيني بتقول لك جيراني مقطعين الدنيا وما بيتكلم. انا افتكرت في حكمه، عمال اقول هقرا للاخر هقرا للاخر الاقي حكمه. انت كده بنتي بتعايريها يعني، ربنا يخلي لك جارتك الجميله جدا دي، وفي نفس الوقت هنورك كملي ما تيأسيش، ان شاء الله الناس هترجع زي الاول، ولكن نبادر احنا بنفسنا. ماشي يا غزل، ماشي. عايز اقول لك انها في سن اكبر مني يعني. طيب ماشي يعني، ربنا يخليكم لبعض يا غزل والله، وتنبسطوا دايما كده مع بعض. هلو يا يوسف، لو ينفع اطلب اغنيه لماجد المهندس. حاضر يا نعمه، هحاول اشغلها. شكرا شكرا جدا يا يوسف على اغنيه وائل جسار، ربنا يخليك يا رب ودايما نجح. تسلمي لي يا نوره والله، ما تحرمش منك، شكرا. طيب مش عادي، مساء الخير عليك يا استاذ يوسف. تسلم لي او تسلمي لي، ده احمد. عايز امسي على جوزي يا نهار الواتساب الواتساب الواتساب، اساميكوا على الواتساب يا جماعه مختلفه عن اللي بتكتبوها في الرسائل. انا بحب دايما اخش اشوف الاسم على طول، بس مش هعمل كده تقريبا. ماشي، هي بنت في الاخر. عايز اسلم على جوزي اسلام واقول له بطل تبقى تطلع في القطط الفطسانه، قاعده على قلبك مش هسيبك، دي علياء. والله واضح كده ان في يعني نكش معين في هذه العلاقه، ربنا يخليكم لبعض. ويا عم اسلام عدي الدنيا علياء، ايه بعتت لك على الراديو وحركات الجميله بتاعه زمان دي. طيب صباح الفل يا يوسف، منور شبراوي جميل. تسلم لي يا استاذ حسام والله تسلم. اعتقد ان التفكير في المستقبل وخاصه الشباب وازاي يطوروا نفسهم ويواكبوا العصر مع التمسك بالقيم موضوع مهم جدا. المستقبل والشباب هو من الاولويات في رايي. عايزين نسمع اغنيه قالوا ايه لحمائي من البومه الجديد، او لما بيوحشني رامي صبري. حاضر يا حسام. ماشي، قالوا عني ايه دي، انا حاططها قدامي اهي فعلا، ده اختيارنا انا وانت، طلعنا متفقين في نفس الحاجه. تعالى ما ردتش على اللي انت قلته، استنى سحلت في حوار الاغنيه. بالنسبه لفكره التفكير في المستقبل وخاصه الشباب ازاي يطوروا نفسهم ويواكبوا العصر مع التمسك بالقيم، بتحس ان الدنيا في ان انت بص، هو كده القيم خلينا نقول جنبها كده بتساوي التربيه وبتساوي الاصول والحاجات دي. ففي القيم رغم تطور المجتمع لازم القيم تفضل زي ما هي. بحس يعني ان ما ينفعش الاثنين يبقوا ضد بعض، اللي هو انا عشان اواكب المجتمع اتنازل عن قيمي، لا يعني بحس ان الاثنين حسام مكملين بعض بنسبه كبيره، لان القيم هي حاجه مهمه جدا ولازم هي اللي بتحركنا اصلا. بالنسبه لفكره بقى ان الشباب بيجروا ورا ان هو يواكبوا العصر، ده دي قصه بقى، شباب كلها في مطحنه، شباب كلها بتحاول، شباب مسحول احسن. الرجاله بتشوفها قاعدين على القهوه كله قاعد مالك يا ابني وبتاع، بنزله ابديت جديد مش عارف في الشغل، عندي ميتنج مش عارف ايه. فالشباب مطحونه من ناحيه ان الشغلانات كلها فيها تطور كبير جدا، فلو انت ما لحقتش هيداس على الوش على طول. ففكره ان الشباب والعصر والحاجات دي انا متفق معاك 100%. مين ده؟ ماشي، انت ما قلتش اسمي، ما قلتش اسمك قصدي، بس هو الرقم اخره 2587. شغل لنا الواحدة بتقتلني. حاضر هشغل لك الواحدة بتقتلك. حاضر. طيب هلا بالخميس يا جو. الله رامي رجع تاني وتيشيرتات والحركات بتاعت الاي اي والجمال حلو ده، يعني حطتني في صورة مع الـ الجميلة مريم امين. صورة اي اي جميلة كده. تسلم لي يا صديقي والله. طيب ضحى بتقولي ازيك يا يوسف عامل ايه دلوقتي، ما عنديش حاجه اقولها، قلت اسلم عليك بس. انا كده كده مكمله الحلقه معاك عشان عجبني الموضوع قوي امبارح، تسلمي لي والله. ففي نص كده احنا بنتكلم تقريبا حصل ند بطريقه ما، فبتقولي ايوه كده اديني في الند، غريبه الدنيا ديت. ده عشان الاغنيه بتاعت وائل جسار. بتقولي بقى اتفق معاك جدا بجد، الانشغال والدوشه حل الحاجات كتير، الانشغال من الدوشه حل الحاجات كتيره جدا. الفراغ وحش ولازم كلنا ما نسيبش نفسنا للفراغ بجد. شاطره يا ضحى، شاطره يا ضحى. لو غيرت صوره الواتساب يا ضحى هتوهي مني، انا عارفك من الصوره. طيب نسمع اغنيه، تعالوا نطلع، لا يبقى نطلع فاصل، نطلع فاصل ونرجع تاني. لسه تسمع يوسف بركات على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في، هنكمل فضفضه وخليكم معانا ما تروحوش في اي حته.

0: ممنوع الجد مع سارة النجار من الحد للثلاث من الساعة 10 للساعة 11 الصبح على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: تخيلوا ان في ساعتين بس كل اسبوع قدرنا نبني مع بعض كيان اسمه اتفقنا. المناقشة فيه كانت مختلفة، ان انتوا كمان فتحتولي صندوق اسراركم اللي ودت اتفقنا وودتني معاه لمنطقة تانية خالص. اللي اتفقنا عمله هو انه خلق الفرصة، نقطة التلاقي اللي خلتنا نقدر نشوف ان التفاهم ممكن، وان اي اختلاف لو بس تدينا له الفرصة والوقت المناسب بتحل عادي جدا وبأقل مجهود كمان، لان في اتفقنا الكلام معاكم له طعم تاني.
0: اتفقنا مع مريم أمين كل يوم خميس من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.
2: يا حبيبتي ذاكري

ورجعنا من الفاصل واهلا اهلا اهلا لسه معاكم يوسف بركات على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في ورقم الواتساب 0155955006. وخليني اقول حاجه مهمه جدا قبل ما انسى وقبل ما نقفل هذه الحلقه، انا عايز اسلم على جد ومحمد جدا جد محمد خليفه وطنط نوسة زي ما بيحب يقول لها، والسلام للأولاد والأحفاد ومنورني ودايما بخير ودايما موجودين كده وسطينا، وإن شاء الله عايز أشوفكم قريب. فده كان تحية كده لجدي محمد خليفة منور الدنيا، وربنا يا رب دايما كده نشوفك معانا وسطينا ودايما فرحانين بوجودك معانا يعني. فدي حاجة كانت لازم أقولها بصراحة في الأول. وتعالوا نكمل إيه، نقرأ الرسائل. ماشي، نقول ايه. مجرد فضفضه وشكرا يا جو على النصيحه والفضفضه. بحس البرنامج هو المساحه للفضفضه، وبحاول والله يا جو اعمل كده. يعني مثلا من الحاجات اللي حققتها خلال الشهور اللي فاتت اني خسيت وعملت رجيم ولسه ماشي عليه ومكمل ان شاء الله، بس الفكره اني لقيت نتيجه للرجيم ده. الفكره مش وقت الفراغ يا جو، الفكره في الروتين الممل. انا فاهمك جدا ان الروتين مرعب، بس بحس عارف انت فكره غريزه البقاء ده. عبد الرحمن برضو بالمناسبه، عبد الرحمن عويس اللي كان بيقول لنا حوار بيتعلم انجليزي وبعدين بيزهق، بعدين بيقعد يقرا شويه ويزهق، عشان تفهموا بس ايه مين بيقول ايه. للي متابعني يعني من اول الحلقه رابط معايا كده الاحداث. فعبد الرحمن بقول لك افتكرت، بحس دايما فكره ان هي الروتين، بحس ان في حاجه جوه مخنا كده زي غريزه البقاء كده، اللي هي ايه، انت لو حسيت ان انت بتعمل نفس الحاجه مخك بيبقى يشت، انا عايز اعمل حاجه مختلفه. فبحس ان دايما بستند لعقلنا والعقل، يعني لما بحس بحاجه زي ديت هو اكيد هيقول لي اعمل حاجه، اكيد هيقول لي بقول لك ارجع امشي، ارجع اجري، ارجع العب كوره، ارجع مش عارف ايه. فهتحس دايما الروتين بينبع منه، هتلاقي في فكره طلعت لك ان انت تعمل حاجه جديده، يعني طبعا حاجات تبقى كويسه يعني. اهلا يا جو، انا عايز اتكلم معاك. ازيك يا ملك؟ مبدئيا صباح الفل عليكي، اتكلمي.

عجبني الماتش النهارده بصراحه، ان يعني كنت متوقع هيبقى حاجه سيئه قوي يعني، ولكن يعني جنوب افريقيا ما لعبوش كوره خالص، والمكسيك عندهم والله كوره جميله يعني. ما شفتش بصراحه ماتشات للمكسيك كتير خالص قبل كده يعني، ممكن اكون شفت بس صدفه يعني ما ركزتش، بس لا والله لقيت النهارده. تفهمش بقى هم حلوين عشان جنوب افريقيا كانوا مجوش البطوله، ولا عشان هم فعلا عندهم وجهه نظر وبتاع، وكده كان المهاجم بتاعهم جامد يعني وقوي في الدوري الانجليزي. فرأيي عن الماتش اوفرول حلو يعني 5/10، عارف يعني الحكم كويس، الماتش عدى بسلام، ما فيش اي عواصف، ما فيش اي مشاكل في الجو، فكان لذيذ يعني. طيب مساك الله بالخير استاذ يوسف، انا اول مره اتكلم على اذاعه نجوم اف ام، تحياتي ليك وكل الموجودين، محمد الموافي المنصوره. ان شاء الله استاذ محمد ما تبقاش اخر مره، واتمنى تكون مبسوط معانا يعني. طيب مين تاني؟ بما انك ما دخلتش في نقاش على كلامي اللي فوق، انا في حاجه بقالها اكتر من 5 شهور كل مره اجي اقول لك عليها وانسى، ليه بقى بيطير نص ساعه من الحلقه يعني الفاصل؟ فهمتك والله يا صاحبي، اللي هتحسب الاغاني والحاجات دي كلها فهتلاقيها بترمي معانا الوقت ده، بس برضه يعني انا مش جاي فاهم اعمل مرافعه يعني. احنا جايين نبسط ونتكلم في مواضيع ايا كان هي، المواضيع اللي بتبقى مسحوله يعني ايا كان انتوا دماغكم يعني فيها افكار، فبنتكلم مع بعض وفي نفس الوقت بنشغل اغاني، لان جايين نبسط يعني. مش هينفع افضل اتكلم طول الساعتين، اكيد اللي هو ايه ده انت الرغي بقى انت رخم وبتاع وحركات، فالواحد بيحاول على قد ما يقدر يبقى خفيف يعني. طيب انا دايما ببقى عايز اطلب اغنيه لبهاء سلطان، وقبل ما اطلب بلاقيك مشغل بهاء، فشكرا جدا يا جو على كل حاجه بتشغلها عامه، تسلم يا ماجي والله ما تحرمش منك منك سوري. ماشي مين تاني مين تاني مين تاني مين تاني؟ راندوم بقى، انا اخد راندوم عشان في مسجات كتير قوي. طيب بخصوص موضوع الاختفاء ده، عشان الممنوع مرغوب، خصوصا لو انت من النوع المحافظ قوي وصعب حد يوصل لك، دي منا بركات. ده ردا على المسج اللي جت لنا بتاعه البنت اللي كانت بتقول انا كنت بتكلم مع حد وفجاه كان نفسه حتى يتكلم معايا وبعدين اختفى من حياتي. طيب غزل غزل رد بتقول انا مش قصدي عيال، انا كنت قصدي اقول لها انا لسه في الدنيا، ان الدنيا لسه فيها خير، وان لازم هي ما تبصش للجانب الاسوأ. احنا عارفين يا غزل، انا اصلا وانا بقول كنت بهزر معاكي يعني. طيب في رساله ثانيه، صباح خير يا جو منورين والله، معلش يا جو اطلب الدعاء لزوجتي، هتعمل عمليه صعبه شويه الصبح، اتمنى من الله تؤمننا بالسلامه، الف سلامه عليها يا محمد يا فوزي، ان شاء الله تقوم لكم بالسلامه، وان شاء الله تبعت لنا كده ان هي قامت كده بالسلامه ان شاء الله يوم الاحد يعني في الحلقه. طيب الماتش حسسك ان الحكم نسي الكارت الاسفل، اصل 3 طرد كتير، بس شوف الكوره، شوف الكوره يا سامي هتلاقي منطقي. انا مش فاكر اول، انا في انذار الطرد الثاني ده انا ما شفتوش، كنت بعمل حاجه وما لحقتش اشوفه، ما اعرفش الطرد ليه بيقولوا مش عارف واحد ادى واحد بالقلم بين حاجه، والله ما اعرفش ايه اللي حصل يعني. بس الطرد الاولاني منطقي لان كانت انفراده، والثالث بتاع المكسيك كان شاله من على الارض شيل شال الواد من على الارض شيل، فكان لازم يطرد. لا منطقي بقى، كان ده منطقي. الثاني ده انا ما شفتوش بصراحه. السلام عليكم، اخبارك يا جو، معاك عماد الدين من اسكندريه. بالنسبه ليا انا شايف ان من كتر ضغوط الحياه والنفوس اللي اصبحت ضعيفه خلت كل حاجه اتغيرت، وده اللي خلى الايام صعبه، بس برضو احنا لازم نعافر في الحياه عشان نتمسك بالناس الكويسه والنفوس الجميله. في ناس لما بتبص في وشها وتشوف ضحكتها بترتاح من غير ما تتكلم. ربنا يصلح حالنا جميعا ويملى ايامنا خير وبركه. والله يعني يا استاذ عماد يعني مش هلاقي اجمل من كده اختم بيه والله يعني، اديتنا الخلاصه وفي نفس الوقت دردشنا مع بعض على قد ما نقدر النهارده يعني. ماشي في حاجه سريعه كده جت قدام، ازيك يا جوان، عايز ابعت سلامي لجوزي كريم، ربنا يخليه لك والله. ده روان اسمها كده، هي كاتبه كده على الواتساب، ما قالتش روان، قالت ريوان صلاح ولا صالح مش عارف، استني نشوفها تاني راحت فين. ايوه هم ريوان صالح بالظبط كده، ريوان صالح. طيب مثلي على ملك وابراهيم وليان، ادعي يا يوسف نوصل بالسلامه، الطياره اتاخرت ساعه، ومثلي على مالك وابراهيم وليان ان شاء الله توصلوا بالسلامه ايا كان انتوا رايحين فين. ده محمد موافي غير محمد الموافي يعني، احنا كده عندنا 2 محمد موافي. ان شاء الله توصلوا بالسلامه يا صديقي ايا كان انتوا واصلين فين. وماشي يا صباح الجمال يا جو، موضوع حلقه جميل جدا، لسه مخلص امتحانات امبارح وحاجه اخر روقان مع نجوم اف ام، انتوا بدات تظهروا لي فعلا، انت مش قايله لي اسمك بس رقمك اخره 8199. الامتحانات بدات، في امتحانات بدات كتير تخلص، ففي رسائل كتيره بتجيلي اللي هو انا خلصت امتحانات يا يوسف ودلوقتي حصل كذا طيب احب اقول لكم ان تصبحوا على الف خير، اتمنى تكون الحلقه كانت خفيفه على قلوبكم، وعرفنا على قد ما نقدر نلم الرسائل والمواضيع الكتيره.

خلال الاسبوع بتقعد تقول لي يا يوسف احنا عايزين نتكلم في كذا، عايزين نتكلم في كذا، عايزين نتكلم في كذا. فاظن نكون احنا لمينا على قد ما نقدر من الرسائل. بعتذر لو اي حد ما كانش في وقت نوصل مع بعض على التليفون ويعمل مداخله، وبعتذر لاي حد لو كانت الرسائل طارت مني وحركات كده. ولكن ان شاء الله اشوفكم يوم الاحد الجاي زي دلوقتي او قبل دلوقتي بساعتين، من الساعه 12 للساعه 2 موجود معاكم ان شاء الله كل حد واربع وخميس من الساعه 12 للساعه 2 بالليل. تصبحوا على الف خير، واتمنى تكونوا اتبسطتوا بالحلقه. اشوفكم على خير. استنوا، ده كان في حاجه، كان في طلب جورج وسوف نختم بيه، فانا ايه نحط جورج وسوف، تعال نحط الاغنيه دي، يلا بينا. بس حطينا الاغنيه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.

0: ميكسولوجي مع إيهاب صالح كل يوم جمعة من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
1: حياتنا مش دايما فيها قواعد ثابته. المناسب بالنسبة لك ممكن ما يكونش مناسب بالنسبة لي. اللي يعجبك ممكن جدا ما يعجبنيش. وجهة نظرك في حاجة مش لازم تكون نفس وجهة نظري. واللي حصل معايا مش لازم يكون حصل معاك. وبين كل المعكوسات دي دايما بيكون في رأي ثاني.
2: نخش في الموضوع على طول.
1: عمرنا ما بنمشي على نفس الخط طول الوقت. هي الحياة كده متقسمة كده. ولما دققت فيها لقيتها متقسمة على ثلاثة.
3: شكلك فاهم يا نصر.
1: وساعتها جه قرار الثلاث كروت الأخضر والأحمر وكارت التفاوض. فنقدر نقول ان الثلاث كروت دول طريقة تقييم تحديث تصنيف.
2: عرفت فاهم.
1: كل اسبوع هنديك موضوع ونديك ثلاث كروت وانت قيم وصنف بقى براحتك. اصل هي في الاخر لعبة الثلاث
0: كروت مع ملك شديد كل يوم اربع من الساعة 10 للساعة 11 الصبح على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.

0: مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900.
1: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام سعاده.

0: حروف الجر برنامج مختلف، مش بيركز على حقل معين أو على زاوية معينة أو على مواضيع معينة. حروف الجر برنامج مهتم بالسياسة وبالاقتصاد وبالثقافة وبالفنون وبالآداب، مهتم بالتنمية، مهتم بالتدريب، مهتم بالعمل الأهلي، مهتم بالنماذج الناجحة والنماذج الأكثر إشعاعا والتي يجب أنه يسلط عليها ضوء كبير جدا. حروف الجر برنامج مهتم جدا بالنجاح، بالاختلاف الإيجابي. خد بالك في اختلاف غير إيجابي، احنا عايزين المختلفين إيجابيا، اللي بيحدث وبيطور، اللي بيعمل شيء جديد يفيدك في حياتك أو يفيدك في مجال اهتماماتك، وده مكمن قوة حروف الجر. حروف الجر برنامج قوته مش في الأسئلة وفي الأجوبة، حروف الجر قوته في الرأي الواضح الصريح القوي.
1: حروف الجر مع يوسف الحسيني كل يوم حد من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك.

دلوقتي تقدر تكون المونديالي الأصلي. ادخل على فيسبوك / نجوم اف ام وجاوب على سؤالنا لكأس العالم، واللي هيجاوب صح هيكون عنده فرصة انه يكون معانا في الاستوديو ويكسب جايزة في الاستاد. مع هوبا، نجوم اف ام على كيفك.

مش عادي مع يوسف بركات، كل يوم حد وأربع وخميس من الساعة 12 للساعة 2 بالليل على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.

اوبا وهدى الكلام بسمع اكون تمام ليه في دماغي هص بص بص بص معاك في السكة حوار في طريقك اعرف

0: في السكة مع محمد منير ودينا بهجت كل يوم أربع وخميس وسبت من الساعة 5 للساعة 7 مساء على النجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: في كريشاندو سمعنا أعمال موسيقية كتير واتكلمنا عن آلات ومؤلفين وموضوعات الموسيقى كانت فيها البطل، بس يا ترى الرحلة كده خلصت؟ أكيد لأ، لأن الموسيقى شريك أساسي في حياتنا، والموسيقى الكلاسيكية بالذات، لأنها مش بس بتخاطب مشاعرنا لكن بتخلينا نفكر ونقرب ونستمتع بالموسيقى أكتر وأكتر. عشان كده هنكمل رحلتنا في كريشاندو علشان نقرب أكتر من الموسيقى الكلاسيكية. ساعة كل أسبوع على نجوم اف ام.
0: كريشاندو مع الدكتورة رشا طموم كل يوم سبت من الساعة 10 للساعة 11 بالليل على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
2: التفاؤل مش معناه ان انت مبسوط طول الوقت، التفاؤل معناه ان انت مقدر الصعوبات اللي انت عايش فيها، لكن انت قررت ان انت تكمل وتفضل مكمل في طريقك وهدفك. في المواطن المتفائل هنحكي ونتكلم مع بعض في حاجات كتير، هنفهم الفرق بين التفاؤل والتشاؤم، ما بين الوهم والواقعية، هنشوف المشكلة فين، هنقف في ظهر بعض، هنسمع بعض، الآراء كلها مسموعة، حكايات كتير من كل الدنيا بتحكي لنا عن صعوبات، نجاحات، إخفاقات، وكل حاجة بنتعلم منها، بس كله بهدف واحد، إن احنا نكون دايما متفائلين.
0: المواطن المتفائل مع محمود عبد المجيد كل يوم خميس من الساعة 10 للساعة 11 الصبح على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
3: القصيدة بعنوان بطارية الريموت.
0: نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900 رأس.
4: وحتى نسمع ايه؟
0: نجوم اف ام تي في.
5: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام سعادة.